تتكفل الطبيعة ببراكين هامدة كانت ألسنة دخانها تلامس السحاب في عصور سحيقة، ومجاري أودية يخيل لمن يراها أن الماء لم يعرف طريقه إليها. ولو نطقت جنباتها لحدثته عن سيول جارفة كانت تفيض على الأرض الجدبة فتبتل قحتها خضرة ونماء. إنها سنة الحياة، وكأن قانون الحضارات التي بادت بعد ازدهار وانحطت بعد رفعة يسري أيضا على الطبيعة بكل عناصرها. بعد أن جمعنا الترحال وطفنا بأنهار العالم شرقا وغربا، نترك مركبنا يتهادى مع التيار ونلقي رحالنا، ولسان حالنا يقول كما قال درويش: أعدي لي الأرض كي أستريح، فإني أحبك حتى التعب.

الماضي لقد كان في أزمنة غابرة صاخبا هادرا، إنه وادي حضرموت أكبر أودية اليمن. هذا الوادي يشكل ظاهرة توبوغرافية فريدة في العالم، فعلى عكس بقية الأودية فإن مجراه الأعلى أكثر اتساعا من مجراه الأدنى، ومستوى انحداره في عليه أقل من سافله.

تنشأ عراقة مدينة حضرموت اليمنية من تاريخها المزدحم بالأنبياء والممالك والقصور والسلاطين والشعراء. فتنوع التضاريس والوديان الخصبة وقنوات الري المتطورة أسهم في تحويل هذه الصحراء إلى مراكز سياسية مهمة. فمن هنا خرجت تجارة اللبان والبخور، ومن هنا خرج الدعاة لنشر الرسالة المحمدية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا، ومن هنا أيضا خرج الفن الحضرمي الشهير والمندي والتمور وأجود أنواع العسل. وهنا قامت أولى ناطحات السحاب مفخرة المعمار الحضرمي الطينية. فأهلا بكم إلى بلاد اليمن السعيد، أو كما يصفها الشاعر: يمن العروبة منبع الإيمان، هذا نشيدي فاسمع ألحاني. يا بلدة المجد التليد تحية لك دائما تهدى مدى الأزمان. يا أرض بلقيس الخضيرة هذه أبيات شعر بثها وجداني. فصغي لأبيات القصيد ورتلي شعرا له وسط النفوس معاني.

يقول المؤرخ يحيى الغول إن سبب بقاء وادي حضرموت محتفظا بشخصيته طوال هذه القرون هو قدر الحضارة التي استطاع الحضارمة أن يتحلوا بها رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت على الوادي، لأن السلطان والجبروت يزولان بمرور السنين ولا يصمد للبقاء إلا الحضارة.

يتفق الباحثون أن وادي حضرموت كان أنسب الوديان للحياة في العصر البرونزي، وهو من بين 3 مناطق عمرها الإنسان قبل 1.5 مليون من السنين، وهي بالإضافة إلى الوادي منطقة الرافدين ومصب النيل. في هذه البقعة بالذات وفي شمالها تحديدا قامت حضارة عاد الأولى التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. دولة عظيمة البنيان اتسعت رقعتها لتشمل الجزيرة والرافدين. قوم عاد من العرب العاربة البائدة، وتعني المتجذرة في العروبة التي انقطع ذكرها ونسبها، ويقال إن ملوكها لما سمعوا على الجنة ونعيمها زعموا قدرتهم على إقامة جنة أرضية، ويقال إنهم بنوها في صحراء عدن، وكانت آية في البنيان، زادها الماء الجاري والخضرة فتنة وسحراً.

أكثر تفسير متداول لتسمية حضرموت ما ورد في دائرة معارف البستاني بأنها تعود للملك عامر بن قحطان الذي كان إذا نزل بحرب أعمل فيها القتل، فكان كلما حضر صاح الناس حضر الموت، فاشتهر بهذا اللقب وسميت بلاده بهذا الاسم. أما المؤرخون اليونان فكلما ذكروا حضرموت سموها إما وادي الموت أو أرض العرب السعيدة. تعرف حضرموت أيضا ببلاد الأحقاف، ويقترن هذا الاسم بأول نبي عربي مرسل وهو النبي هود عليه الصلاة والسلام الموجود ضريحه بجوار بئر بارهوت، فهي مهد الحضارات ومنبع الهجرات ومنشأ الملوك، وأهلها هم أول من روض الجمال ذات السنام الواحد، وكانت قبل ذلك تعيش في البرية كالوحوش. ويكفي دلالة على عراقتهم وتجذرهم في الحضارة أنهم كانوا أول أمة تكلمت العربية بعد الطوفان، وهم أصل الجنس السامي الذي انتشر من حضرموت إلى بلاد الرافدين والنيل، فكان منهم الكنعانيون والآشوريون والبابليون والآراميون.

يقول ابن كثير الدمشقي في مؤلفه البداية والنهاية: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ، ما هو؟ أرجل أم امرأة أم أرض؟ قال: بل هو رجل ولد 10 فسكن اليمن منهم 6 وبالشام منهم 4، فأما اليمنيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير، وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. والمقصود أن سبأ يجمع كل هذه القبائل، وقد كان فيهم التبابعة بأرض اليمن، وكانت العرب تسمي كل من ملك اليمن وحضرموت تبعا، كما يسمون من ملك الشام مع الجزيرة قيصرا، ومن ملك الفرس كسرى، ومن ملك مصر فرعون، ومن ملك الحبشة النجاشي.

ذكر المفسرون أن سد مأرب كان صنعته أن المياه تجري من بين جبلين، فعمدوا في قديم الزمان فسدوا ما بينهما ببناء محكم جدا حتى ارتفع الماء فحكم على أعالي الجبلين، وغرسوا فيهما البساتين والأشجار المثمرة الأنيقة، وزرعوا الزروع الكثيرة. ويقال كان أول من بناها سبأ ابن يعرب، وسلط إليه 70 واديا يفد إليه، وجعل له 30 فرضة يخرج منها الماء، ومات ولم يكمل بناؤه، فكملته حمير بعده، وكان اتساعه فرسخا في فرسخ. وكانوا في غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة، حتى ذكر قتادة وغيره أن المرأة كانت تمر بالمكتل، أي السلة على رأسها، فيمتلئ من الثمار مما يتساقط فيه من نضجه وكثرته. وذكروا أنه لم يكن في بلادهم شيء من البراغيث ولا الدواب المؤذية لصحة هوائهم وطيب فنائهم.

فلما عبدوا غير الله وبطروا نعمته وسألوا بعد تقارب ما بين قراهم وطيب ما بينها من البساتين وأمن الطرقات، سألوا أن يباعد بين أسفارهم وأن يكون سفرهم في مشق وتعب، وطلبوا أن يبدلوا بالخير شر، كما سأل بنو إسرائيل بدل المن والسلوى البقول والقفاء والفوم والعدس والبصل، فسلبوا تلك النعمة العظيمة والحسنة العميمة بتخريب البلاد والشتات على وجوه العباد. يواصل ابن كثير فيقول: قال غير واحد: أرسل الله على أصل السد الفأر وهو الجرذ، ويقال الخلد، فلما فطنوا لذلك سلطوا عليها السنانير أي القطط فلم تغني شيئا، إذ قد حم القدر ولم ينفع الحذر، فلما تحكم في أصله الفساد سقط وانهار وسلك الماء القرار، فقطعت تلك الجداول والأنهار وانقطعت تلك الثمار ومادت تلك الزروع والأشجار، وتبدلوا بعدها برديء الأشجار والأثمار، فخربت بلادهم واحتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها، فتفرقوا في غور البلاد ونجدها. وفي ذلك قال الشاعر: ففي ذاك للمؤتس أسوة ومأرب قف عليها العرم، رخام بنته لهم حمير إذا جاءه ماؤهم لم يرم، فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤهم إذ قسم، فطاروا سراعا وما يقدرون منه لشرب صبي فطم.

يقع وادي حضرموت على تخوم صحراء الربع الخالي، ويسبب مناخه الجاف عطشا حادا تعاني منه حتى الجمال. لذا دأب الحضرميون ومنذ القدم على توفير ماء الشرب لكل عابر سبيل، وهو ما يعرف بالسقاية، فتفننوا في تشييد أماكنها وألحقوا بها أخواضا لسقي الحيوانات أو لغسل الثياب.

جمال هذه السقيات جذب انتباه الرحالة الأجانب مثل الرحالة الإنجليزية فريا ستارك التي زارت الوادي في ثلاثينات القرن الماضي، وقالت في كتابها البوابات الجنوبية للجزيرة العربية إن هناك كثيرا من الطرقات الهادئة والمشمسة، وفي كل منها مسجد أبيض وسقاية مزخرفة تظللها نخلة أو نخلتان. عادة ما تبنى السقايات بشكل مستطيل، تزين أركانها بزخارف متدرجة إلى أسفل، وتغطى أحواضها بقبة أو اثنتين، وتبنى من الطين المدعم بخشب السدر، فيما تدهن الواجهات بالجير الأبيض المحروق، ويكتب عليها تاريخ البناء وعبارات أخرى مثل طلب الدعاء لصاحب السبيل.

لحسن الحظ ما زال إرث الأجداد قائما، فإذا غادرت المدينة الجميلة المكلا عاصمة حضرموت باتجاه مناطق ومديريات قرى الوادي والصحراء فلا داعي أن تحمل معك قوارير الماء، لأنها ستخسر برودتها خلال دقائق بسبب الحرارة الشديدة. ستجد على حافة الطريق مئات السقيات من مفرق بن عفان مرورا بمدن القطن وشبام والحوطة إلى أن تصل سيئون. لا تنقطع المشربيات والسقيات على ضفتي الطريق وأمام المنازل والمزارع والمحلات سبيلا للعابرين.

وبعدما كان ينقل إليها الماء على الأكتاف ويخزن وسط إناء صيني أو من جلد الماعز ويبرد برياح، يتم اليوم تزويدها من خزانات الماء وتبريدها بالكهرباء فضلا عن إنارتها بمصباح ليتمكن المسافر ليلا من رؤيتها. فحضر موت لا تروي ظمأ قاصديها فحسب، بل تحافظ على ثقافة عربية أصيلة تقوم على إغاثة الملهوف وإكرام الضيف وعابر السبيل على حد سواء.

وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف.

البخور. هذه المادة العطرية التي رافقت الإنسان في أفراحه وأتراحه. كانت هياكل ومعابد العالم القديم تعوج بأدخنتها وروائحها، وكانت حضرموت البلاد الوحيدة التي تنتجها، فأصبحت اليمن مركز هذه التجارة، ومن ثم توزع في مصر والعراق وسوريا وآسيا الصغرى واليونان وإيطاليا وغيرها. كانت ظفار المكان الذي تجمع فيه غلات البخور وتنقل عن طريق وادي حضرموت إلى باقي اليمن. وعلى طريق البخور هذه قامت دول اليمن الكبيرة واحدة بعد أخرى، معين، سبأ وحمير.

لنتمكن من تصور الثراء الذي جلبته تجارة البخور، يكفي أن نعرف بعض الكميات التي كانت تنقل منها. فقد كان في أحد معابد مصر مثلا غرفة مخصصة لخزن البخور، أرسل إليها أمون في سنة واحدة ما زينته 2159 جرة و300,000 مكيال من البخور. وأحرق كهنة بعل في بابل 10,000 وزنة من البخور في سنة واحدة. ولما نظم داريوس الكبير إمبراطوريته وعلاقاته مع تجار العرب، كانت حصته في العام الواحد تصل إلى 1,000 وزنة من البخور. وقد أرسل الإسكندر الكبير 500 وزنة من البخور هدية إلى معلمه. وإذا أضفنا إلى ذلك الجنازات وما كان يحرق فيها من هذه الأعواد العطرية، أدركنا مصدر الثروة الكبيرة التي ضرتها هذه التجارة على اليمن. على أن اليمن كانت فضلاً على ذلك مركز التجارة مع البحر الأبيض المتوسط، وتقلبت هذه التجارة تبعاً للدول التي كانت تسيطر على البحر الأحمر. فلما استقر البطالمة مثلاً في مصر نشطت التجارة كثيراً، وامتدت المنشآت التجارية إلى الشاطئ الإفريقي الصومالي وإلى جزيرة سومطرة. ومن هناك كان يحمل إلى مصر العاج والعبيد، كما تنقلت عبر هذه الطريق الزيوت والأقمشة واللآلئ والأرز والبهارات والطيوب والأصداف والفيلة. ولمثل هذه البضائع حفر البطالمة القناة التي كانت تصل النيل بالبحر الأحمر.

وحين احتل الرومان ومصر أدرك أوغستوس قيمة البحر الأحمر في التجارة، فأرسل حملة إلى بلاد العرب بقصد احتلال اليمن لكنها فشلت، واحتفظ العرب باحتكارهم لطريق التجارة إلى أواسط القرن الأول للميلاد.

0: نهر الحضارة.
1: قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحومله.

0: لا يعرف تحديدا متى ولد امرؤ القيس، لكن ميلاده كان في أوائل القرن السادس ميلادي في قبيلة يمنية تدعى كندة ذات مكانة عظيمة في نجد. حكم والده حجر ابن الحارث الكندي بني أسد وبني غطفان، وحكم أعمامه الثلاثة كلا من بني بكر وقيس وتغلب وسعد. وكان والده وأعمامه يدينون بالولاء والطاعة لملوك حمير اليمنيين. تلقن امرؤ القيس الشعر منذ نعومة أطفاله على يد خاله أزير سالم أبو ليلى المهلهل، ولولاه ما كان ليصبح واحدا من أهم شعراء العرب على الإطلاق. وتشارك الرجلان حب حياة الترف واللهو ونظم الشعر الماجن، فسلك الفتى في الشعر مسلكا خالف فيه تقاليد بيئته، ويعتبر من أوائل الشعراء الذين عرضوا بالنساء في شعرهم. أما حبه الحقيقي فقد كان لابنة عمه فاطمة، وهي التي قال فيها معلقته الشهيرة التي تبدأ بي: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وفيها يقول:
1: أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وأنك قسمت الفؤاد فنصفه قتيل ونصف بالحديد مكبلي.
0: يجمع الرواة على أن الملك الكندي ذاق ذرعا بولده امرئ القيس بسبب أشعاره وحياته الماجنة، فطرده إلى موطن أعمامه في حضرموت آملا أن ينصلح حاله، لكن ذلك لم يغير من أمره شيئا، فقد بقي لاهثا وراء حياة التسكع والصيد وغزو القبائل الصغيرة لسلب متاعها. في غيابه ثار بنو أسد على والده وقتلوه، ويروي بعض المؤرخين أن الملك قد أمر وزيره بأن يطوف على أولاده بعد موته وأن يوصي بالخلافة لذلك الذي لا يبكي عند سماع خبر الوفاة. ولما طاف الوزير على جميع أولاد حجر ابن الحارث لم يكن أحدهم رابط الجأش سوى امرئ القيس الذي كان جالسا مع ندمائه، فلما سمع النبأ قال: رحم الله أبي، ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، لا صحو اليوم ولا سكر غدا، اليوم خمر وغدا أمر. وبقي على ذلك الحال 7 أيام، فلما صحى حلف ألا يدهن بطيب حتى يدرك ثأر أبيه على عادة العرب.

بدأ إمرؤ القيس بجمع حلفائه وأنصاره من بني بكر وتغلب لمهاجمة بني أسد الذين فوضوه وعرضوا عليه أن يقتص من 100 منهم أو يقبل فدية عوضا عن دم والده، إلا أنه أبى واستطاع ومن معه الإيقاع بهم، فأسقطوا منهم الكثير بين قتيل وجريح، وفر من بقي منهم هاربا. بلغ الشاعر ثأره وبالغ في ذلك، فكثرت عداواته وحلق عليه المنذر ابن ماء السماء ملك الحيرة وأمر برأسه، فاضطر إمرؤ القيس إلى الهرب والطواف على القبائل التي رفضت نجدته. وهكذا توجه الشاعر إلى القسطنطينية ليستنصر بالقيصر جوستينيان الأول، فرحب به ووعده بنصرته، غير أن رجلا من بني أسد يدعى الطماح كان إمرؤ القيس قد قتل أخا له، كاد له عند ملك الروم وقال له: إن إمرؤ القيس شاعر غوي وقد قال في ابنتك أشعارا أشعرها في العرب. فغضب ملك الروم مما سمع وقرر أن يبعث من يقتل إمرؤ القيس. وهنا يختلف الرواة في مقتله، ولكن يجمع المؤرخون أنه مات في طريق عودته من بلاد الروم غريبا بعيدا عن موطن أجداده في المكان الذي يعرف اليوم بأنقرة.

0: قبل موته وجد قبر امرأة من بنات ملوك الروم وقد دفنت بجانب جبل يدعى عسيب، فقال:
1: أجارتنا إن الخطوبة تنوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. أجارتنا إنا غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب. أجارتنا ما فات ليس يؤوب، وما هو آت في الزمان قريب. وليس غريبا من تناءت دياره.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحمون.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

0: أردت تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات
0: ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: التأمل.
1: التأمل ليس جمودا وسكونا إذا كان في إطار الصورة وأعماق الحياة.
0: التأمل في السلوك والعادات والتفكير نفاذ في شرايين الحياة وتلافيفها.

0: أيها الأعزاء، الحياة في جانب كبير منها هي مواجهة لا هروب، مواجهة للمرض، مواجهة للفشل، مواجهة للخطأ، وهي في النهاية مواجهة لكل الصعاب.
1: الحياة مواجهة والهروب موت. إن أنت واجهت حياتك كسبت الحياة، وإن أنت هربت من حياتك واجهك الموت.
0: والحياة اختبار لقدرة الإنسان على المواجهة. كثيرة هي الأحلام والمشاريع تداعب الخيال وتتراقص صورا جميلة رائعة في الأذهان،
1: ولكن تحويل الأحلام إلى حقيقة مؤكدة ملموسة يحتاج منا إلى مواجهة صريحة مع الحياة بكل عوائقها وحواجزها.
0: والمواجهة تحتاج إلى شجاعة تخترق الحواجز والعوائق، ومن كسب الحياة هو من واجه قسوتها وشراستها.
1: ولنا في كتب السير ورحلة التاريخ العظيمة خير دليل على أن الناجحين ومن كسبوا الحياة هم من اختاروا مواجهتها،
0: والهاربون فقط هم الذين خسروا الحياة وفشلوا في امتحانها الصعب. لكي نختار الحياة علينا أن نختار المواجهة، ولكي نختار الموت علينا أن نختار الهروب.

0: أصدقائنا، ما هو الوطن؟ هل هو أرض نعيش نتنفس نأكل خيراتها ونستفيد من ثرواتها؟
1: أعزائنا، ما هو الوطن؟ هل هو هوية يحملها الفرد منا ورقة مصقولة يثبت انتسابه من خلالها إلى أرض ما؟
0: ما هو الوطن؟ سؤال أكبر من حدود علامات الاستفهام حوله. الجميع يحبون أوطانهم ويعملون على تراب أوطانهم، ولكن إلى أي حد هم مخلصون أوفياء للوطن؟
1: بعضهم ينظر للوطن بقرة حلوب تدر ربحا لا ينتهي، بل يتراكم أرقام حسابات في البنوك ويتشكل ثروة في خزينة يملكها ولا يعلم أحد في الوجود الوصول إلى مفاتيحها.
0: وبعضهم ينظر للوطن أغنية على كل الشفاه يردد إيقاعها العذب أطفال الغد حين يتشكل الوطن نخلة يستظل بظلها الجميع.
1: وما بين النظرتين، ما بين أرقام حسابات في البنوك وما بين نخلة تضرب بجذورها الأعماق ويستفيء بظلها الجميع، يظل الوطن في البدء والمنتهى هو الإنسان الذي يبدع الوطن إما رقما أو نخلة.

0: عزيزي المستمع، جزء كبير من حياتنا يخترقه شعور الندم والألم، وقد يأتيان إما لفعل أو لقول، وقد يقيم فعل أو قول جدارا صلبا قويا من الندم والألم.
1: الألم والندم قد يقيمان بينك وبين أقرب قريب سياجا كهربيا مخيفا يصعق في أسلاكه كل المشاعر الإنسانية الأخرى.
0: ومن يعمل، من يعيش الحياة بكل دقائقها وتفاصيلها، لابد أن يشعر في لحظة أو جزء من اللحظة بشيء من الألم والندم.
1: وقد يكبر يتنامى الألم والندم حين يشعر الفرد المتألم النادم أنه قد وصل إلى نهاية المطاف، وأن الأبواب جميعها قد سدت في وجهه.
0: الندم والألم شعور مرحلي قد يتحول في حياة البعض إلى شعور وسلوك وفلسفة تمتد إلى نهاية العمر.
1: كلنا قد ناتي فعلا أو قولا نندم بعدهما، لكن من يفهم الحياة منا جيدا هو الذي يحولهما من شعور سلبي قاتل إلى شعور إيجابي متفاعل مع الحياة. وهنا الفرق بين من يولد من صلب الألم ومن يموت من الألم.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى. لكم أعذب الأماني.
1: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
2: تأملات
1: ملونة. ملونة.
0: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: من؟
1: افتحي يا أنا، أنا جون أمين الصندوق.
0: نعم.
2: ما؟ ما هذا؟ أنا أني لا أزال أشم رائحة البترول كلما مررت من هنا.
0: صحيح، أحضرت زجاجات فارغة وأفرغت مكان في هذه الآنية لأستخدمه لإنارة غرفتي بعد مبارحتي المعمل، بحيث أكون حرة ولا يخاف أحد أن أحرق له معمله ولا دكانه.
2: لا يخطئ من يخاف، فإن الأشرار كثيرون، ويوجد بين الناس من يصنع الشر دون قصد إلا لميله الفطري إليه. على كل عنا حذاري حذاري، أنت تعلمين الأخطار التي تنجم عن البترول بالنسبة لمعمل الخشب.

0: جوادي يا أمي جوادي.
1: ما هذا يا جورج؟ من فعل هذا بجوادي؟
0: ضربته لأؤدبه فانشق بطنه وبقي خاويا. أنا لم أتعمد إلى أن
1: كفاك
0: أمي.
1: كفاك بكاء يا بني. خذ هذه الكمية من الورق والجرائد وضعها في جوفه. خذ، سيختفي الشق. من؟
2: شريف. أنا شريف يا أنا.
3: مساء الخير.
1: مساء الخير. ما هذا؟
3: رسالة مني إليك.
1: لماذا تكتب لي وأنت قادر على مخاطبتي مباشرة؟
3: لقد أوضحت لك ذلك أمس، إذ يوجد أمور تسهل كتابتها دون قولها. أنا، خذي هذه الرسالة وقرئيها وتمحني بسرعة وثقي أن مستقبلي ومستقبلك ومستقبل ولديك في يدك. أن تصبحين على خير.
1: ماذا في هذه الرسالة؟ أيتها الحبيبة، لقد لمحت لك عن ثروة قريبة المنال تضمن مستقبلنا ومستقبل ولديك. أما الآن فإني أضمن لك هذا المستقبل ضمانا تاما،
3: إذ لم يبقى لدي فيه شيء من الربا. غدا أصبح غنيا ويكون لدي ما يكفيني للقيام بمشروع عظيم، فإني توفقت إلى اختراع أرجو أن أنال منه أعظم ثروة، ولدي الآن نحو 100,000 فرنك سأستعين بها على إظهار هذا الاختراع العظيم إلى الوجود. تمعني يا آنا بمستقبلي ولديك، وأعلمي أني أنتظرك في الساعة 11 من هذا المساء مع ولدك جورج عند جسر شارلتون، فأذهب بكما إلى محل أمين، نسافر منه غدا إلى البلاد الأجنبية حيث نلقى الثروة والسعادة. تبرحي دون أسف هذا المنزل الذي طردك منه مديره.
1: احذري إن تتأخري فإن تأخرك يلقي بي إلى ماوي اليأس، ولكني موقن أنك ستحذرين. جاك جيرود. لا شك أن جيرود هذا فقد صوابه، فما هذا الاختراع الذي يقول إنه توفق لاكتشافه؟ ومن أين يأتي بهذه المبالغ العظيمة لتحقيق أمنه؟ وكيف يكون لديه 100,000 فرنك وهو لا يملك غير راتبه الحقير الذي لا يفي بحاجاته الضرورية؟ ولماذا ينتظرني في هذه الليلة؟ وإلى أين نسافر معه؟ ولماذا؟ إما أن يكون فقد رشده وجعل أمانيه حقيقة راسخة، وإما أن يكون يبغي نصب شرك لي لاعتقاده أن العوز والفقر يعميان عيني عن إدراك قصده السافل. لكن ساء فأله، ولا شك أن هذه الرسالة فخ منصوب لا يجب أن أتلقاها بغير احتقار وسلة المعاملات.
0: أمه إني خائف.
1: لا تخف، لا تخف يا بني. نم، نم هنا على ركبتي.
0: لا أريد أن أنام في فراشي.
1: نم إذن في فراشك.
0: إلى أين أنت ذاهبة يا أمي؟
1: لا تخف يا بني، سأتفقد المعمل وأعود إليك.
0: لا لا لا لا أرجوك سأذهب معك، لا تتركني وحدي.
1: لا لا يا بني، الليلة باردة لا يمكنك الخروج معي.

فات الموعد المضروب بنصف ساعة. إنها لا تحبني، إنها تحتقرني. حسنا، إذا لم تأتي فعلا سأفعل ما أريد فعله. لكن يا جيروت، ماذا يكون مصير تلك الرسالة؟ قد تطلع عليها من يهم الأمر أو يجدونها عندها. ولكن ليس في تلك الرسالة برهان جلي. سأحول التهمة عني بتأخير سفري بعد أسبوع أو بعد شهر. إذن لا فائدة في وقوفي هنا. فليمت الحب في قلبي وليعش في مكاني حب المال.

لحسن الحظ أن مفتاح الباب الخلفي المفتاح كان معي وخنجر كذلك. حسن جدا إنه المفتاح. تلك غرفتها التي ينبعث منها النور، إنها لا تزال سائرة. لا شك أنها تضحك على ذقني لاعتقادها أني لا أزال أنتظرها تحت الأمطار والعواصف. لقد مات الحب في قلبي أنا، لقد مات وحل محله حب المال، فأنا الآن لا أحبها بل أبغضها. وسوف ترين، سوف ترين يا أنا. يجب أن تكون البداية بالمستودع. أربع سذاجات من البترول كافية لإتلاف كل ما في المحل من الأخشاب. أسرع الآن إلى مكتب المدير والصندوق الذي به الاكتشاف الذي لا يعلم به غيرنا.

0: لقد قضي علي القضاء المبرم ونجح هذا الشقي في كيدي. إنه جريم، إنه جريم.
1: إنها رأتني حين تعمت المدير، يجب علي أن أهرب. لكن لا لا لا لا يا شريف، خير لي أن أتهمها، فإن لدي من البراهين ما يثبت التهمة عليها. شكرا لك يا رب ان النار اتصلت بغرفتي انا، وان الرساله قد فقدت دون شك. لم يبقى علي الا لان اظهر من الغيره والنشاط والاخلاص والشجاعه.
2: النجدة، النجدة ايها العمال، النجدة اين انت يا سيدي؟
3: ما هذه الكارثة؟ كيف وقع هذا؟ كيف
1: وقع هذا؟ يا سيدي جون، يجب علينا انقاذ مكتب سيدي المدير.
3: لا لا لا، نستطيع الدخول كما ترى يا جريد.
1: لا، دعني أدخل بنفسي وأضحي في سبيل سيدي المدير وأمواله. دعني يا جون، دعني.
3: ماذا تريد أن تصنع يا جريد؟ ماذا تريد أن تصنع؟
1: انظر، شفت شفت لمن يا ترى؟ انها مشوهة. دعني اسرع بانقاذ خزانة المال. دعني.
3: ويلاه، انها جثة مديرنا، جثة السيد نابرو.
1: حسنا، هذا الجدار على وشك الانهيار، سوف تظاهر بالصياح لإيهامهم أن الجدار سقط عليه.
2: أنقذوني، أسرعوا إلي، إني
4: أختنق.
2: النجدة
4: لقد التهمت هنا وذهب ضحيته، خيرتي وإخلاصي لسيده. النار
5: يهمون من الشهر. تعال أضمك إلى صدري ولعلها تكون الأفضل. ولدت الحسيس، أنت الآن ابنتي. كلا، إني بريئة، إني سأبرئ نفسي، فإن لدي كتابه الذي أرسله إلي، وهو كاف للدلالة على سوء قصدي. نعم
6: ماما.
5: أين الرسالة؟ أين الرسالة؟ إني ألقيتها في سلة المهملات. نعم ألقيتها في سلة المهملات.
1: لا شك عندي أن هذه الشقية أنا قد أضرمت النار في المعمل انتقاما منه. نعم انتقاما منه.
7: ماذا حدث بينهما؟
1: فقد سمعتها بأذني تهدد المدير. أين هي الآن؟ أين هي المجرمة؟ أين هي الآن؟

بائعة الخبز. تشخيص صالح الصغير، محرزية الهمامي، لحبيب الغزي، علي بن سالم، عز الدين الحمروني، سلاح العمدوني، ورزق العوني. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: وهو بعد جديد.
1: إن مادة الريش وحجمه يتوقفان على الحياة التي يحياها الطائر نفسه، فريش البومة مثلا ناعم وهو بشكله يسمح لها بالتحليق بهدوء ولكن ليس بسرعة. أما ريش الصقر من جهة أخرى فهو أقصر ويلتصق بالجسم أكثر، بحيث يكون ثمة مقاومة أقل للهواء، ولهذا نجد الصقر يحلق بسرعة. أما ريش الطيور التي تعيش فوق الماء فهو مزود بغدد تفرز مادة زيتية خاصة تقاوم الماء.

0: الطبيعة التي نعيش في أحضانها تقدم لنا في كل يوم درسا عمليا نتعلم من خلاله قوانينها الصارمة وظواهرها الرائعة، وسنتعرف في هذه الدقائق القليلة إلى واحد من هذه القوانين الطبيعية.
1: في البداية سنطرح السؤال التالي: لماذا عندما تتجمد المياه تصبح أكبر حجما؟ في القانون العام معظم المواد عندما تتحول من السائل إلى الحالة الصلبة تتقلص، لكن هذا يحدث بالعكس بالنسبة للماء، فبدلا من أن يتقلص فإنه يتمدد، وهو لا يتمدد فقط بأي كمية، إنه يتمدد بحوالي 9 حجمه.
0: وهذا يعني يا جمانة إذا جمدت 9 لترات من الماء سيكون لديك 10 لترات من الثلج الصلب. ولهذا نجد أن الإنسان في البلاد ذات المناخ البارد جدا يضع مضادا للجليد في جهاز تبريد محرك سيارته الرادياتير، وهو يعلم من خلال التجربة أنه إذا لم يفعل ذلك فإن جهازه الرادياتير سينفجر، والسبب واضح علميا وهو تمدد حجم المياه عندما يتجمد.
1: وهذا الوضع الخاص للمياه عندما يتجمد يجعله ذا قوة أو طاقة هائلة، وقد استطاع الإنسان أن يستفيد منها، وإليكم بعض طرائق هذه الاستفادة. في مقالع الصخور يملأ الإنسان بعض شقوق الصخور بالماء، وبطريقة ما يجعل هذا الماء يتجمد داخل هذه الشقوق، النتيجة تفكك الصخور بسبب تمدد المياه بعد تجميدها، بحيث أن كتلا كبيرة من الصخور تتكسر بواسطة هذه القوة المتجلدة.
0: والأمر المدهش في كل هذا أن الماء عندما يتجمد يصبح حجمه أكبر من الماء في وضعه العادي، لكن أخف وزنا، ولهذا نراه يعوم فوق الماء.

ما زلنا معكم في إطار برنامج لقاء الأنس، وسنتابع معكم بعد قليل بقية موضوعات هذا اللقاء، فكونوا معنا.

في التاريخ العربي القديم الذي سبق ظهور الإسلام تبرز شخصية بلقيس ملكة سبأ كواحدة من أهم الشخصيات.

0: الشخصيات النسائية التي حكمت بلادها وذاع صيتها في بلاد اليمن والجزيرة العربية.
1: عاشت بلقيس في زمن نبي الله سليمان، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة النمل، فجاء على لسان نبي الله سليمان قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صدق الله العظيم. وتعتبر الملكة بلقيس من ملوك الطبقة الثانية من دولة حمير، التي كانت تضم حضرموت واليمن وبعض مناطق عمان ومنطقة عسير في السعودية اليوم، وقد أطلق على هذه المناطق اسم مملكة سبأ.
0: تولت بلقيس الملك بعد أبيها شرحبيل، واستمرت في الحكم قرابة 15 سنة. وخلال فترة حكمها خاضت بلقيس عدة معارك مع بعض جيوش الفرس للدفاع عن مملكتها. وفي عهد هذه الملكة العربية كانت كما قدمنا نبوة سليمان الحكيم عليه السلام، الذي أرسل إلى بلاد الحجاز واليمن المفدين يدعو إلى عبادة الإله الواحد. فلما جاءت بلقيس رسالة سليمان بالدعوة إلى الإيمان ودين التوحيد، استفتت رجال مملكتها في أمر الدعوة. وقد جاء تفصيل قصة سليمان مع بلقيس في القرآن الكريم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. صدق الله العلي العظيم. ويتابع القرآن سرد تلك القصة، حيث تؤمن بلقيس بالله مع قومها بعدما كانت تعبد الشمس. وتقول بعض المراجع التاريخية إن بلقيس تزوجت من سليمان عليه السلام وأقامت معه 7 سنين، ثم ماتت فدفنها في منطقة تدمر، وقد اكتشف قبرها في عهد الوليد بن عبد الملك الأموي، والآن فإن قبرها معروف في تلك المنطقة السورية.

0: الآن يا فؤاد سوف أطرح عليك هذا السؤال: ما الذي يجعلنا نشعر بالجوع وكيف؟
1: في البداية يا جمانة، هناك خطأ شائع، وهو حول علاقة الجوع بالمعدة الفارغة كما يعتقد معظم الناس.
0: كيف ذلك؟ يصوت بطنك أو تزقزق عصافير البطن كما يقولون في المثل الشعبي عندما تكون المعدة فارغة.
1: لا، هذا ليس صحيحا، فالطفل يولد بمعدة فارغة ومع ذلك هو لا يشعر بالجوع لعدة أيام. والأشخاص المرضى أو المصابون بالحمى كثيرا ما تكون معداتهم فارغة من دون أي شعور بالجوع.
0: ولكن كيف نشعر بالجوع؟
1: يبدأ الجوع عندما تكون مواد مغذية معينة مفقودة في الدم، فعندما تكون تلك الأوعية الدموية بحاجة إلى تلك المواد ترسل رسالة إلى جزء من الدماغ يسمى مركز الجوع، وهذا المركز يعمل كالفرامل على المعدة والأمعاء. وما دام الدم لديه الغذاء الكافي فإن مركز الجوع يبطئ عمل المعدة والأمعاء.
0: وعندما يكون الغذاء مفقودا من الدم؟
1: عندما يكون الغذاء مفقودا فإن مركز الجوع يجعل المعدة والأمعاء أكثر نشاطا، ولهذا السبب كثيرا ما يسمع الشخص الجائع معدته تصوت. وعندما نكون جائعين فإن جسمنا لا يتشوق إلى أي نوع خاص من الطعام، وهو فقط يريد أن يتغذى.
0: ولكن شهيتنا ترى أننا لا نسد جوعنا بنوع واحد من الطعام.
1: هذا صحيح، فعلى سبيل المثال قد يكون من الصعب علينا أن نأخذ كمية معينة من التغذية كلها في شكل بطاطا مثلا، لكن إذا أكلنا الشوربة ثم لحوما وخضارا ثم حلوى فإننا نكون قد حصلنا على كمية منوعة من المواد المغذية التي يحتاجها جسمنا وتمده بالطاقة المطلوبة.
0: سؤال آخر يا فؤاد، إلى متى نستطيع العيش من دون طعام؟
1: يتوقف ذلك على كل فرد، فالشخص الهادئ جدا يستطيع العيش فترة أطول من دون طعام من الشخص المتهيج، لأن البروتين المختزن في جسمه قد استهلك بمزيد من البطء. والشخص الذي يعمل بقوة ويبذل جهدا أكثر في حركات جسمه يعيش فترة أقل من الرجل الذي هو خامل الحركة، وهذا أمر طبيعي لأن المزيد من الحركة يعني المزيد من بذل الطاقة واستنزافها، ما يؤدي إلى استهلاك كل المواد الاحتياطية الموجودة في الأوعية الدموية وبالتالي الإحساس بالجوع.
0: شكرا لك يا فؤاد على هذه المعلومات المفيدة.

من واحد الشعر العربي اخترنا لكم هذه الباقة الخاصة التي تمدح العلم وتذم الجهل.

0: يقول مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي المتوفى سنة 513 هجرية: من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه السالب. والعلم نقش في فؤادك راسخ، والمال ظل عن فنائك ذاهب. هذا على الإنفاق يغزر فيضه أبدا، وذلك حين تنفق ناضب.
1: العلم أشرف شيء قاله رجل، من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا. تعلم العلم واعمل يا أخي به، فالعلم زين لمن بالعلم قد عمل.
0: العلم مبلغ قوم ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوظ من التلف. يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه بالموبقات، فما للعلم من خلف. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف.
1: لو كان نور العلم يدرك بالمنى، ما كان يبقى في البرية جاهل. اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل.
0: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور. وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه، فليس له حتى النشور نشور.
1: لكل مجد في الورى نفع فاضلي، وليس يفيد العلم من دون عاملي. يسابق بعض الناس بعضا بجدهم، وما كل كر بالهوى كر باسلي. إذا لم يكن نفع لذي العلم والحجى، فما هو بين الناس إلا كجاهلي. كذاك إذا لم ينفع المرء غيره، يعد كشوك بين زهر الخمائل.

0: سور الصين العظيم من عجائب الدنيا الباقية. يقع هذا السور في شمال الصين على جبال عالية وشديدة الوعورة، ويعرف في الصين باسم حائط 10,000 ميل، ويبلغ ارتفاعه ما بين 4.5 أمتار إلى 9 أمتار. شيد هذا السور منذ حوالي 2000 سنة، وذلك ليحمي الصين من هجمات التتار. ويعد هذا السور أكبر قبر في العالم، لأن بسببه مات 1000 العمال خلال بنائه.
1: من الحضارات القديمة الحضارة البابلية التي انتشرت في بلاد ما بين النهرين في العراق قبل حوالي 2000 سنة. كانت عاصمة هذه الحضارة مدينة بابل على ضفاف نهر الفرات، التي اشتهرت ببرجها الكبير والحدائق المعلقة. ومن أشهر ملوك الحضارة البابلية حمورابي صاحب التشريعات والقوانين الصارمة، وأيضا من ملوكها نبوخذ نصر الذي غزا بلاد الشام وفلسطين. وقد عرف عن البابليين مهاراتهم في علم الفلك والحساب والهندسة، وما زال لهذه الحضارة معالم أثرية مهمة في العراق.
0: أول من اخترع الورق هم الصينيون، وبعد الفتوحات الإسلامية لبعض مناطق آسيا والصين تعرف المسلمون إلى الورق، وأصبح متداولا ابتداء من القرن الأول الهجري. وكانت أول مدينة إسلامية صنع فيها الورق هي مدينة سمرقند، ثم انتقلت صناعته إلى بغداد ودمشق. ولم تكن أوروبا تعرف صناعة الورق، وكان للمسلمين الفضل في انتقالها إليها عن طريق جزيرة صقلية وبلاد الأندلس. وفي القرن 13 الميلادي بدأت صناعة الورق في إيطاليا، ثم انتقلت إلى فرنسا وألمانيا وإنجلترا. وقبل اختراع الورق كان العرب يكتبون على جلود بعض الحيوانات، وكان المصريون القدامى يكتبون على ورق البردي، وهو نبات ينمو بكثرة في المستنقعات في مصر.

منارة الإسكندرية. تعتبر هذه المنارة أقدم منارة في العالم، بناها اليونانيون في العام 275 قبل الميلاد، وقد بنيت بشكل هرم متصاعد من المرمر الأبيض، وبلغ علوها 125 مترا. دمرها زلزال سنة 1375 ميلادية، وكان موقعها على شاطئ جزيرة المنارة في الإسكندرية في مصر.

تاج محل من أجمل المعالم التراثية في الهند. في مدينة أغرا الهندية ينتصب ضريح ضخم يعتبر آية في الجمال الهندسي والمعماري، وهذا الأثر التاريخي بني من المرمر الناصع البياض بدقة متناهية. الضريح الذي يعرف بتاج محل ترقد فيه زوجة الإمبراطور شاه جيهان، وهو من سلاطين المسلمين، وقد شيد في عام 1631 ميلادية، واستغرق بناؤه 23 سنة. عمل فيه أكثر من 20,000 عامل على مدى 24 ساعة يوميا، وهو يتألف من قبة كبيرة الحجم وأربع مآذن، ورصع الصرح برخام أبيض بأكثر من 30 نوعا من الحجارة الكريمة، بينما لف التابوت باللؤلؤ. وهذا النصب المشيد على ضفاف أحد الأنهر يعد من أجمل الآثار الإسلامية في الهند، وهو بحق من روائع الفن العالمي.

0: مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع.
1: ملتقانا بكم بإذن الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل،
0: فحتى نلتقي لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد

مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي.

0: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عم نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهل وسهلا بكم في حلقة جديدة من مقامات وحكايات مع الشيخ إيهاب يونس. اليوم إن شاء الله باش نشوفوا مقام البيات، بعد ما شفنا مقام الصبا والنهوند والعجم، نشوفوا اليوم إن شاء الله مقام البيات. وقبل هذا نرحب بضيفنا من القاهرة الشيخ إيهاب يونس، ونقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا شيخ إيهاب يونس.
1: أهلا وسهلا بحضرتك شيخ محمد وبالسادة المستمعين مستمعي إذاعة القرآن الكريم من الزيتونة بدولة تونس الشقيقة. لنا بأسعد بأن أكون ضيفا على هذه الإذاعة كل أسبوع في برنامج مقامات وحكايات، اللي بيقدم تبسيط للمقامات الموسيقية التي يقرأ بها القرآن ويمدح بها خير الأنام صلى الله عليه وسلم ويؤذن بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فإن شاء الله احنا عايزين الناس اللي بتأذن تكون بتأذن بصوت جميل، الناس اللي بتقرأ قرآن تقرأ بصوت جميل، الناس اللي بتنشد وتبتهل تبتهل بصوت جميل. وأتمنى أن أكون ضيف خفيف عليكم وبقدر أديكم وجبة بسيطة خفيفة في علم المقامات الموسيقية.
0: نعم شيخ يونس، إن شاء الله تكون وجبة خفيفة ودسمة في نفس الوقت ويستفيد منها السادة المستمعين وين ما كانوا. قبل ما نمشيوا المقام البيات شيخ يونس، ماذا بينا وكان نعملوا تعريج على ما ذكرناه في الحصص السابقة حول مقام الصبا والنهوند ومقام العجم.
1: الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وصلاة وسلاما على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعرج سريعا على ما ذكرنا في خلال الحلقات الماضية. ذكرنا المقامات، ما هو المقام، وذكرنا مشروعية دراسة المقامات، وذكرنا دلالة على ذلك مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، حيث قال للصحابة الذين رأوا الأذان علموها بلال فإنه أندى صوتا. ثم قال عن أبي موسى الأشعري أنه أعطي مزمارا من مزامير داود. ثم انتقلنا إلى دراسة المقامات من خلال قول القائل صنع بسحرك، فالصاد صبا والنون نهوند، ودرسنا مؤخرا العجم. قلنا أن الصبا مقام حزن وشجن، قلنا أنه من الري إلى الري، وذكرنا سلمه، وقلنا أنه يكون سلمه هكذا

قلنا أننا ننشد عليه مثلا كالأنشودة المشهورة للأستاذ العظيم الذي أبث له التحية من خلال إذاعة القرآن الكريم من الزيتونة أستاذ لطفي بوشناق، وهو عملاق الإنشاد في تونس الشقيقة وعملاق الفن في العالم العربي بأجمعه، وهي أنشودة الليل زاهي.

0: إينا. هذا هو مقام الصبا.
1: نعم شيخ إيهاب يونس، هذا بالنسبة لمقام الصبا كما تفضلت وحكيت. لو كان تعرجلنا على مقام النهاوند وثم مقام العجم لو تفضلت.
0: بالنسبة لمقام النهاوند، فمقام النهاوند قلنا أنه سمي بهذا الاسم لأنه أخذ اسمه من إحدى قبائل إيران، وكانوا يشتهرون بالغناء بهذا النغم. قلنا أنه يعد من ثاني المقامات الغربية، وسلمه هكذا.

0: دراما وحكايات، برنامج يعرض لكم فنون الابتهال والتلاوة والآذان في مختلف المقامات بتونس والعالم العربي والإسلامي.
1: رجعناكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، ومازلنا مواصلين مع الشيخ إيهاب يونس في مقام النهواند، لكان تقرنا ما تيسر من كتاب الله تعالى بهذا المقام باش يتسنى لسادة المستمعين أنهم يتبعوا ويتعلموا مقام النهواند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا ومولانا وخالقنا من الشهيدين. هذا مقام النهاوند مستمعينا الأعزاء ومقام الصبا. انتقلنا أيضا شيخ بيونس إلى مقام العجم، لكان نزيد نذكر به سادة المستمعين قبل ما نتعداو إلى مقام البيت.
0: انتقلنا بعد شرحنا لمقام النهاوند في حرف العين، وهو مقام العجم. مقام العجم سمي بهذا الاسم لأنه ليس مقاما عربيا بل هو مقاما أعجمي. هذا المقام يسمى ميجر أو مقام كبير، سلم كبير، ويكون من درجة الدو إلى درجة الدو كباقي المقامات الغربية، ويعرف بمقام الملوك ومقام الهيبة. فمن مقام العجم لحنت أكثر السلامات الوطنية لبلاد كثيرة من هذا المقام، مقام العجم يكون سلمه هكذا،

جيل هكذا يكون مقام العجم. قرأنا منه أيضا بعض آيات القرآن الكريم، فتعالوا لنقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

0: كما ذكرنا أنه مقام الهيبة ومقام الملوك ومقام العظمة، وهو يعد أول المقامات الغربية، ولذلك يسمى بمقام سلم كبير أو ميجر. وقلنا أيضا أنه مقام السعادة ومقام الفرح كما هو مقام الهيبة ومقام الملوك.
1: نعم، شكرا لك شيخ يونس. هذا مقام الصبا ومقام النهاوند، وشفنا زاد مقام العجم. مستمعينا الأعزاء، اليوم في حلقتنا إن شاء الله تعالى باش نشوفوا مقام جديد، هو المقام الرابع، مقام البيت. تفضل شيخ إيهاب يونس.
0: مقام البيت يعد ثاني المقامات الشرقية، سمي بهذا الاسم نسبة إلى مدينة بيات، وهي إحدى المدن التركمانستية بالعراق، مدن تركمانستان. وقيل أنه بيات بمعنى بيات الليل، أو يعني اشتهر بأن يؤدى في الليل. هذا المقام من المقامات السهلة الممتنعة، والتي اشتهرت كثيرا كثيرا كثيرا في أداء تلاوة القرآن الكريم. كثير من القراء ما يقرؤون بها، سواء كانت قراءة مرتلة أو قراءة مجودة.
1: نعم، السلم متاعه شيخ إيهاب يونس باش السادة المستمعين يتعلموه ويحفظوه إن شاء الله تعالى.

هذه أيضا أنشودة تونسية نحبها كثيرا، استمعنا إليها من الحضرة التونسية ومن كثير، فهي مشهورة جدا. أيضا إذا قرأنا به في القرآن الكريم فهو يقرأ به في آيات الشجن والحنين، آيات أحيانا يقرأ به في آيات العذاب، وأحيانا يقرأ به في آيات الترغيب والترهيب، وهو من المقامات العريقة. ومن ما قيل في مقام البيات توشيح يا أيها المختار للشيخ طه الفشني، وأمثلة كثيرة سنعرضها على حضراتكم في أثناء هذه الحلقة المباركة. إذاعة الزيتونة للقناة.

0: مستمعينا الأعزاء، كانت هذه يا أيها المختار بصوت الشيخ القارئ المرحوم طه الفشني. ونرجع مع الشيخ إيهاب يونس في مقام البيات، لكان يتلو على مسامعنا بعض الآيات بهذا المقام.
1: تعالوا لنقرأ آية من القرآن الكريم بمقام البيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا أردنا أن نقرأ سورة الفاتحة فنقرأها هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

0: آمين. صدق الله العظيم. هذه سورة الفاتحة بمقام البيات، مقام تحسه عنده هيبة وعنده عظمة، مقام البيات سواء في التلاوة وإلا في افتتاح بعض التلاوات لكبار أو مشاهير القراء في العالم العربي والإسلامي. هكا ولا شيخ يا بيونس؟ كان تزيد تعطينا الأذان بمقام البيت.
1: ومن هيبة هذا المقام وعظمته اشتهر مشايخنا مشايخ أهل مصر بأن يستهلوا به تلاوتهم في الاستعاذة وفي البسملة وفي أغلب ابتدائهم للتلاوة. أما عن الأذان بمقام البيات فيكون هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هكذا هو الأذان بمقام البيت.
1: نعم، شكرا لك شيخ إيهاب يونس، والحصة أوشكت على النهاية. نخلي لك كلمة الختام في آخر الحصة، وإن شاء الله في لقاء قادم الأسبوع المقبل إن شاء الله مازلنا مكملين في مقام البيات مع الشيخ إيهاب يونس.
0: ختاما أقول لمستمعي إذاعة القرآن الكريم بالزيتونة ولمستمعي هذا البرنامج خاصة، إن الإحساس ينتج عنه المقام، وإذا نتج المقام عن الإحساس يكون هناك صدق كبير، فتتحول بدلا من أن تقرأ بصوتك إلى أن تقرأ بروحك وبوجدانك، فكن قارئا بروحك قبل أن تقرأ بجسدك. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. وطبعا شكرا بإتاحة هذه الفرصة أن ألتقي بمستمعي إذاعة القرآن الكريم من الزيتونة، فتحية الإجلال وتحية تقدير لإذاعة الزيتونة ولمحمد حمودة وإلى مهندس الصوت الذي يقوم بعمل المونتاج، تحية طيبة وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك شيخ إيهاب يونس، وشكر موصول للسادة المستمعين الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من مقامات وحكايات، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

محمد.

0: ثمود
1: Thank you.

والله.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال. قال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين ولامرأتان، فانظر أيهما أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجها. فقال عبد الرحمن ابن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ فدله على سوق بني قينقاع. أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار رضي الله عنهم، وهم من أهل المدينة الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين رضي الله عنهم أحسن استقبال، فقد آووهم ونصروهم وآثروهم على أنفسهم. والأنصار الذين هم الأوس والخزرج هم أهل المدينة يثرب سابقا، فقد آووهم، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في مكة قبل الهجرة يدعو إلى ما أرسله به الله للناس كافة، الإسلام الحنيف. وكانت البيعة الأولى وبعدها البيعة الثانية، وهكذا تكاثر عدد المهتدين إلى الإسلام في المدينة، الأمر الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل لهم من يعلمهم دينهم. وتعزز الأنصار بإخوانهم المهاجرين الذين التحقوا بالمدينة فرارا بدينهم بعد الأذى الذي سلطته عليهم قريش. وبقي في مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر إذن ربه، وقد استبقى معه كلا من أبي بكر الصديق الذي كان كلما استأذن في الهجرة يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمهل يا أبا بكر لعل الله يتخذ لك رفيقا. وفعلا كان هذا الرفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما بقي في المدينة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي في مكة ليؤدي الأمانات إلى أصحابها امتثالا وعملا بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنهما إلى المدينة استقبل أروع استقبال، وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ الدعوة الإسلامية. وقد بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد نزوله بالمدينة، بادر إلى بناء المسجد حيث بركت ناقته القصواء، وكان بناء المسجد ملحمة شارك فيها الجميع المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، الكل يقدم ما في مستطاعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان المسجد هو المركز والمحور في حياة هذا المجتمع الجديد، ففي المسجد تؤدى الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام، وهي عماد الدين، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يصل بها القائم بها إلى مرتبة القرب من ربه: فاسجد واقترب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اجتمع المسلمون في المسجد 5 مرات في اليوم والليلة، ومرة في الأسبوع كل يوم جمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ويجتمع المسلمون في المسجد لطلب العلم وللتشاور في كل شؤونهم في أجواء من الصفاء والتقوى والرغبة الصادقة في تحقيق مرضات الله. وبعد بناء المسجد بادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أخوة في الله ولله، أخوة صادقة خالصة، هي الأخوة الحقيقية. قال جل من قائل: إنما المؤمنون إخوة، وهي أخوة يباركها الله وترعاها عين عنايته، فقد وعد الله المتآخين في الله بالأجر الكبير. ورد في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه، وهي أخوة تفرض على المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث. وهذه الأخوة لا تساويها في درجتها الرفيعة أي أخوة أخرى، إنها أخوة لا يمكن أن تقوم مقامها أي أخوة أخرى. أخوة الإيمان هي حجر الزاوية في بنيان المجتمع الإسلامي، أخوة تتجاوز الفروق من عرق ولغة وفئة، أخوة التقوى التي هي سبب التكريم والتفضيل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في هذا الحديث تصور كرما وسخاء واستعدادا للبذل والعطاء ابتغاء لمرضات الله، وكان ذلك من الأنصار أهل المدينة، وكان موقف المهاجرين موقف العفة وعزة النفس ورفض الدونية والعالة، وأن تكون أيديهم هي السفلى. أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عوف وهو مهاجر، وبين سعد بن الربيع وهو أنصاري، وكان سعد من أثرياء المدينة وأغنيائها، وكان كريما جوادا سخيا، والمؤمن الحق لا يكون إلا كريما. يقول عليه الصلاة والسلام: الكريم قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة. قال سعد بن الربيع: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، وتوجه إلى أخيه عبد الرحمن بن عوف: سأقسم بالي بيني وبينك شطرين. كان ذلك عن طواعية وطيب خاطر، وكان ذلك خالصا لوجه الله، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، ولكن امتثالا لأمر الله ورسوله، وتجسيما لمعاني الأخوة الصادقة التي تقتضي من صاحبها البذل والعطاء بسخاء. فسعد بن الربيع عبر عن استعداده للتنازل عن نصف ماله لفائدة أخيه عبد الرحمن بن عوف، وهذا موقف يستدعي من صاحبه قوة وعزيمة، فالمال قطعة من الكبد ولا يقدم على بذله والتنازل عنه لفائدة غيره إلا مصدق بما وعد به الله عباده الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية بالإخلاف. وأضاف سعد بن الربيع موجها حديثه لأخيه عبد الرحمن بن عوف لامرأتان: فانظر أيهما أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجها. وهذا موقف آخر فيه السخاء وفيه الكرم، وهو عرض مبني على الشريعة: فأطلقها حتى إذا حلت تزوجها. كان رد فعل عبد الرحمن بن عوف في غاية الأنفة والعزة والشهامة والرفعة، فقد شكر لأخيه ابن الربيع كرمه وسخاءه واستعداده لأن يقسمه ماله وأن يطلق زوجته وهي ثانية حتى إذا حلت بعد انقضاء عدتها يتزوجها عبد الرحمن إن شاء. دعا عبد الرحمن بن عوف لأخيه سعد بن الربيع بأن يبارك الله له في أهله وماله، وطلب منه أن يدله على السوق ليشمر عن ساعد الجد ابتغاء من فضل الله، وفي ذلك عين الصواب وعين التطابق مع ما يدعو إليه الإسلام من بذل وكد وجد واجتهاد في سبيل تحصيل الرزق والذي يعده الإسلام عبادة بعد العبادة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالعمل في دين الإسلام عبادة، والعمل شرف، وقد مارس العمل بمختلف أشكاله الأنبياء والمرسلون عليهم السلام. وقد رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم ومارس التجارة وشارك أصحابه في كل عمل صالح قاموا به. في ذلك إرشاد للأمة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وصدق الله العظيم الذي يقول في كتابه العزيز: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لقد كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار الخطوة الثانية التي بادر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد، وهي خطوة في الطريق القويم السليم التي بني عليها مجتمع مثالي لم يشهد له التاريخ نظيرا في متانة علاقة أفراده وفي صفائها وخلوصها لوجه الله. ويبقى هذا النهج القويم السليم في انبناء العلاقات هو النموذج الذي في الاقتداء به والنسج على منواله تتحقق مرضاة الله، فضلا عن توفير السعادة والهناء في هذه الحياة الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا وموسيقى.

على ذكر الياسمين والأزهار الموجودة في البلاد العربية وما ورد فيها من الآثار والأشعار، فإن الياسمين وقد حظي من المديح مرتبة لا تقل أهمية عما قيل في غيره من الرياحين والورود. فقد ورد في شأن الياسمين أن أحد الشعراء بعث برقعة إلى شاعر آخر يطلب فيها حل اللغز الذي جاء في شكل بيتين من الشعر، وهما: يا من يحل اللغز في ساعة كلمحة من طرفة عين، ما اسمه إذا نقصت من عده في الخط صار اسمين. وكان الرد على هذا النحو: لعرض مولانا وأنفاسه ألغزت لي حقا بلا مين، اسم سداسي لطيف به نحافة تظهر للعين، لكنه يعدو سمينا إذا أسقطت من أولاه حرفين.

ومن الرياحين ما ورد في الفاغية وهي الحناء سيدة الرياحين في الدنيا والآخرة كما وصفت.

وقال صاحب مباهج الفكر: رأينا بثغر الإسكندرية الورد الأصفر كثيرا، وعددت ورق وردة فكانت 1000 ورقة. وحكى صاحب نشوان المحاضرة أنه رأى وردا أسود حالك السواد له رائحة ذكية، وأنه رأى بالبصرة وردة نصفها قاني الحمرة ونصفها الآخر ناصع البياض، والورقة التي وقع الخط فيها كأنها مقسومة بقلم.

قال وحكى لي بعض الأصحاب أنه رأى أبارا تجري إلى شجر الورد بماء مخلوط بالنيل، فسأله فقال إن الورد يكون أزرق بهذا العمل. قال صاحب المباهج والظاهر من الورد الأسود أنه احتيل عليه كذلك. وقال الحافظ الذهبي في الميزان روى قريش عن أنس عن كليب بن وائل أنه رأى بالهند وردة مكتوب عليها. وروى ابن النديم في تاريخه بسنده إلى علي بن عبد الله الهاشمي الرقي قال دخلت الهند فرأيت في بعض قراها وردة كبيرة طيبة الرائحة سوداء اللون عليها كتابة بخط أبيض، فشككت في ذلك وقلت إنه معمول، فعمدت إلى وردة لم تفتح فكان فيها مثل ذلك. ويقال ورد جور والنرجس جرجان ونيلوفر شروان ومنثور بغداد وزعفران قم وشاهفشوم سمرقند. قال أبو العلاء صاعد الأندلسي ودونك يا سيدي وردة يذكرك المسك أنفاسها كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها.

يقول ابن سمعون في وصف الربيع باعتباره أجمل أيام السنة لعظمة موجده وكمال قدرته: أرضه حرير وأنفاسه عبير وأوقاته وعظ وتذكير. وقال غيره: الأرض فيه زمردة والأشجار حلل ووش، والهواء مسك والنسيم عبير، والماء راح والطير قيان، والكل دال على كمال الصانع شاهد له بالوحدانية.

فزمان الربيع آية من آيات الله أضفت على الطبيعة كساء أخضر مزهرا. وقد أنشد بعضهم في زمان الربيع بقوله: يا قومنا فاح الربيع ولاح للأحباب نجد، الزهر مسك والرياض أريضة والماء جعد، والظل منشور وفي جيد الشقائق منه عقد، هذا النسيم معنبر وضباب هذا النوء ند، والغصن يرقص والغدير مصفق والورق تشدو، والجو بعض منه ياقوت وبعض لاز ورد، والكل يشهد أن صانعه قدير وهو فرد. ومن أشعار الربيع ما ورد في هذه الأبيات أيضا: الطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط، والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح تكتب والغمام ينقطه.

ومن المقولات الواردة بمناسبة قدوم الربيع ما جاء في هذا النص الجميل الذي نقتطف منه ما تيسر، إذ يقول: سبحان من سبحت المخلوقات بحمده فملأ الأكوان تحميده وأفصحت الكائنات بالشهادة بوحدانيته، فوضح توحيده، يسبحه النبات جمعه وفريده، والشجر عتيقه وجديده، ويمجده رهبان الأطيار في صوامع الأشجار، فيطرب السامع تمجيده كلما درس الهزار درس شكره، فالبلبل بالحمد معيده، وكلما أقام خطيب الحمام النوح على منابر الدوح هيج المستهام نوحه وتغريده. فهذا عود شجر الكرم يكون يابسا طول الشتاء، ثم إذا جاء الربيع دب فيه الماء واخضر. ومن وجوب الاعتبار أن ينظر الإنسان إلى الأرض التي أحياها بعد موتها في فصل الربيع بما ساق إليها من قطر السماء. إذا ما تجدد فصل الربيع تجدد للقلب فضل الرجاء، عسى الحال يصلح بعد الذنوب كما الأرض تهتز بعد الشتاء. ومن ذا الذي ليس يرجوك ربي وربع عطائك رحب الفناء.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. أعطيت أمس في ولاية تطاوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية المراحل في الفترة القادمة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 26 و2000 ابتداء من يوم الأمس وإلى غاية يوم الغد، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاه 20 جويلية الجارية. فعلى ما حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. أخيرا، أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا في تقرير صادر أمس أن عدد الوفيات زاد بنحو 29.1% بالمئة، ما يعادل 2025 حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد. نهاية الموجز مع تحيات أحسن العياشي، بعد قليل هادي عبد القادر في ورود الصباح.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبيبي.

0: الصباح مع هادي عبد القادر.
1: نهارك مسعد ليا ان شاء الله، يوم سعيد نرجوه للجميع، يوم موفق مليء بالحب بالسعاده بالموجات الايجابيه بالطاقه الايجابيه وبالخير المليان لكم الكل في نهار مزيان كما اليوم، لانه طقس مزيان الحمد لله يا ربي. في نهار كما اليوم 4 جويلية 2026 نصبح عليكم الناس الكل في ورود الصباح ليوم السبت من توا حتى 10 نتاع الصباح مع كامل فريقنا. نهاركم طيب ونهاركم أسعد الأيام.

نهاركم طيب. الناس الكل اللي فايقين على بكري تسمعوا فينا نصبح عليكم وين ما كنتوا. الناس اللي شادين ثنية نهاركم أسعد الأيام. الناس اللي محضرين الكفة وقصدين ربي للشط زادة في هالصبحية. فما الناس تحب بحر على بكري وتحب تعمل تبحيرتها على بكري وتكمل بقية النهار في قضيان مشوارها وأمورها باش نشوفوا مع بعضنا أحوال طقس اليوم. تتميز أحوال طقس اليوم في الجنوب الشرقي التونسي قابس مدين وتطاوين عامة. اليوم سبت 4 جويلية 2026 بأجواء مستقرة وصافية إلى قليلة السحب بوجهة عامة، وتتوزع المؤشرات ودرجة الحرارة كالتالي طبعا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. حرارة قصوى نهارا باش تكون بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية كيما قابس وجربة وأيضا جرجيس، بينما ترتفع لتصل إلى حدود 38 درجة بالمناطق الداخلية لولايتي مدنين وتطاوين، وتتراوح بين 25 و 27 درجة ليلا بقدرة ربي. يكون الطقس معتدل ودافي. الرياح وحالة البحر بشكون من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة. للسرعة عموما تتراوح بين 15 و 25 كيلومتر في الساعة. يكون البحر في خليج قابس قليل الاضطراب ومناسب للأنشطة البحرية، تقريبا نفس المؤشرات على ربوع الجنوب الشرقي كل، إلى جانب بعض التوقعات لسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متوسطة على كل من مدنين وجاب مدنين وجابس. إذن طقس عموما ممتاز، نجموا تمارسوا نشاط اللي تحبوا عليها، تخرجوا تقضوا، تخرجوا تفردوا، تخرجوا تبدلوا الجو وتقضوا أموركم علشان نهاركم طيب.

0: هذا يشهد لي الحاجة وصلنا 29 دقيقة بعد 6 صباح. نهاركم زين الناس اللي كيف قين توا، مرحبا بيكم ومعانا مواصلين المشوار في ورود الصباح. تحية جيكم من كامل فريقنا، يأمن معانا أحسن محمدي هذا اللقاء تقنيا حتى للعشرة، وزملنا كيف كيف في غرفة الهاتف، ونواصل معاكم ديما مع أهم الأخبار والفقرات واللقاءات. إن شاء الله نهاركم ديما طيب ومزيان، ونبدو نهارنا بأخبارنا الصحية.
1: صحتك بالدنيا.
0: صحتكم أهم حاجة، صحتكم بالدنيا مستمعينا الكل. وطبعا صباحكم كيبدأ هيك بالنشاط والحيوية، وإحنا محافظين على صحتنا ونشاطنا اليومي أهم حاجة. وإحنا مش نحكيو على العادات الثلاث الذهبية لحياة حيوية، خطوات بسيطة يوميا تخلينا وتقينا ونقوا أنفسنا من الأمراض وزيادة التركيز. وأهم حاجة أنه نعديو نهار نشتين في فورما. أهم حاجة في فصل الصيف اللي ديما نركزوا عليها الماء وشرب الماء بانتظام، ويتمثل أكثر من يعني الماء يمثل تقريبا أكثر من 60% من كتل أجسامنا، ونقص الماء يسبب الصداع والخمول وضعف التركيز. فماذا بينا نحرصوا على أن نشرب على قليلة 8 إلى 12 كوب ماء يوميا على الأقل. ثاني حاجة نركزوا عليها في نهار صيفي خاصة أنه الوقود الأساسي للمخ وللجسم، مش نبدو نشاط ونشطين هكا ونهارنا به نشاط وحيوية وإحنا نخدمه وإحنا نتحركه وإحنا نعمله في أكثر مجهود. الفطور الصباح والوجبة الصباحية، وطبعا الإهمال الوجبة هذه يخليكم تحسوا بالتعب، تخليكم تحسوا بالإرهاق السريع، وتحتوي لابد أنها تحتوي الفطور الصباح أهم حاجة على البروتين على الألياف، وهذوما نجدوهم أكثر حاجة في كابتن عظام الصباح مطبوخة ولا مقلية، كل واحد كيفاش يحبها، لكن مهم على الأقل كعبتين 3 كعبات عظام. كيف كيف زاد الخضر، علاش لا نعود رواحنا أن نأكل الخضروات، هي نية طاز مغسولة بالقذاء فتعطيكم الألياف. إلى جانب هذا، وأهم حاجة أنه نقص شوية من السهر في الليل، وكما قلت نرقدوا على بكري، نقص شوية من السهر كي نحافظوا على الجهاز المناعي متاعنا. والنوم لابد أن يكون بين 7-8 ساعات، ووقتها تتجدد خلايا البدن متاعنا، والليل راهو يخلينا ويعطينا راحة نفسية، وتقوم الصباح كي وانتم في حالة جيدة، وجهكم مشرق، الذهن متاعكم صافي، وهذا ما نرجوه لكم الكل. وأهم حاجة إنكم كي تخرجوا في نهار مشمس تقوا روحكم في أوقات الذروة من 10 حتى 4 أمتع العشية، ما تتعرضوش برشا للشمس. ولكن زادة فما الناس هكا تخدم توا، ربي عينها ربي معاكم، مهم إنكم تستحفظوا على روحكم، تشربوا برشا ماء وتقوا روحكم بمظلة بكاسكيت تلبسوها، تتجنبوا أوقات الشمس. صحة نرجوها بالوافر الصحة لكم الناس الكل.

0: الهم دفاعي 42 دقيقة بعد 6 متاع صباح. نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام كل السادة المستمعين.
1: معكم على بكري فيقي،
2: على بكري فيقي
1: نهار جديد.

0: صباح الخير يا أهل الخير.
1: صباح الخير يا أهل الخير.
2: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحنا خير،
1: صباحنا خير.
3: يسعد صباحك كل ما القلب شاد.
0: اللي يخدم واللي يقرأ،
1: اللي يبني ويعلي،
0: يا زارع أرض الجدين،
1: أقصد رب العالمين.

0: الله يعين الجميع. واحنا باش نحكيوا على ارقام ونحكيوا رقم طبعا ديما يهمنا في الشان الاقتصادي ولا الشان التونسي عامه. الارقام ولا
1: الرقم اليوم
0: الرقم اللي باش نتحدث عليه اليوم هو 97.
1: رقم اليوم رقم اليوم
0: الرقم اللي اخترناه اليوم هو 97. كما قلت وصلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ تونس يوم أمس آخر تاريخ إلى 2000 إلى 97، إذن ما يعادل 6 مليون دينار و 245 ألف. طبعا 97 يوم توريد مسجلة بتراجع بالمقارنة مع نفس التاريخ من سنة 2025 بما يعادل 3 أيام توريد وفق البيانات اللي نشرها البنك المركزي التونسي. كما تراجع زاد سعر الصرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي ب 2.5%، ليقدر سعر صرف الورق الأوراق الخضراء إلى 2 مليون دينار. وفي تاريخ 2 جويليا الجاري بمقارنة من نفس السنة أيضا قبل سنة فيما يلي بلغ سعر صرف الأورو ب 3372 دينار بتاريخ 2 جويلية 2026 مقابل 3368 يعني قبل بسنة. وسجلت مداخيل السياحة شبه استقرار وين وصلت إلى 4,335,000 دينار في شهر 30 جوان طبعا، وين نهزت التحويلات التونسية في الخارج إلى 2,440,000,000 دينار. إذن هذه الأرقام اللي طبعا حبينا ناخذها معاكم لليوم في رقم اليوم. احنا مواصلين معاكم ديما في ورود الصباح بيعمل الاخبار اهم الفقرات ومختلف ما نقدموها لكم في ورودنا. بالنسبه لليوم نهاركم زين، نهاركم طيب بالنسبه للكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا. نصبح عليكم الكل في الطريق في الخدمه في دياركم، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الموعد نتاع ورود لليوم بالنسبه لنهار اليوم حتىش للعشاء نتاع الصباح مع كامل فريقنا اللي أمن معنا هذا اللقاء ونصبح عليكم نسل الكل ويما

يوم ولما تذكر بي أن أقول صباحك سكر فلا تحزني من ذهولي وصمتي ولا تحسبي أن شيئا تغير فحين أنا لا أقول أحب فمعناه أني أحبك أكثر.

واحنا نصبح عليكم بالخير المليان بالبركة والفرحة والسرور لكل الوجوه المزيانة اللي تسمع فينا توا ومعدل الموجة معنا موجات إذاعة تطاوين وورود الصباح متواصلة معاكم حتى للعشرة. خليكم معنا نرجع نكملوا معاكم بعد نشرة أخبار السبعة. تحية ديما تجيكم من فريقنا هذا صباح معاكم هديك العادة من أمام ميكرو ورود الصباح.

جلالك وبعدها تحيا للدايم ما تبخلش تخالف دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك بعدها تحيا للدايم ما تبخلش

0: نشرة الأخبار. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. 7 صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، 9 صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. في تطاوين انطلاق استغلال الغاز الطبيعي بالوسط المنزلي. تونس ستعتمد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 26 و2030 و2000. في فرنسا ارتفاع نسبة الوفيات بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وإيران تحذر الولايات المتحدة من التدخل في مضيق هرمز. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. أعطيت أمس في ولاية تطاوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية المراحل في الفترة القادمة، وفق تصريح الهادي الشفار مدير الانتاج بولايات الجنوب الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
1: مشروع تزويد ولاية تطاوين بالغاز الطبيعي هو ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول هو شبكة نقل الغاز اللي وقع تسريع الغاز فيها في فترة سابقة، والتكلفة نتاعها قرابة 32 ألف مليون دينار. المرحلة هذه هي مرحلة تسريع الغاز في شبكة توزيع الكهرباء توزيع الغاز. تتكون الشبكة هذه من 8.6 كيلومتر من أنبوب قطره 110، من زوز محطات تحويل الغاز من شبك من الضغط العالي 20 بار إلى الضغط المنخفض 4 بار. بطبيعة الحال المشروع هذا باش يكون عنده مساهمة كبيرة في تنمية الجهة على مستوى ولاية تطاوين، باش يستفادوا منها العديد من المواطنين، وإن شاء الله نلقاو إقبال هنا من كافة المواطنين، كذلك من المستثمرين ومن الكونسوماتير الكبار في الغاز الطبيعي.
0: قال المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدب إن المسبح البلدي أغلق بداية من يوم الأمس بسبب عطب طارئ وجب تدخل لصيانته، ومنتظر عودة نشاط المسبح بداية من الثلاثاء المقبل. قال المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدنين مفتاح مشابط إن الدورة التكوينية لشهر سبتمبر المقبل ستتيح نحو 1000 موطن تكوين مهني موزع على 10 مراكز تكوين بالجهة، علاوة على اختصاصين جديدين.
2: في ولاية مدنين عندنا طبعا 10 مراكز تكوين مهني عمومي راجع بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، وكالة الإرشاد والتكوين المهني الفلاحي، وكذلك وكالة التكوين في المهن السياحية. بالنسبة للعودة التكوينية إن شاء الله في دورة الخريف 2026 من المبرمج ما فتح 1000 موطن تكوين تقريبا موزعين على مختلف المراكز اللي موجودة بالجهة. كيف معناتها في الدورة هذه إن شاء الله باش يتم معناها فتح عدد 2 اختصاصات جديدة، واحد منهم تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية هذا بالمركز القطاعي للطاقة بجربة، وكذلك اختصاص آخر جديد إن شاء الله اختصاصات معناتها في علاقة بمجال الخبز والمعجنات إن شاء الله باش يتم انطلاق التكوين فيه بمركز التكوين والتدريب المهني بجربة.
0: تتواصل بولاية مدنين حملة مدوات الإبل من خلال تدخلات ميدانية تشمل مختلف المناطق المتضررة، كما سيتم في 7 جويلية تحت شعار صحة الإبل ثروة واستدامة. أكثر التفاصيل يقدمها المدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين منير بن صالح.
3: تم مداواة حوالي 300 رأس من الإبل. الجرب هو مرض طفيلي جلدي وشديد العدوى ويؤدي إلى حتة شديدة وهزال للماشية وللإبل. العلاج هو ديما عن طريق الحقن لمادة الفيرميكتين، وسيقع يوم 7 جويلية تنظيم قافلة صحية بيطرية لمداواة الإبل تحت شعار صحة الإبل ثروة واستدامة. وتم لحد الآن تسجيل أكثر من 800 رأس من الإبل عن طريق المربين اللي عندهم المرض هذا، وهي دعوة اليوم المربين اللي عندهم المرض هذا وما همش ولم يتم تسجيل لحد الآن أن يبادروا يتصلوا بالسلطة المحلية ولا بالاتحاد لبرمجتهم في عملية المداوات في أسرع وقت، لأن المرض راه يؤدي إلى الهزال ويؤدي حتى إلى النفوخ تاع المواشي هذا.
0: على أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000 ابتداء من يوم الأمس وإلى غاية 5 جويلية، على أن يتم الأعلان على نتائج يوم 4/8 جويلية. تعتزم تونس اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 26 و2030 و2000 في إطار توجه يهدف إلى توظيف هذه التكنولوجيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي مع إرساء منظومة حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وصون كرامة الإنسان وخصوصية الأفراد والحقوق الأساسية وفق ما ورد في مشروع المخطط. مع ارتفاع درجات الحرارة بات استعمال المظلات السعافية التقليدية

0: وحتى في الشمال معناها ولات الحجر الباهية في المظلة أنها متهوية، فهمتني؟ ماهيش مسكرة كما الكاسكات، وحتى الإنسان يعرق يعاود ينشح، فهمتني؟ قاعد يدخل الهواء فيها بقايا من هنا، فهمتني؟
1: المظلة هذه عندها عمير، شت معي بالصيف 2024 ديال باريس للنورماندي، وهي رجعت معي باش في البرد كل عام نتلقى نريح إن شاء الله. ثم سمس حارة في البرد وزيد غادي ما شاء الله تو مع السخان اللي غادي كل شيء
2: ناخذ من المسعف وبعد نعملوه على اثنين وندوروه وننشروه في الشمس وبعد اللي كنسعفوه وبعد نشلخوه وبعد نظفروه وبعد نخيطوه وبعد الخياطة هو أنا كزبي على روحك يجيك الشاري للدار. هي هوايتنا وزيد زاد المورد الرزق، تعطي الهواء وما تدخلش الشمس، خطر هي كثقبة كلها متاع الخياطة هي اللي تعطيك الهواء والشمس ما تدخلش، خطر ماشي كرواء واحدة فوق واحدة حتى في الخياطة، حاجة به صحيا 100%. ظل بأربع دوار بخمسة دوار وفم البريش
3: أي فيه الروس وفيه المطلع وفيها لوم الدارك، ثلاث انواع فيك، الانواع نتاعهم احسن واحد مطلع تحبهاش تندثرس اصلا، نحب هكا الصغار نعلمهم من حد لحد من حد لحد، نحبها ديما حيه صنعت.
4: في الملفات العالمية، حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. يأتي ذلك فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن عقد حوار أمني إقليمي في البحرين بمشاركة قادة عسكريين من الولايات المتحدة و11 دولة عربية بينها سوريا ولبنان للمرة الأولى لبحث تعزيز التعاون الدفاعي وضمان التدفق الحر للتجارة عبر مضيق هرمز. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار مع الكيان الصهيوني لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان كما يشاع، بل أن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. استشهد فلسطيني أمس جراء غارة على وسط قطاع غزة، واستشهد خمسة فلسطين أيضا وأصيب آخرون بجراح جراء غارات وعمليات قصف وإطلاق نار نفذها المحتل الصهيوني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وفي آخر أنباء هذه النشرة، أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بنسبة 30% خلال الأسبوع من 22 إلى 28 من جوان الماضي، وبنسبة 62% في العاصمة باريس، وذلك خلال موجة حر استثنائية. وأوضحت الهيئة في تقرير صادر أمس أن عدد الوفيات زاد بنحو 29.1% ما يعادل 2025 حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في تطاوين، انطلاق استغلال الغاز الطبيعي بالوسط المنزلي. تونس تعتمد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 26 و2030. في فرنسا، ارتفاع نسبة الوفيات بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وإيران تحذر الولايات المتحدة من التدخل في مضيق هرمز. في الختام، لكم تحيات حسن المحمدي في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في أعداد وتقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.

موسوعة الأخبار مع فرح شندول. البرامكة هم أسرة فارسية الأصل اشتهرت في العصر العباسي، وكان لهم دور بارز في إدارة شؤون دولة خاصة في عهد الخليفة هارون الرشيد. تعود أصولهم إلى مدينة بلخ في خراسان، وكانوا في البداية مرتبطين بخدمة المعابد البوذية، حيث كان لقب برمك يطلق على رئيس المعبد، ثم أصبح لقبا يعرف به أفراد هذه الأسرة. برز نجم البرامكة عندما التحقوا بخدمة الخلفاء العباسيين، فتميزوا بالعلم والثقافة والقدرة على الإدارة، مما جعلهم يتولون مناصب مهمة في الدولة، ومن أشهرهم يحيى بن خالد البرمكي الذي تولى الوزارة، وكذلك أبناؤه مثل الفضل بن يحيى البرمكي وجعفر بن يحيى البرمكي.

0: مكي الذين كان لهم تأثير كبير في السياسة والإدارة بين الدولة العباسية. ساهم البرامكة في ازدهار الدولة العباسية من خلال دعمهم للعلماء وتشجيعهم للترجمة والبحث العلمي، كما اهتموا بالعمران وبناء المؤسسات، مما جعل عصرهم من الفترة المزدهرة ثقافيا وعلميا. لكن نفوذهم الكبير وتغلغلهم في دواليب الدولة أثار قلق الخليفة هارون الرشيد، فقررا القضاء على سلطتهم فيما عرف بنكبة البارامكة في العام 803 للميلاد، حيث تم سجن بعضهم وتم قتل آخرين ومصادرة أموالهم. وبذلك انتهى دورهم السياسي، لكنهم ظلوا رمزا للإدارة الحكيمة والازدهار الثقافي في التاريخ الإسلامي.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: يا صباح النور ليكم الكل السادة اللي تسمعوا فينا ونهاركم أسعد الأيام. طبعا ديما فقراتنا متواصلة ونرجع نعطيكم فكرة مبدئيا على أحوال الطقس مرة أخرى في انتظار أنه 28 كالعادة يكون معنا أحد المهندسين من المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم وأحوال طقس اليوم تتميز بالجنوب التونسي في ربوع الجنوب الشرقي خاصة بتاريخ اليوم بأجواء مستقرة صافية قليلة السحب بوجه عام، وتتوزع المؤشرات الجوية حسب المعطيات طبعا للمعهد الوطني للرصد الجوي كالتالي. نهار اليوم درجات الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية في الجنوب الشرقي، بينما ترتفع وتوصل إلى 38 درجة في المناطق الداخلية والولايات كل من مدنين وتطاوين. درجات الحرارة تنخفض إن شاء الله في مستوى العشية حتى لليل من 25 إلى 27 درجة، ويكون الطقس معتدل ودافي نسبيا، والرياح وحالة البحر بشكون من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة، سرعتها عموما تتراوح بين 15 و 25 درجة ب 25 كيلومتر في الساعة عفوا. وحالة البحر بشكون البحر في خليج جابس وجربة وجرجيس إلى قليل الاضطراب، مناسب لمختلف الأنشطة البحرية اللي تنجموا تزولوها في نهاير كيما اليوم وتتمتعوا بالطقس عامة.
1: على بكري فيقي،
2: على بكري فيقي
1: نهار جديد،
2: نهار جديد بديل.
3: صباح الخير
4: والبركة، صباح النور،
3: صباح
1: صباح الخير يا أهل الخير،
2: صباح الخير يا أهل الخير،
5: يا صباح المسك والعنب، يا صباح الشهد والسكر، يا أحلى صباح،
1: صباحنا خير،
2: صباحنا خير،
6: يسعد صباحك كلنا يا قلب الشدا،
1: اللي يخدم واللي يقرأ،
2: اللي يبني ويعلي،
1: يا زارع أرض الجدين،
2: أقصد رب العالمين.

0: ومعاكم ديما مواصلين. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. والاخبار الرياضيه جينا فيها كي العاده ربيب لطرش، واهم الاخبار اللي تهم المونديال والشان العام.
1: شكرا هادي. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الدور الثمن النهائي مثير باش يكون في مونديال 2026، ذكر البارح مصر بلغت الدور الثمن النهائي في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بعدما طاحت بأستراليا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية المباراة بالتعادل هدف لهدف الوقتين الأصلي والإضافي. نذكر ديما ضمن الدور 32، ونذكر أول فوز يحرز منتخب الفراعنة في الأدوار الإقصائية في رابع مشاركة ليه في كأس العالم بعد 34 1990 و 2018. مباراة كبيرة أيضا البارح للكاب فير أمام الأرجنتين، تعادل إلى حدود 103 بين المنتخبين، يعني منتخب الكاب فير يعدل المنتخب الأرجنتيني، ثم الهدف الثالث منتخب الأرجنتيني اللي يقصي به الكاب فير يجي في دقيقة 111. نذكر أيضا كولومبيا أقصت غانا بنتيجة هدف لصفر. برنامج الدور ما زلنا مواصلين اكيد الدور الثمن النهائي الليله، الماروك تلتقي كندا، المنتخب المغربي ضد المنتخب الكندي، والمنتخب الفرنسي منتخب الباراغواي. ذكر الفائز بين باراغواي والمنتخب الفرنسي باش يواجه في الدور الربع النهائي الفائز من منتخب كندا والمنتخب المغربي. الفائز بين البرتغال واسبانيا باش يواجه الفائز بين امريكا وبلجيكا. البرازيل النرويج الفائز في هذه المباراة باش يواجه في الدور ربع النهائي المكسيك انجلترا. مصر الارجنتيني اللي باش يفوز في هذا الدور اذا باش يواجه الفائز من سويسرا وكولومبيا في الدور الربع النهائي. اكيد ان شاء الله بالحظ والتوفيق لمنتخباتنا العربية، منتخب المغربي والمنتخب المصري. في أخبارنا الوطنية، منتخب كرة السلة حقق فوز على نظير رواندي بنتيجة 83-67 ليضمن رسميا تأهله إلى الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 قبل الجولة الأخيرة من النافذة الثالثة اللي يلاقي خلالها منتخب غينيا يوم الغد. 22 أوت هو موعد رسمي لاستئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكروا أنه مع الجامعة التونسية ما عندهاش حتى نية في الترفيع في عدد الأندية إلى 20 فريق، إذن بل ستنطلق البطولة ب 16 فريق. الترجي الرياضي التونسي يوم الأمس تعاقد رسميا مع متوسط الميدان الهجومي السابق للنادي الرياضي صفاقسي يوسف باشا لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. ذكر أيضا يوم الأمس الترجي الرياضي التونسي كان عبر وأعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه تم تعيين اللاعب السابق خليل شمام في خطة مسؤول عن فريق أكابر كرة القدم. يوم الأمس تم انتخاب مهدي الفريخة رئيس للهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي للفترة النيابية 2026-2028 بعد ما حصلت قيمته على 122 صوت من أصل 166 صوت. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: شكرا لك ربيب، يعطيك صحة. أكيد الموعد الجيش يكون 10:30 في أهم الأخبار الرياضية. خليكم ديما معنا مع الدين الموجة، بعد شوية نمشيو للأخبار الشأن العام وأخبار البلاد اللي باش يطل علينا فيها كي العادة الأخصائي والحديث عن الفقرة اللي هي عين على الحدث مع الحبيب سماوي. طبعا ديما مواصلين معكم في ورود الصباح.

0: طيب نهارك طيب
1: صباح الخير
0: نهاركم مبروك
2: نهاركم مبروك
3: سيدي ان شاء الله نهاركم زين
4: يا سيدي ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مسعد ليا مع تبشير الصباح ونسلم عليكم الكل وما كنتوا تسمعوا فينا 41 دقيقه بعد 7 وقيت لنا نمشيو لاهم الاخبار في الشان العام التونسي وباش نتحدثوا على زوز اخبار مهمه. الاخبار الاول باش يكون مناقشه المشروع في مناقشه المخطط التنموي 26-30 في المجلس وقراءه في خصوص الوثيقه وثيقه المخطط خاصة التنمية في مجالات المجالية في التنمية المجالية عفوا والإشكاليات المطروحة. هذه الحديث باش يكون بأكثر تفاصيل مع سي الحبيب السماوي في فقرتنا اللي تعودتوا بها عين على الحدث.
5: عين على الحدث.
4: سيلا حبيب حاضر معنا على الخط. صباح النور أهلا وسهلا.
6: صباح الفل لكل متابعي ومتابعات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما وإن شاء الله حاولوا في هذه الفتحة الزمنية الصباحية نفيدوهم حول المستجدات الأخيرة.
4: نعم إذن في أهم المستجدات اخترنا زوز مواضيع. الموضوع الأول اللي نبدو به كما قلت هو الشروع مؤخرا في مناقشة المخطط التنموي 26-30 وتفاصيل البقية طبعا من عندك تجينا.
6: أكيد كان تقريبا هو الحدث الأبرز في الأسبوع الفارط بحكم أنه قبل نصف الشهر أو أكثر وقع إرسال الوثائق الثلاثة للمخطط اللي هي التوجهات العام والأهداف التنموية ووثيقة الثانية التنمية المجالية ووثيقة الثالثة السياسة التنموية إلى الغرفتين.
4: نعم.
6: ووقع جلسات ثلاث جلسات في مجلس النواب الشعب وجلسة البارح في مجلس الوطن للجهاد والأقاليم قدم فيها وزير الاقتصاد والتخطيط الوثائق هذه. تقريبا نحن ما نحاولش نحاولوا نركز أكثر على التنمية المجالية لأنه هو نفسه كل وثيقة فيها العديد من المواضيع لتم التنمية بصورة عامة. الوثيقة المجالية تقريبا فيها أولا الإنجازات وفيها محاولة لشنية التوجهات والأهداف الاستراتيجية للفترة القادمة على مستوى الأقاليم والجهات والمحليات والمحور فيه اللي ملخص تأليفي للمخطط الإقليمي والجهوي وبعد في كل ولاية. الأهم النقطة الأولى هي في خصوص الاستثمارات الإنجازات الفترة 21-25.
4: نعم.
6: الاستثمارات الجملية للقطاع العمومي والخاص نسبة الإنجاز بلغت 61% تقريبا لكن بالنسبة للإقليم الخامس 73%. الاستثمار العمومي النسبة الوطنية لإنجازها 47.4% يعني المشاريع العمومية الكل معناها اللي برمجناها من 21-25 نعم حقا كان نشطر فقط النصف. في الإقليم الخامس نسبة أحسن 69.4%. في خصوص التشخيص تقريبا هذا التشخيص اللي يعتمد أكيد التشخيص على المستوى المركز لكن كذلك التقارير الواردة من المجالس المنتخبة وأهم هي موضوع التفاوت التنموي اللي نعاني منه وخاصة اللي نسميه وسميناها التهميش معنى هذا بما يلخص الكل يعني التفاوت التنموي سواء بين الأقاليم وإلا بين الجهات
4: والمركز
6: وساعات حتى بين المعتمديات في حد ذاتها.
4: نعم. يعني
6: حتى ولو تقع قلوس فاقس ولا سوسة ولا مدني تلقى ثم معتمديات متطورة على بعض المعتمديات أخرى يقول مثلا جربة ومدين وجربة ومدين وجرجيس مش كما معتمديات أخرى
4: مش سيدي مخلوف والبلايس الأخرى في مدنين صحيح كلامك
6: أي معناها وجود حتى مثلا في باجة شوف مجاز الباب وغيرها معناها هذه مش كان في الجهات هذه معنا موجودة في الجهات كل وهذا اللي يلزم نسعى ونحدوا منه. أكيد هذا موجود إشكاليات أخرى اجتماعية حول إشكاليات اقتصادية وبيئية وغيرها تم يقول إشكاليات اقتصادية موضوع يعني المنظومات الفلاحية الصناعة ضعف الاستثمار ثمانات ما تمشيش الجهات إشكاليات حقارية إشكاليات بيئية توب التغيرات المناخية وغيرها خاصة إضافة إلى موضوع كنقولوا اجتماعيا موضوع الصحة التعليم النقل السكن وغيرها وكنقولوا خاصة الموضوع الاستثمار اللي يهم مواطن الشغل نسبة البطالة زادت فوق 15% وأكيد أن الجهات هذه إذا كان معناها ضعيفة التنمية فيها ما يعنيش أن هي معناها ما فيهاش نقاط قوة اللي نجموا ندعمها بالعكس عندها مقومات هامة ثروة الطبيعية عندها كفاءات فما تنوع في المنظومة الاقتصادية، ثم اللي مشاريع بناء أساسية زي ما تنجز في المناطق هذه، ثم مخزون ثقافي وسياحي وبيئي. نحكي على تطوي، نحكي على قصور، نحكي على منطقة الظاهر، يعني ثم مخزون،
4: ثم مشاريع زادة معطلة لازمها إعادة نظر ولازمها زادة تسريع، هذا أهم حاجة. يعني ما عاش نحكي على اللي باش يجي، نحكي على اللي موجود واللي ما زال معطل، هذا أهم حاجة.
6: أكيد هو توا أنا مش نحاول باش نستزل لأنه وقع خمسة توجهات استراتيجية كبرى، لكن مش نمشي مباشرة للتساؤلات مدى يعني استجابة المخطط للانتظارات المواطن، يعني هذا أهم شيء. إذا قلنا قبل 47% معناها فإنه كيف سيتم إنجاز المخطط؟ معناها المخطط فيه 21,100 مشروع، 101 مليون دينار. ما يتسألوا على التمويل الذي مشتمد جزء من مدينة الدولة ومؤسسات العمومية، وجزء عن طريق الشراكة، وجزء آخر مازال اتفاقية تمويل مع الشركاء. يعني مدى واقعية الإصلاحات، إذا يقولوا إصلاح تربوي، هل المشوق على إصلاح التربوي في إحنا توا على أبواب 2027، القطاعات الأخرى، الفلاحة، الصناعة، يعني هذه السؤالات اللي تطرح. والسياسة السكانية، أنه اللي توا إحنا ثم تراجع كبير في الخصوبة وبنيوم الديمغرافي، شو السلوك الإنزابي، يعني عديدة التساؤلات. ثم موضوع الإعلام اللي غاب في المخطط، يعني العديدة التساؤلات اللي معناها طرحوها النواب. وأكيد أنه المخطط هذايا مواصل في إطار يقولوا انتقال طاقي، يقولوا سيادة طاقية، يقولوا فلاحة الأمن الغذائي،
4: مخطط تحسوا معمول على القياس. يعني سي الحبيب، فيه برشا إقصاءات وفيه برشا زادة تساؤلات. أنت طرحت حتى مسألة الموضوع الشأن التربوي، شنو شبيك الموضوع آخر ربما في نفس الإطار، وين كشفت دراسة أصدرها المرصد الوطني للرياضة حول تدريس التربية المدنية وممارسة الرياضة بالوسط المدرسي، زاد كيف منظومة أخرى تواجه تحديات.
6: أكيد هو تناول الموضوع يندرج في إطار شنو رؤيتنا للمدرسة الغد، وخاصة من موضوع تدريس مادة التربية المدنية اللي الدراسة فيها تدريس مادة التربية البدنية وممارسة الرياضة بالوسط المدرسي، لكن الأساس هو تدريس مادة التربية البدنية. أنا حاولت نعمل بعض الاطلاعات على موقع الوزارة والمخطط، نسبة التغطية بتدريس مادة التربية البدنية حسب الفصول في 2024-25 الابتدائي 63%، الإعدادي 92%، والثانوي 98%. أكيد أنه الابتدائي 63% خاطر ماهيش مادة إجبارية. أي نمشي معاك أكثر، مش نركز على الابتدائي. بالنسبة للنسبة هذه في بالنسبة للأقليم الخامس، يعني 45%.
4: نعم.
6: إذا كان نسبة وطنية 63%، إذا كان مستوى الأقليم الخامس 45%، جابس 45%، مدين 40%، تطوير 48%، وقبلي 56%. معناها النسبة الوطنية أخت هادية ديما تخفي تفاوت بين الجهات. إذا كان في الولايات هذه 45، ما هتبقى ثم ولايات فيها 82 وفيها حتى أكثر. يعني هذا التفاوت الجهوي اللي ما كنشوفه نسبة وطنية، هذا تخفي معناها ثم تفاوت، وهذا مش معقول. يعني الأسباب نعرفوها، أنه نقص الإطار التربوي مثل
4: أولا هذه الأرقام اللي ذكرتها سي الحبيب تبين أنه ما زال فما تهميش يعني داخل المنظومة التربوية، وفي ما يخص الاختصاص هذية واختصاص التربية البدنية في مختلف المعاهد، المدارس، يعني المؤسسات التربوية بصفة عامة.
6: أكيد هو في المخطط عنا كل في 2025 40,000 حالة عنف في المدى يعني الحل هو أكيد أنه تطوير الأنشطة الثقافية والتربوية وغيرها، يعني في إطار أنه مدرسة أكثر أمان. لكن بالطريقة هذه كي نرجع إلى جانب البداية، ثم الرياضة المدرسية، هذيك الناس اللي يعملوا مع جمعيات وكل شيء. احنا تقريبا عدد المجازين في 2025 73,000. كي نرجو عدد التلاميذ في الابتدائي 1,161,000، وبين الاعدادي والثاني 1,100,000. معناها شوف العدد اللي يمارسوا الرياضة التنافسية هذه اللي خارج اوقات الدراسة، يعني حتى ممارس
4: نعم هو المتعارف عليه سي الحبيب ومن عشرة توافقني رأي ولا لا، هذه الرياضة في الوسط المدرسي كنا قبل نكتشفوا بها المواهب، كانت الليزاتليت ولا الأبطال في تونس كانوا يبدأوا من الوسط المدرسي، الرياضة هذه يعني النخبة تخرج من الرياضة المدرسية يعني.
6: بطبيعة بطبيعة هي المخزون الأساسي للرياضة المدنية هي الرياضة المدرسية، خاطر تم
4: رياضة شبابية وتأثيرها
6: هي مراكز النهوض بالرياضة في الابتدائي وخلايا التطوير الرياضي في الاعدادي والثانوي.
4: نعم
6: معناها الزبدة الناس احنا منين كيفاش نبداو نمارسوا الرياضة احنا في المؤسسة التربوية يعني.
4: نعم صحيح.
6: سواء في الحوم معناها الاحياء الشعبية ولا التأثير الصحيح هو في المدرسة، اذا مش يغيب هذا الشيء هذه انه هيك على مستوى الإشكاليات والمنتخب الوطني كلها راهو نرجعوا للرياضة المدرسية ومن بعد الرياضة المدنية.
4: هذا
6: هو لأنه الدراسة هذه إن شاء الله يوقع نشرها وإن شاء الله نتناولوها بالتفاصيل. أنا حاولت نزيد في قراءة كاملة، أكيد أنه راهو المدرسة متاعنا إذا مش تتطور يلزم ونبعدوا على المخدرات ونطوروا وننشروا ثقافة النشاط البدني ونحمي أولادنا رغم تمكن بالرياضة وبالنشاط الرياضي والنشاط الثقافي وغيره، لذا أنه الدراسة هذه أكيد جدا إن شاء الله يوقع فيها اتخاذ الأجراءات اللازمة سواء خطة استراتيجية و خطة عمل، خاطر ما يقولوا استراتيجية وتقعد في الرفوف ما حشتناش بها
4: نعم
6: نحبوا توا قرارات وإجراءات، هذا الحاجة اللي تحتاجها تونس في مختلف المجال من بينها بطبيعة المجال اللي نحكي عليه اللي المؤسسة التربوية وما تحويه من ثقافة شاملة من بينها ثقافة النشاط البدني والوقاية من كل السلوكيات محفوفة بالمخاطر.
4: إن شاء الله تكون الدراسة هذه في سياقها العام تزيد الوعي يعني بأهمية التربية البدنية والرياضة المدرسية والنهوض زاد كيف كيف بمراكز الرياضة وتطويرها باعتبارها يعني من أهم مراكز الأساسية لبناء مجتمع سليم متوازن بدنيا وعقليا. هكا ولا سي الحبيب؟
6: وهذا هو معنى احنا المؤسسة التربوية هي مش للمعرفة فقط.
4: نعم.
6: يعني هي وسيلة للاندماج الاجتماعي ولا انت شفت آلاء المنصوري اللي اخذت معناها المرتبة الأولى في مناظرة الإعدادي التقني انقطعت عن التعليم ثلاث سنوات
4: وبعدك رجعت ولدت
6: وهي مازالت الفرصة الثانية وبعد رجعت لأنه المستحيل بالعكس
4: مش مستحيل
6: أعطاها دفعة ثانية، وهذا رسالة لكل الناس اللي راهو الإنسان عنده
4: مكان
6: يلزم أكيد أنه ثم ظروف اجتماعية تجتمع، لكن إن شاء الله الوليدات الكل يدخلوا المدرسة ويكملوا على الأقل حتى للباك باش معناها يلقاو من بعد سهولة في الاندماج الاجتماعي ويتعلموا صنع ولا يعني يتعلموا أي حاجة اللي تساعدهم على ما يسميه مهارات الحياة
4: أنهم يكونوا متوازنين ومهارات الحياة تكون متطورة عندهم وتكون إيجابية أهم حاجة. شكرا لك سي الحبيب السماوي، يعطيك صحة. هذه كانت فقرة عين على الحدث وأهم الأخبار اللي انتقيناها مع بعضنا حتى أنسقوها للمستمع اللي يكون يسمع فينا توا. شكرا لك، نهارك زين،
6: يومكم سعيد.
5: عين على الحدث، عين على الحدث.
4: راجعين نكملوا معاكم بعد موجز 8، خليكم معنا مستمعين الكل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي التي تتواصل إلى غاية 20 جويلية الجاري. قال المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدب أن المسبح البلدي سيغلق أبوابه بسبب عطب طارئ، وجب التدخل لصيانته، ومنتظر عودة نشاط المسبح بداية من الثلاثاء المقبل. قال المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدنين مفتاح مشابط أن الدورة التكوينية لشهر سبتمبر المقبل ستتيح نحو 1000 موطن تكوين مهني موزعة على 10 مراكز تكوين بالجهة. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا أو الراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاه 20 جويلية 2026. دوليا، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده في اشتباك بمدينة بنت جبيل جنوب لبنان، مؤكدا تنفيذ غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله. أكدت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان باريس إعادة حاملة طائراتها من الشرق الأوسط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني. نهاية الموجز في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: بودكاست أثر عبر الأثير. أثر عبر الأثير،
4: لأن الأثر الجميل لا يغيب وإن غاب أصحابه. شعل المجعي تختفي في الحلقة الأولى. أثر الدكتور حسين الختالي.
5: رسالة اللي كان يوصلها الوالد الله يرحمه هي حب الخدمة.
6: بالتأكيد يبقى سي حسين بحكم الفترة اللي قضاها فترة طويلة 25 سنة، بالتأكيد هو اللي غير وجه المعهد.
7: والناس ما يعرفوش هو في بناء المركب الجامعي الموجود الآن في الجامعة.
8: إذا كان نجم نسموها المدينة الجامعية الكل على خطر هو اللي كونها من ألفها إلى يائها.
1: أثر عبر الأثير.
4: أثر عبر الأثير، الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر. ابقوا معنا فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا عبر الأثير.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

يلا نوصل معاكم مشوارنا في ورود الصباح في جزء الثالث. نرحب بعادل الجميل في غرفة الهاتف يكمل معنا لقاءنا تقنيا أحسن محمدي, وإحنا موصلين معاكم ديما في ورودنا هذا الصباح, وباش نمشي مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: طقس اليوم. طقس اليوم معنا المهندس بلال يحيوي حتى ناخذ أكثر تفاصيل. صباح النور سي بلال. أهلا وسهلا.
1: صباح نور أخت هادي. مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعي الأصدوين.
0: نهارك زين. إذا طقس مبدئيا مستحب. الأجواء محلاها منعشة. البحر يظهر لي هادئ ما هو شديد الاضطراب. والتفاصيل عندك تفضل.
1: حقيقي أجواء منعشة لكن البحر ما هو هادئ نظرا لثمة التقلبات اللي كانت موجودة البارح ما تخصنا على مناطقنا الكل. والريح اللي كانت متواصلة إلى حدود يوم أمس ومازال تقوية شوية حتى اليوم جدا في تخصنا على المناطق الساحلية وكذا. حاليا في الجنوب ما فيش اللي معناتها اليوم تبقى فقط بقايا امطار الفتره الصباحيه باقصى السواحل الشرقيه نظرا لمعناتها الامطار اللي كانت موجوده البارح كانت بكميات حقيقه ما تضعيفه الى متوسطه. اهمها في نابل وصلت الى حدود 17 ملم في تونس وبنعروس في تونس وبزرت عفوا من 1 الى 6 ملم في بنعروس من 2 الى 11 وفي زغوان من 1 الى 2 ملم. وايضا سجلنا نزول بعض الامطار في ولايه فاقس خاصه في العامره في قرقنه وين تراوحت معناتها بدات الى حدود 5 ملم. هذا بالنسبه لي وامس. كما قلنا اليوم تبقى بقايا امطار فقط بالسواحل الشرقية أقصى السواحل الشرقية في فترة صباحية ثم طقس قليل السحب اللي باش يكون معناتها طقس مستقر من ناحية الأمطار سحب قليلة باش يكون بأغلب المناطق ثم بوادر ظهور خلايا رعدية خاصة آخر نهار وفي بداية الليل بالوسط الغربي. الريح هي اللي مازالت قوية شوية تتقلص معناتها سرعتها مقارنة بيوم أمس لكن تبقى قوية شوية خاصة في المناطق الساحلية وأيضا في الجنوب وتبقى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. عامة البحر باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب ودرجة الحرارة القصوى المتوقعة اليوم باش تروح بين 29 إلى حدود 33 درجة قرب السواحل المرتفعات وبين 34 إلى حدود 39 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب. يوم غد الأحد إن شاء الله طقس عامة القليل السحب مازالت الريح معتها تتقلص إذا كيف سرعتها لكن تبقى قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وبالجنوب لكن ضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر يكون مضطرب ودرجة الحرارة تكون في ارتفاع طفيف خلال يوم غد مقارنة بهذا اليوم ما تدرج إلى درجتين ويتواصل استقرار هذا إن شاء الله في بداية الأسبوع مع تقلص فعلي مع تقلص سرعة الرياح إن شاء الله خاصة في المناطق الساحلية لكن تبقى قوية شوية خاصة في الجنوب وضيفة لما تدل بالنسبة لبقية المناطق.

0: البحر يكون يوم الاثنين متموج الى اقل الاضطراب، درجه الحراره تبقى في نفس المعدلات خلال يوم الاثنين، لكن تعود من جديد الى ارتفاع ان شاء الله بدايه من يوم الثلاثاء. الارتفاع مش يكون ارتفاع نسبي معناتها غير.
1: نعم، هذه بعض التفاصيل على احوال طقس اليوم. شكرا لك، تحيه لكافه عناصر المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: اذا مر يوم ولم

ولما تذكر به أن أقول صباحك سكر.

فحين أنا لا أقول أحب فمعناه أني أحبك أكثر.

0: صباح الناس.
1: صباح الناس ان شاء الله كله خير وبركه وحركه. وقت لي نخرجوا نقصدوا ربي باش نقضوا نعملوا دوره في وسط البلاد في السوق في المرشي في سوق الحوت في برشا بلايص هكا في الصيف نمشوا على بكري. وين موجود صديقنا وزميلنا محمد نبهن من قردان. صباح النور سي محمد, نهارك زين.
2: صباح النور هادي ليك وكل السادة المستمعين وكل الفريق العمل معك هذا الصباح, وتحية أيضا بنت بلادي بنت المدينة وبنت الريف.
1: يا بنت المدينة وبنت الريف والناس الكل تسمع فينا الحقيقة وين ما كانوا يكونوا.
2: تحية لبنات بلادي الكل.
1: عايشك يا سيدي, وصلت التحية سي محمد, وصلتكم تحية خصيصا من محمد نبهان وخاصة بنات بن قردان.
2: خاصة
1: أيوة هاي سيدي بنات بن قردان شي يخرجوا يقضوا ولا لا اليوم؟
2: ينجم يخرجوا يقضوا يجيب القفة
1: ويعبدوا
2: قفتهم, كل شيء موجود الحمد لله. هذا هو المعطل اللي ديما نأكد عليه ومهم جدا أن المتوفرات يعني في السوق البلدي في بن قردان والحمد لله خيرات كل موجودة. الأسعار ترتفع وتخفض خير حسب الوضع العام تاع البلاد بطبيعة الحال. هات نشوف الخضر اليوم في بن قردان, البطاطا دينارين, البصل دينار, القرع الأحمر دينارين, السلطة الخضراء دينارين وخمسمائة مليم, الحار ثلاثة دينارات وخمسمائة مليم, والحلو أربعة دينارات وخمسمائة مليم, الطماطم دينار أيضا, القرع بوتوفينا دينار وثمانمائة, اللوز الأخضر دينارين وخمسمائة مليم, وأحيانا دينارين وثلاثمائة مليم. الغلال اليوم هذه في بن قردان, الخوخ من 4 دينارات حتى 7 دينارات حسب النوعية والجودة, أيضا عندنا العوينة 5 دينارات و500 مليم, المشمش 4 دينارات, الدلاع 800 مليم, البطيخ دينار و500 مليم وأحيانا دينار و200 مليم فقط,
1: نعم.
2: والدقلة من 6 دينارات حتى 10 دينارات يعني حسب النوعية والجودة. اللحوم الحمراء هي اللي ما زالت غالية برشا هادية. العلوش والبرشني في سوم واحد دماء 55 دينار, الماعز 45 دينار, لحوم الإبل الجمل 26 دينار, والقعود 30 دينار, ثم انخفاض بدينارين لأنه كان يعمل 32 دينار فقط. الطيور والدواجن الدياج 14 دينار, ووقت يولي مفصل إلى كويس 18 دينار. الديك العربي من 15 حتى 25 دينار, ثم برشا تحبذ هذا النوع من اللحوم. وتعرف في بن قردان زاد هناك سوق خاصة بالدواجن اللي هو غدو الصباح سنة نهار لحد ديما سوق خاص بالدواجن.
1: بالدواجن كهو.
2: الدواجن كهو. سوق خاص سوق أسبوعي خاص بالدواجن. السكالوب 18 دينار, ونمشي تو الجناح المنتجات البحرية الأسماك اللي هو ملاذ الكثيرين هنا سواء كان على مستوى الذوق ولا حتى على مستوى الأسعار أيضا.
1: على خاطر قال شنو فما مستفيدين وناس تستهلك الحوت بزيد في وسط العطلة متاعهم فيطلع السوم شوية أكيد.
2: أكيد, وكما تعرف صيف وبحر وأنشطة متعدد يعني الناس تحب ياسر هذه الأكلات الخفيفة الأسماك لأنها ينجم يكون مقلي مشوي في أكلات خفيفة هذاك علاش الناس وحتى السعر نتاعها مقارنة باللحوم الحمراء يعني مناسب جدا.
1: نعم.
2: اليوم الورقة هذه دائما تتصدر المشهد في الأسماك من 20 إلى 25 دينار. شرو حجر 20 دينار. بزاعة اللي هي صغيرة الشلبة 15 دينار. سردينة 5 دينارات. الفار 14 دينار. حمام البحر 15 دينار. الشوباي على مستوى الرخويات 25 دينار.
1: نعم.
2: القرنيت أيضا موجود 25 دينار, والكريفات موجودة بثلاثة وأربع أنواع من جويدة 15 دينار, حتى للجرد الملكي الكريفات الرويال 35 دينار اللي هي تعتبر أيضا سوم مقبول مقارنة بأسوام الكريفات الرويال في مختلف بقاع العالم أيضا, حتى خلي من تونس يعني حتى في العالم الكريفات الرويال خلي برشا تعتبر شوم مقبول جدا 35 دينار في هذه الربوع.
1: نعم.
2: هذا تقريبا هذه يميز السوق البلدي في بن قردان. وكما أقول أنا دائما على قدر كل شيء أمد رجلي.
1: هذا هو المطلوب به. وبنات بن قردان اليوم الطقس به خليهم يخرجوا ولا لا سي محمد؟
2: يخرجوا بأريحية. كان اليوم طقس جميل جدا ولطيف جدا وأكل شيء يعملوا تبغيرة وصباح الحوش في البلاد.
1: هكا هو أموركم. ما أعطاكم البرنامج سي محمد نبهان اليوم تبعوه ما تندموش. شكرا لك سي محمد. شكرا لك نهارك زين. أنت والناس اللي يسمعوا فينا في كل مكان احنا مواصلين معكم ديما بورود الصباح وإيقاعاتنا.

0: لازهر لتيم الغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها تخلطنا 34 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. احنا مواصلين ديما معكم لقانا باش نحكوا على الشأن البلدي الآن, وباش يكون حاضر معنا سي حسن الحيوي طبعا المكلف بتسيير شؤون بلدية البير الأحمر حتى ناخذ معاه أكثر تفاصيل على الشأن البلدي. صباح النور سي حسن, أهلا وسهلا.
1: صباح النور أخوتي هادي, صباح النور لجميع مستمعي إذاعة تطاوين, وصباح النور لكل مستمعي الإذاعة في الجمهورية التونسية وخارج الجمهورية التونسية.
0: اللي معروف على البير الأحمر بلاي سمح لها يطيب فيها العيش, بلاد نظيفة مزيانة يعني الحقيقة تعمل 66 كيف, والتفاصيل هذه كلها ما تنجم تكون كان وراها مجهودات كبيرة, والبقية عندك سي حسن تفضلي.
1: عايشك مدام هادية, والله صحيح معناها بالنسبة للتقديم هذا يشرفنا أن معناها مدينة مزيانة هي نظيفة, معناها هذا كله معناها شرف على صدورنا, لكن راه رجال
0: راه نستخدم بالطبيعة
1: بتبع أن نجدد لهم الشكر معناها زملائي هذوما ديما التعليمات معناها السيد وزير الداخلية السيد ولي تطاوين معناها الحرس نتاع الأخيان معناها في المصلحة على أساس أن ديما ثم زي هكل معناها مستوى ما نجمش نطيحوا تحته, معناها بلدية بالرحمة مستانسة بالجوائز نتاع أنظف البلديات معناها في عدة مناسبات بالنسبة لل كيف زاد جائزة نتاع السيد وزير الداخلية برشا مرات, جائزة نتاع البيئة, جائزة نتاع معناها ثقافة التتويج معناها موجودة ومستعرف عليها ما نجمش نهبطوا تحتها. بالنسبة في بلدية بالرحمر الخيان معناها ديما الإضافة معناها الكنس اليومي رفع الفضلات اليومي تعهد المناطق الخضراء ولو أنها مش برشة لكن باقي فيها مجهود, ري الأشجار غراسات الحديثة اللي أنا غرسناها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنظافة, أيضا بالنسبة لرفع فواضل البناء الواقع المدة هذه ما عندناش معناها كل شاحنة كبيرة معناها نديره باش ندخله, أيضا ثم الكنس اليدوي الكنس الآلي معناها كل معناها جميع مسارب العمل البلدي ما متوفر لأخوان يقوموا بالواجب. أخيرا زاد كيف معناها تم جل توصل معناها بكمية من حاويات النظافة وإن شاء الله باش تدعم باقي في القريب العاجل باش يتم توزيعها معناها في أغلب الأحياء, ولو أن معناها الهدف بتاع البلدية هو تبديل كل حاويات معدنية باش نبدلوا الحاويات البلاستيكية اللي عندها مدة وتكسرت أغلبها وكذا معناها باش تولي ديما مزيانة الوحدة ما يقاش معناها سوية محيطة ثم تراكم فضلات أو تكون سايبة كيف وقت هادية بالله والإشارة راهو الرخيان ثم برشا طلبات على الإنارة العمومية, الإنارة العمومية على الغالب معناها ثم التوجه العام للدولة وللسوق أصلا معناها في الفوانيس اللاد هذه المقتصدة للطاقة
0: أي.
1: لكن معناها مازال أول حاجة يكون فانتها غالي معناها أكثر من طاقة البلدية, ثانيا ثم برنامج معناها تتعد قاعدين ندرسوا فيه إن شاء الله القريب العاجل من الآخر سنة إن شاء الله يتنفذ وكيف زاد بنا ثم تدخلات الصيانة كل ما توفرت كمية من الفوانيس الجديدة رانا نبدلوها صحيح راهي معايا والله معناها ما ثماش بك الكميه كبيره اما شوي شوي وبحاول الله نوصل نرضوا ما امكن من المواطنين هكا يصبروا لنا شوي وبحاول الله معناها يقع التدخل في القريب العاجل ان شاء الله خلال الاسبوع الداخل باذن الله ثم وعد ان معناها باش تجينا كميه هكا بحاول الله نتصرفوا فيها وتشمل جميع الاحياء ويحاول ان يقدم خدمات باهيه وكيف المواطنين زادك من هذا المنبر نحثوهم راهو بحكم ان الصيف وسخانة منا الدنيا تتعفن شوي منا مذابين ديما نحاول يعني نخرج الزبلة بتاعها منا كان في وقتها الفضلات هذه كان في وقتها وقت اللي يعرف أن الشحن بتاع البلدية دريجين تخلط يخرجوا الزبلة بتاعها باش ما تقعش شكل الروايح وما يقع شكل الانفلات بتاعها شكل الكلاب السائبة مثل والاختصاص والحاجة ديما يبقى المشهد جميل وتحت السيطرة. من المناسبة هذه بالله هذه سنأخذ من وقتك منا عندنا الظاهرة بتاع رمي فواضل الحيوانات من الغبار في الحاويات الكبيرة
0: مش معقول
1: نزيد نوجهه معناها للخيان نزيد نوجهه للخيان معناها التوصية راه الحاويات مخصصة للفضلات المنزلية.
0: فما مكان مخصص مصب مخصص مثلا لرمي الفضلات هذية من نوعية من الفضلات هذية ولا لا؟
1: موجودة ويعرفوها موجودة ويعرفوها. بالنسبة للهذية معناها راه ما يلزوناش باش نتخذوا إجراءات تجريبية، لأن ماك عارفة الحياة في المدينة تتطلب تنازلات. لا غالب عندك ما أنا مورد رزق ولا كذا يا أخي برا من البلاد، ما أنا سبحان الله في وسط حي سكني تعمل لي زريبة ما أنا متاع 30-40 راس مش معقول، حتى تصبر عليك جارك بكذا من البهوة متاع أما راهم تحملوا أكثر من طاقة
0: مع الصيف تتغير الأمور
1: أمراض متاع سخانة ونتيجة متاع النواقل متاع البرغوث وكذا يولي ما أنا تولي ما أنا كما يقولوا إلي فيديني معناها كل زي وباء معناها ينتشر في البلاد مش معقول راهو معناها يلزم هكا من مجهودة وتتعاون الناس كل باش تبقى ديما بير الأحمر نظيفة وجميلة
0: وهذا ما نرجوه. شكرا لك سي حسن الحيوي، طبعا شكرا عن بلدية البير الأحمر، كنت معانا اليوم في شأن البلدية.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سنسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.
4: اي تك
5: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم نفرح برشا وبكل فخر بإنجاز أكاديمي وتكنولوجي تونس جديد على الصعيد الدولي. جامعة المنار تفرض روحها بقوة وتكتسح تصنيف الجامعات العالمي الشهير لعام 2027. وفق نتائج تصنيف الكيس يونيفرسال وورد ريكينج 2027 الرسمي، تحدث على جامعة المنار حققت أرقام ممتازة واحتلت المرتبة الأولى وطنيين ومغاربيين، كيف تحصلت على المرتبة 655 عالميا ضمن أفضل جامعات العالم، كيف تحصلت على المرتبة 261 عالميا في المؤشر التدريس وقابلية التوظيف، والمرتبة 289 عالميا في مؤشر شبكة البحوث الدولية. التطور والتقدم الهام هذا جاء نتيجة عمل وتنسيق كبير من مكتب والتصنيفات والتحليل التابع للجامعة بمساهمة مشتركة من الإطارات الأكاديمية الإدارية الباحثين والطلبة. التميز هذا يعكس نجاح الرؤية المؤسساتية وقدرة الجامعة التونسية على تعزيز حضورها الدولي ومنافسة أبرز الجامعات العالمية في مجالات جودة التعليم والبحث العلمي والانفتاح الرقمي. النجاح هذا يمثل تحرير حقيقي ودعم كبير لقيمة الشهادة والكفاءات التونسية في الخارج.
4: اي تك
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سنسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.
6: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: يلا احنا موصلين معاكم، نهاركم زين، نهاركم فل، نهاركم سعد ليام. الناس الكل اللي تسمع فينا في القهاوي توا نصوروا قيد خرجوا القهوه، فما الناس ما تتحل عينيها وما تفيق وما تصحصح الا ما تخرج تعمل قهيوه مع الاصحاب مع الاحباب. نهاير ويكاند بطبيعه، الناس الكل ما تخدمش تفيق على راحتها، تفيق مخر شويه. فعلى هذاك احنا حتى من ورود الصباح وليت معاكم حتى للعشرة مش للتسعه كهو، نواصلوا ديما لقانا مع الايقاعات مع الغنيات مع مجمل فقراتنا وأخبارنا ومواكبتنا.
1: الدنيا حر، الدنيا حر، أنا عايزة أخرج أتلاقى.

0: احلاها يا نت الصيف والنسمة تعمل الكيف.
1: ايه محلى شتوت زرزيس ومحلى جو زرزيس الصيف.

تنجموا يقيت انكم تخرجوا تعملوا تبحير على بكري باش وقت السخانه وقت الذروه ديما ننبهوا على انكم تحاولوا ما تعرضوش برشا لاشعه الشمس. مع الاخبار والاعلانات طبعا وزاره التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن انطلاق تعمير اختيارات دوره المتفوقين خاصه بالنسبه للناجحين الجدد في بكالوريا 2026 ابتداء من يوم امس واللي مازال متواصل الى الاربعاء 8 جويليا ويتم الاعلان عن نتائج الاربعاء 28 جويليا. مازال غدوه بركه مازال عندكم الاجل انكم كما قلت تعمروا الاختيارات نتاعكم وبالتوفيق للجميع ونواصل ديما معكم في ورود الصباح. هذا الصباح بعد شويه زاد كالعاده اخبارنا ومواكبتنا.

واحنا ما نجموش نتيجو غيابكم الكل اللي معدلين الموجة معانا كيما عزين الدغري يعطيك الصحة على التفاعل. شكرا على الصور المزيانة اللي قاعدة توصلنا من بغرارة وصور مزيانة برشا في تفاعل معانا في تفاعل مع حصتنا. يعطيك ألف صحة. طقس برود يعمل 66 كيف يوصل البحري حتى لتطوينا ماذا بينا. الحمد لله طقس بارد نواصله هكا معاكم ديما في ورود الصباح وما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا في إذاعة تطاوين. والخبراء في علوم البحار يحذروا من الطوافات المائية ويدعوا الأولياء إلى مزيد اليقظة ومرافقة أطفالهم أثناء السباحة. هذه ما أكدوا سامي مهني في تصريح ليه مؤخرا لإذاعة الوطنية. والأخبار هذه الحقيقة تهم برشا الأولياء خاصة وكيف كيف زاد المنقذين السباحين والحماية المدنية في البحر ماذا بينا يشددوا المراقبة وضرورة المراقبة المستمرة حتى نعديو صيف باهي صيف مريح للجميع. هذايا اللي حاجة نبيه ديما في صيف السنة. وإحنا شنواصل معكم على الإيقاعات والأخبار وعديد الأخبار اللي تهم الشأن الجهوي. تطاوين انطلاق عملية تسريح الغاز الطبيعي بشبكة توزيع الغاز. طبعا تتمثل مكونات المشروع هذية في مد قنوات توزيع الغاز بطول يمتد إلى 8640 متر بكلفة جملية تقدر بحوالي 892 ألف دينار. وأعطيت يوم أمس إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في مرحلته الأولى بمنطقتي تطاوين الشمالية تطاوين الجنوبية باش يتم استكمال بقية المراحل باش تشمل بقية المناطق الراجعة بالنظر. وعملية تسريح الغاز بشبكة التوزيع تهدف إلى دعم البنية التحتية التقية وتحسين الخدمات لفائدة المواطن في الجهة ببلديتها الجنوبية والشمالية والمؤسسات الاقتصادية في جهة تطاوين. إن شاء الله يا ربي الناس الكل هكا بعد ما انطلاق المشروع هذا الناس الكل اللي يحب يقدموا مطالب تاعهم ينجموا يتوجهوا طبعا للمصالح الراجعه بالنظر. تحيه لكل من يسمع فينا ويتابع فينا في ورودنا هذا الصباح. نكملوا نواصلوا معكم. نهاركم زين نهاركم فل ونهاركم اسعد ليام وبكل حيويه ونشاط يجيكم من كامل فريقنا في ورودنا هذا الصباح.

0: يوم ولما تذكر به أن أقول صباحك سكر لا مر يوم ولما تذكر به أن أقول صباحك سكر فلا تحزني من ذهولي وصمتي ولا تحسبي أن شيئا تغير فحين أنا لا أقول أحب فمعناه أني أحبك أكثر.
1: عروس الصحراء.

0: بحتير بحتير بحتير بحتير
1: صبح يا غزال.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعطيت أمس في ولاية تطاوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية المراحل في الفترة القادمة. تتواصل بولاية مدنين حملة مداواة الإبل من خلال تدخلات ميدانية تشمل مختلف المناطق المتضررة، كما سيتم يوم 7 جويلية الجاري تنظيم قافلة صحية تحت شعار صحة الإبل ثروة واستدامة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 إلى غاية يوم الغد الأحد، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. تعتزم تونس اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 في إطار توجه يهدف إلى توظيف هذه التكنولوجيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي. دوليا، حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بنسبة 30% خلال الأسبوع من 22 إلى 28 جوان الماضي، وبنسبة 62% في العاصمة باريس، وذلك خلال موجة حر استثنائية.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
3: نهاية الموجز، والآن مع معرض الصحف العربية والدولية مع الزميل أحسن العيشي.
4: تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في معرض الصحافة العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية، والتي ترى أن واشنطن تراهن اليوم على أن القوة النظامية ممثلة بالجيش الليبي يمكن أن تكون المدخل لتوحيد ليبيا لا عائقا أمامها. لكن السؤال هو، هل ينجح هذا الرهان المستند إلى مبدأ العمل أولا ثم السياسة في تحويل الجيش إلى مؤسسة جامعة تعبر عن كل الليبيين، أم أنه سيعيد إنتاج مركز قوة جديد يكرس الانقسام؟ إلى صحيفة رأي اليوم، والتي تقول إن الاتفاق اللبناني الصهيوني ولد ميتا لأنه ربط انسحاب قوات الاحتلال من الجنوب بنزع سلاح حزب الله، وهذا الشرط لا يمكن تحقيقه، فالرئيسان عون وسلام يملكان الرغبة ولكنهما لا يملكان القدرة على نزع سلاح الحزب. بدورها صحيفة الأيام الفلسطينية ترى أن مجرد اتفاق حزب الله وحركة أمل ووليد جون بلات وسليمان فرنجية والقوى القومية السنية ومجرد نأي تيار المستقبل بنفسه عن التأييد المباشر لاتفاق الإطار، وبمجرد عدم اندفاع التيار الوطني الحر وراء هذا الاتفاق، فهذا يعني أن الاتفاق قد سقط. وأما إذا فشل الحكم في زج الجيش في أتون هذه المقامرات وبقي هذا الجيش خارج هذه اللعبة الخطيرة، فإن سقوط هذا الإطار يصبح حتميا ومن قبيل التحصيل الحاصل. ونختم بصحيفة القدس العربي، والتي تقول إن الاتفاق ذهب إلى حتفه الأكيد، والأهم أن الجيش اللبناني هو يحظى بحلية لا تبدو قيادته مستعدة للانخراط إلى النهاية في حرب ضد حزب الله وقاعدته الشيعية. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحافة العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات أحسن العياشي. ألقاكم بخير.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا للعالم.

إن شاء الله زينة لكم الكل. هذا أيمن لصيق في جو تونسي 100%. خلطنا 12 دقيقة بعد 9 متاع الصباح. نصبح عليكم الكل. ديما نرجو أنه تكونوا بخير وبصحة وسلامة اللي تسمعوا فينا واللي معدلين الموجة معنا، وخاصة خاصة مستعملي الطرقات. ثنية زينة لكم، ردوا بالكم على رواحكم، وإذا تحبوا سفرة طويلة أخرجوا على بكري باش هكاك تتفادوا أوقات السخانة في القويل وتوصلوا لباس. إن شاء الله الناس لكل أماكن اللي قاصدينها.

الناس اللي في البحر وفي الخلاعة توا صحة وفرحة لكم الكل, صحة فرهيدة وإما كنتوا تسمعوا فينا. نواصل معكم لقانا ديما في ورود الصباح, نحكي عن تتويجات تونسية تحرز المركز الثاني في جائزة أفضل عرض بالمعارض التجارية والمعرض التجاري الإقليمي النسائي الإفريقي, وين حصلت نجاة بعبيدي على هذا المركز, مركز الثاني في فئة أفضل عرض ضمن فعالية المعرض التجاري الإقليمي النسائي الإفريقي اللي تمت اختتام أشغاله مساء أمس بتوزيع جوائز التميز على رائدات الأعمال والمشاركات من مختلف الدول الإفريقية, وهذا تكريم لأسمائهن في دعم ريادة النسائية وتعزيز الابتكار. الحفل هذا حفل الاختتام تم إعلان عن الفائزات بهذه الجوائز, زاد كيف كيف بجائزة أفضل رائدات الأعمال في الشركات الناشئة بإفريقيا لسنة 2026, وتم تتويج سعاد سليمان من ليبيا بالمركز الأول في فئة الشركات الناتجة الناشئة الصاعدة, تليها كينيا وأيضا أثيوبيا في المركز الثالث. الحقيقة مهم برشا أن نشوفوا النساء الإقليم الإفريقي في ريادة الأعمال النسائية وشركات كيف كيف اقتصادية وتجارية لسيدات أعمال في القارة الإفريقية ومن بينهم تونس في تتويج مهم برشا كما تتويج هدايا, والنجاحات ديما تحصد من خلال التوانسة في مختلف المجالات ووين ما كانت مشاركتهم اقتصادية سياحية ثقافية وفي مختلف المجالات. إن شاء الله ديما بالتوفيق لكل التوانسة وين ما كانوا.

0: واحنا مواصلين. هذا والد توفيق في مدلي مزيان برشا تغنى فيه على تونس وحبه لتونس, واحنا باش نكملوا ديما مواصلين على محبتنا لتونس اللي فيها برشا بلايص مزيانه, مواقع مهمه برشا تدعو للاكتشاف وتدعو زاده للاهتمام. باش نحكوا على وجهه اللي هي وجهه الظاهر في الجنوب التونسي الممتده تقريبا عبر ولايات قابس مدنين وتطاوين, وهي واحده من افضل وجهات السياحه المستدامه والثقافية في العالم في الكرونيك الجديدة اللي باش تتابعوها ديما مع زميلتي ليلى صحنون. جيوسيت
1: جيوسيت
0: جيوسيت في جيوسيت باش يكون معنا مدير سابق لمتحف ذاكرة الأرض سي الحبيب علجان, حتى ديما ناخذ معها الفقرة هذية ونهتم بأهم المواقع السياحية في وجهة الظهر. صباح النور سي حبيب, إن شاء الله نهارك زين. سي حبيب مرحبا.
2: مرحبا أختي هادية, تسمع فيها؟
0: نسمع فيك تفضلي.
2: شكرا بارك الله فيكم على الاستضافة هذه. دونك احنا مقترح الاخت ليلى لتعريف وجهة الظهر او بالاحرى هي انطلاق كان من وجهة الظهر, لكن احنا بنحكيه على الحديقة الجيولوجية بالظاهر, الجيوبارك الظاهر
0: بصفة
2: عامة, وكي نقوله جيوسيت يعني نقوله جيولوجيا وتراث جيولوجي تميز بها جهة الظاهر الجنوب الشرقي التونسي اللي يمتد على ثلاث ولايات, ولاية قابس ولاية مدين وولاية تطاوين. ونقول جيوبارك والحديقة الجيولوجية بالظاهر يعني الحدث الأخير هو حصل الحديقة هذه على التميز في اليونسكو على هالبلد اليونسكو اللي هي الأولى في تونس والثانية أو الثالثة في أفريقيا. ونحكيه على الحديقة الجيولوجية نحكيه خاصة على موروث جيولوجي عنده ملايين السنين, لكن عنده أهمية وعنده اهتمام في النطاق العالمي من طريق اليونسكو. باش تلاحظوا التميز هذا يلزم معايير معينة. هي تنطلق بالمحافظة على التراث هذا رقم اللي عمره 80 سنين يجب المحافظة عليه, كذلك دراسة التراث هذا في المجال الجيولوجي وفي مجال البحث العلمي كذلك, ثم معناها الخاصية الثالثة هي معناها جلب مورد اقتصادي للسكان المحليين
0: للوجهة هذية وحتى تكون وجهة سياحية بامتياز. نعم
2: هذا ديما نحاولوا باش نذكروا به مستمعينا وخاصة سكان المنطقة هذية لأجل محافظة على التراث هذايا بيئيا وخاصة في مجال البيئة الإشكالية كبيرة في مجال البيئة, ثم حتى كما قلت لك عمره ملايين السنين لكن يجب محافظة عليه للأجيال القادمة.
0: نعم كنقولوا أهم المواقع والمعالم التاريخية طبعا اللي تدعو الزيارة في هذه الوجهة الفريدة لوجهة الظهر, نحكيه على القرى الجبلية والبيوت الحفر, نحكيه زادة على كيف كيف القصور الصحراوية وتاريخها الممتد, ونحكي زادة على حديقة الحديقة الجيولوجية والمواقع اللي يعني
2: متميزة
0: للنجم والمسارات الجيولوجية والأحافير وبرشا حاجات أخرى. في كل مرة يضري باش نتعرفوا معاك على موقع معين.
2: على موقع آخر كي نقولوا معناها الحديقة الجيولوجية ونقولوا جيوسي تسموه معناها المواقع الجيولوجية. أما مع المواقع الجيولوجية ثم تراث آخر, تراث طبيعي, ثم القرى الجبلية القرى البربرية ثم القصور ثم الجسور زادة التقنية الفلاحية في الجبل الظهر لاستغلال المياه الأمطار, ثم الحياة اليومية والتقنية المستعملة في عند أجدادنا لازم محافظة عليها. دونك هو التراث الطبيعي والتراث المادي ولا مادي كل يشمل هذه, لكن احنا باش نحكيوا على ونركزوا شوية على المواقع اغلبها معناها مواقع جيولوجية, ونحكيوا حتى على بعض المواقع القصور والقرى القصور والقرى الجبليه
0: ودور الضيافه والسياحه
2: ودور الضيافه والمواقع الاخرى. نعم. اليوم نبدا مع احنا كما قلنا حديقه جيولوجيه في وجهه الظاهر. نبدا باقدم حاجه في جهه الظاهر وهي معروفه حتى على نطاق اليونسكو. قبل ما ناخذ اللابال بتاع اليونسكو في الحديقه الجيولوجيه كان مسجل الموقع هذا في اليونسكو قبل ما نبدا احنا العمل فينا في تحضير معناها الملف لليونسكو. الموقع هذا هو في زاد جاي في وسط سلسله جبال الظهر. وهو موقع جبل طباقة في مدنين. جبل طباقة هذا يقع ما بين قريب من قريه دخيل توجان.
0: دونك
2: في انصبها منطقه في حي الجبل تتبع ولايه مدنين. والجبل هذا يتميز خاصة بالأقدم جبل في تونس في العمر. عمره تقريبا 260 مليون سنة. كذلك هو في الطبقات الجيولوجية بتاعه والترسبات الجيولوجية بتاعه.
0: نعم.
2: ترسبات بحرية وهي أقدم ترسبات بحرية في إفريقيا كاملة.
0: نعم.
2: الجيولوجيين في العالم كامل باش يحبوا يعرفوا الترسبات أقدم ترسبات بحرية في أفريقيا يجيو الجبل طباقة في مدنين.
0: نعم.
2: هذا معروف عن المنطقة العالمية. دونك هذا الموقع الأول نحكيه عليه هو عبارة عن جبل يأخذ اتجاه شرق غرب يبدأ في تقريبا في جهة حذو جبل تاجرة ويتواصل حتى لجهة حي الجمل من جهة دخيل توجان حتى الجبل حتى منطقة زمرتن. الجبل يتلقى هو جبل سلسلة جبال الظهر في جهة كفن صورة وهذه كفن صورة هي أعلى منطقة في الجنوب الشرقي التونسي تقريب العلو بتاعها على مستوى البحر تقريب 670 متر. كما قلت تتميز الموقع هذا بالعمر بتاعه 260 مليون سنة وفيه حفير بابوش معناها متحجر.
0: أيوة.
2: يثبت لي كان موجود بحر في الفترة هذيك. وكذلك عنده ميزة أخرى هو الطبقات اللي موجودة في سلسلة جبال الظهر تمتد من مطمطة حتى الذهيبة هي طبقات أفقية وترسبات حتى هي بحرية لكن من القول هنا جبل الطباقة هي عمره 260 مليون سنة نلقاوه بحذا جبل كفن صورة اللي عمره 90 مليون سنة.
0: أيوة. يظهر لي سي حبيب وما نعرفش توافقني رأي ولا لا من أقدم الأماكن ربما اللي تشير وصحة المعلومة هذه ناخذوها من عندك أنها تشير على تواجد البحر والجنوب الشرقي التونسي كل كان مغطى بالبحر هذه أهم منطقة ربما تشير للموضوع هذا.
2: طبعا هذا كما قلت انت معها هذا نسموه احنا جد البحر المتوسط. أيوة. الحالي نسموه بحر التيتس. هذا البحر التيتس كان يغمر تونس كاملة وفي الفترة وفترات في الفترة هذيك كان معناها بلاد البحر المتوسط
0: يوثق ربما انه زاد قارة افريقيا كلها كانت حياة بحرية استوائية.
2: كانت البحر التيتس هذا كان يفصل ما بين قارة أفريقيا وكانت قارة أفريقيا مربوطة بقارة جنوب أمريكا.
0: نعم.
2: سموها الجوندوانا. في الشمال نلقاو القارات الأخرى اللي نسموهم اليورازيا معناها أوروبا وآسيا كانوا في كتلة واحدة. دائما في الفترة هذيك نلقاو الحفير هذه موجودة في جبل الطباقة وتثبت على وجود البحر هذا.
0: نعم.
2: كما قلت لكم أنا عمره مثل 260 مليون سنة.
0: نعم.
2: هذا الموقع الأول نحكي عليه اليوم.
0: هذا أول موقع بما أنه أقدم موقع في هذه الحديقة الجيولوجية وأهم المواقع ينجم يكون زيارة واستلهام للمستكشفين والباحثين الجيولوجيين وزاد حتى الناس اللي مغرومة برياضة المشي يزوروا في توجان.
2: جاي في الوسط وجاي في المسلك اللي يمتد من توجان حتى الجبل.
0: نعم.
2: حتى الجبل المقر ويتعدى على الجبل هذا من المشائين ما نحن احنا في وجهة الظهر ثم اللي راندونير يبدأوا بجهة من تمزرة في مراحل، في 12 مرحلة حتى اللي يوصلوا للدويرات.
0: نعم.
2: المرحلة هذه تتعدى، هما مرحلة تتعدى على جبل طبقة هرية.
0: واضح جدا. إذا هذه مبدئيا أولى المواعيد معاك اللي باش تكون قارة في التوقيت هذية سي حبيب. يعطيك صحة سي حبيب علجان، كنت معنا في فقرة جيوسيت، وحتى نتعرفوا على أهم المواقع اللي نجموا نمشوا لها ونزوروها ونتعرفوا عليها ونستكشفوها في وجهة الظاهر بصفة عامة. شكرا لك.
2: شكرا لكم. طيب
1: جيوسيت.

في الأجندة الثقافية نعطيكم نشاط ينطلق من اليوم الأيام الثقافية الصيفية في البير الأحمر ومن اليوم حتى النهار 14 جويلية. إذن مجموعة 15 جويلية عفوا المجموعة من الأنشطة الترفيهية والحفلات والسهرات اللي تأسس أيام الثقافية الصيفية في البير الأحمر ابتداء من اليوم بعرض تنشيطي للأطفال والثقافية الفنون كيف زاد عرض تنشيطي آخر نهار 7 جويلية عرض تنشيطي كيف زاد آخر للأطفال على حد تقريبا يوم بعد يوم مش يكون فما عرض تنشيطي للأطفال كل صباح نهار 4 و 5 و 7 جويلية. أيضا فما زاد طائفة غبنتون في سهرة 9 جويلية 11 جويلية ثم مجموعة نجوم تطاوين عرض مسرحي كيف الشيخ جوجل. هذا هو العرض المسرحي باش يكون نهار 14 جويلية. الفنانة منال أحمد تحيي سهرة 15 جويلية والفنانة نجوى عمر نهار 12 جويلية للأيام الثقافية الصيفية في البير الأحمر. في كل مرة طبعا نحاولوا نزوروا دور الثقافة وأهم الأنشطة الثقافية اللي تعيش على وقعها الولايات الجنوب الشرقي الثلاثة. Yeah.

0: من أجمل الغنية اللي غناها علي الحجار وابنه أحمد علي الحجار، الغنية اللي سمعتوها فيديو مع بعضهم. توصلنا 45 دقيقة بعد التسعة متاع الصباح، مازلنا في الربيع ساعة الأخراني. الفقرة الموجهة الآن لكل جاليتنا وين ما كانوا في مختلف دول العالم، هي فقرة جديدة إذا تحت عنوان أنا والغربة، اللي تحضرها لنا كالعادة زميلتنا سعاد شلبي.
1: أنا والغربة.

0: اليوم نستضيف هنا مروان.
1: عايشك، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين إذاعة تطاوين الكل في البلاد وفي الغربة، ومرحبا بهم جميعا.
0: يعيشك عودة ميمونة. وكيفاش تقدم روحك للسادة المستمعين؟
1: مروان ناجح، عمري 29، خرجت للغربة 2022، خرجت كطالب ماستر في إدارة الأعمال. هيك وكملت، عملت عامين ماستر، من بعد ريشارد دومبلوا، عملت مقابلة مع عديد الشركات، تقبلت في شركة والحمد لله الآن معنا قاعد نخدم، والحمد لله من البداية ما كنتش خمم في الخارج، معنا كنت حبيت نكمل قرائتي لهنا، حبيت نعمل ماستر لهنا في تونس، ولكن فما بعض الصعوبات ممكن، وخاصة تعرف اللي انت في ولاية تطاوين ما عندناش برشا شركات، برشا حلول باش تخدم. معنا
0: شنو الصعوبات يعني اللي واجهتك البرة؟ معناتها
1: 6 شهور الاولين اكيد انك جيت لبلاد جديدة، جيت اللغة جديدة، جيت الثقافة جديدة، معناها ما تعرفش حتى كيفاش، وين تخرج، منين تقضي، ما عندكش اصحاب، ما تعرفش تمشي تعمل الوثائق نتاعك، اكيد معناها
0: كيفاش انت تأقلمت وكيفاش واجهت هالصعوبات هذيك؟
1: والله اكيد معناها بشويه عملنا اصحاب، تعرفت على بيت، اكيد سوتيان من العائله، معناها خاصه عام اللغه، معناها يلزمك اكيد معناها من اول ما تدخل اي بلاد تحفظ اللغه نتاعهم، شويه صبر اكيد، تحب برشا صبر معناها.
0: اي قديش بقيت يعني كيف مشيت؟ بقيت برشا اللي روحت لتونس
1: من الاول، عام وثمانية شهور.
0: اكيد حسيت برشا غربه.
1: أكيد عام وثمانية شهور تحسهم طوال على الأخر، ولكن دائما حتى تغيب 4-5 شهور على الوالدين خاصة، ديما صعيبة.
0: به وليت كل عام تروح لبلادك يعني؟
1: بالضبط، الحمد لله تحصلت على الأوراق في معناها في فترة زمنية مش طويلة برشا، وأكيد والحمد لله معناها واجب أن واحد كل عام يطل على والديه، خليهمش يطل على أصحابه، يطل على البلاد، غادي معناها تبدأ تستنى غير في اللحظة اللي تروح فيها.
0: طبعا كي تروح لتونس شنو أول حاجة تعملها في بلادك؟
1: أول حاجة نعملها في بلادي أكيد معناها بعد ما نشوف أمي والوالد وكل، حقيقة نخرج نعمل قهوة مع أصحابي في الحومة، هذه أول حاجة، ونعمل صحن كرتاجي.
0: صح
1: يعطيك الصحة.
0: شني أكثر الأشياء اللي تشتاق لها وانت البرة وانت في الخارج؟
1: والله تشتاق لكل شيء تونسي، تشتاق لكل شيء تونسي، تشتاق حتى ساعة ماكلة أمك
0: أكيد،
1: تشتاق ساعات حتى فماش حتى حكا ريفة معناها البرة، فهمت؟
0: أي.
1: تشتاق لكل شيء، ريحة تونس، ريحة حومتك، ريحة رمضان، ريحة العيد، حقيقة معناها ماهيش سهلة، الغربة ماهيش سهلة نوعا ما.
0: كيفاش تنجم توصف لنا حضور التوانسة في البلاد اللي انت فيها؟
1: حضور التوانسة دايما حاضرين التوانسة، حقيقة مشيت البار شبلايص اخرين معناها بخلاف البلاد اللي نعيش فيها، التونسي تلقاه في اسبانيا، تلقاه في فرنسا، تلقاه في البرتغال، تلقاه في بلجيكا، تلقاه في المانيا، موجودين في العالم كامل حقيقه، وشعب معناه كشعب، احنا شعب راقي، اي تونسي تبدا في الغربه باش يقيديك باش يعاونك باش يقيديك. الخروج ماهو سهل، الخروج يلزم خطه، يلزم على الاقل تكون عندك بلون، عندك صنعه، عندك قرايه باش تمشي لها، وخاصه الخروج الغير قانوني اللي هو ما نشجعش عليه اصل معناه. اما اذا كان يكون شاب عنده طموحات وعنده مبادئ وعنده يتخمم لبعيد وراكز مليح، علاش لا يمشي، واكيد فما الفرص معناها.
0: ده يعطيك الصحه مروان.
1: عايشك ان شاء الله، ربي يكون في عون الجاليه نتاعنا الكل بالغربه، وان شاء الله على قريب اللي عنده اوراق يروح لنا، واللي ما عندهش اوراق ان شاء الله ربي يسهل عليه ان شاء الله ويروح للميمته وباباه ان شاء الله.
0: يعيشك مروان، شكرا ليك. طبعا اول حاجه اقامه طيبه بين اهلك توا، وان شاء الله كي ترجع زاد ان شاء الله ديما تكون ناجح ومحظوظ.
2: أنا والغربة.
0: أنا والغربة. ربي يرد غربتهم الناس الكل ويعملوا بون كيف في الصيف بحذا العائلة بحذا الأحباب ولما ما تكمل كان بيهم. وإحنا نقولكم شكرا لكم اليوم الكل كنتم معنا حاضرين في ورود الصباح. تحية كبيرة نسقوها لكل من كان يسمع فينا واللي مازال يسمع فينا وبعد شوية دق خلال الموعد الأسبوعي مع حاتم الغرياني. شكرا حسن, شكرا عادل, وشكرا كل الزملاء اللي كانوا حاضرين معنا في ورود الصباح. الأسبوع الجاي تجيكم ليلى سحنون في نفس التوقيت من 6 حتى للعشرة. إن شاء الله نهاركم زين.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي عزيزة.
0: إشهار.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي التي تتواصل إلى غاية 20 من جويلية الجاري. قال المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدنين مفتاح مشابط أن الدورة التكوينية لشهر سبتمبر المقبل ستتيح نحو 1000 موطن تكوين مهني موزعة على 10 مراكز تكوين بالجهة. أعلنت وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاه 20 من جويلية 2026. دعت الإدارة العامة للديوان مختلف المتدخلين في التجارة والنقل واللوجستيك إلى المشاركة في استبيان يهدف إلى تقييم أجال التسريح الديوانية، وتندرج هذه الخطوة بحسب بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الديوانية وتيسير المبادلات التجارية. دوليا واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم السبت اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان عبر شن غارة جوية وإطلاق نيران رشاشة باتجاه عدد من البلدات الحدودية في وقت أدى انفجار جسم من مخلفات الحرب إلى إصابة أشخاص في منطقة وادي تولين. نهاية الموجز، ولان الرياضة مع رباب لطرش.
4: انفاسبار. شكرا عمر، اهلا وسهلا بكم في اخبار الرياضة. دور ثمن نهائي لمونديال 2026، المنتخب المغربي ليلة الستة يلتقي المنتخب الكندي المنتخب الفرنسي انطلاقا من 10 تلقي الباراغواي. نذكر باراغواي مباراة الباراغواي وفرنسا الفائز فيها يلتقي الفائز في مباراة كندا والمنتخب المغربي. مباراة المنتخب البرتغالي واسبانيا يلتقي فيها الفائز يلتقي فيها الفائز من مباراة امريكا وبلجيكا. بين البرازيل والنرويج الفائز يلتقي الفائز من لقاء المكسيك وإنجلترا، وبين مصر والأرجنتين الفائز يلتقي الفائز في مباراة سويسرا وكولومبيا. في أخبارنا في تونس، انتخاب مهدي لفريخة رئيس للهيئة المديرة للنادي الرياضي صفاقس وذلك الفترة النيابية 2026-2028 بعد ما تحصل قائمته على 122 صوت من أصل 166 صوت. 22 أوت هو موعد رسمي لاستئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027. الترجي الرياضي التونسي تعاقد رسميا مع متوسط الميدان الهجومي السابق للنادي الرياضي صفاقس يوسف بشا لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. ذكر في وقت سابق كان أعلن الترجي الرياضي التونسي تعيين اللاعب السابق خليل شمام في خطة مسؤول عن فريق أكابر كرة القدم. هذه أخبارنا في الرياضة.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحيد السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: دفاع الافراج يا قلبي عليك غمامه وكل حد توفى عشرته وياما هني وين يقول الشعور كلامه
7: الشعر والكلامه
6: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه
7: صوت وغناوي
6: في بر مدلانه وشعر موزون جيل يحيى زيانه
7: ملظوم ملظوم دك خلانا لا
2: دك خلالة عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
8: أصدقائي في كل مكان على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما أهلا وسهلا بكم مرحبا على موجاتنا في لقاء أول في هذه الشبكة الصيفية إن شاء الله نقضيوه فرحانين ملمومين على الخير بصحة وسلامة وسعادة وراحة بال. اليوم حصتنا متأنسة بيكم وفرحانة بيكم ويقعنا دايما يعني عبق وعتره والماضي ماضينا وموروثنا الشعري الشفوي والصوتي. طبعا إن شاء الله تكونوا في انتظارك ما احنا في انتظار لقاكم الحميمي الأسبوعي كل نهاية أسبوع وإن شاء الله نقضي مع بعضنا أجمل وأحلى وأمتع اللحظات. وسائل التواصل معنا طبعا الصفحة اللي تعمل في البث المباشر صفحتنا على الفيسبوك وإلا عن طريق الهاتف 75 870 900. صديقنا عادل الجميل يعود إلينا اليوم في تأمين مكالماتكم الهاتفية. في الأخرج الإذاعي صديقنا رشيد بوزاخر وحاتم غريني معكم في جمع شذرات ما تجود به أفكاركم ومساهماتكم في حصة اليوم من دق خلالة اللي موضوعها الليل والسهر وإلا السهر والليل كما تحبوا أنتم تحبوا تحكيوا على الليل قبل ولا على السهر قبل كما ترى يعني أفكاركم ومساهماتكم سواء عن طريق الهاتف أو تفاعل على الصفحة وعلى المباشر. الجمعة الجاية موضوع آخر هو خطاوي الرجل والسعي لتحقيق أهدافنا. الخطاوي الرجل والسعي خطاوي الرجل والسعي من توا نجم نحضروا موضوعنا للجمعة الجاية. على كل أهلا وسهلا بكم مرحبا ديما على موجات إذاعة التوين وإذاعة بانوراما في دق خلاله.

0: اسم حسيفة بدينا بها أولى لأن أنغام اليوم في موضوعنا السهر والليل. يقول الشعر السهر يقول الليل والقلم والشعر كان التموا يديروا مناهل ينزحوا ويجموا. ويقول الليل في سوادة وظلمت يلمحلك في لون الهذب ورمشك وحتى كحلك. جابه منام الليل في التهويدة خيال زول من ساكن بلاد بعيدة.
1: ومحتاج لك يا صبر هالأيام ومحتاج لك يا صبر هالأيام وبالكش مني تمل وتخليني وشوف صاحبك بعد الغلام وضام شوف صاحبك بعد الغلام وضام والنوم هارب ما بغاش يجيني والنوم هارب ما بغاش يجيني.
0: الليل نعشقه ونكره طلوع صباحه ونرتاح لخط الظلام جناحه نرتاح كيف يقرب ويطوي مسافات النهار يخرب ونفرح إذا مالت الشمس المغرب ولون الشفق الأحمر احتل مساحة نحس الحياة في داخلي تتسرب وعروق قلبي ينعمن بالراحة. وين ما يهدي الليل كان تجرب تحس الخواطر طاربة نفاحة وتحس روحك فاهم ومتدرب عالصبر وهموم الزمن وكلاحة. يعطيك الصحة كل الشكر خوي عادل بوهليل على المجموعة اللي بدينا بيها. عادل بوهليل عادل بن طيف سمينا الصحفي عادل بوهليل يعني تشابه الاسم ممكن خاطر كاس العالم والفرج على بعض الحصص التلفزية متاعه. تحية ليه من تطوين على كل وإن شاء الله نتقابله على خير. يقول سي الحبيب القنفودي تنسلك يا ليل جيب نباهم وتبع ثنايا الذهبة تلقاهم. تنسلك يا ليل جيب نباهم وتبع ثنايا الذهبة تلقاهم. ويقول يا نار قلبي ويا شقيك رعية ويا ريت الطارد في جرادة حية وبايت انطارد في جرادة حية. العين ساهرة والقلب بات يحوس اتكيت على الأخضر يبس وسوس. لو كان سهر الليل يبني داية نبني على شط البحر سرايا. ويقول الليل عندي اللي تهنى ساعة ويطوال علي كاثرات أوجاعة. أم آدم تقول ينزف دمه ساهر الليل ودمعت على كمه صابر وكاتم كلمته في فمه مجبور حامل والرجامة نابش عمره عدى أو عد عمره غدي والسيل فاض وغمه مهموم يرجع حالة يرطابش دنيا ونوارف جرح أشي لمه يرجاه حظه اللي بالدوامة نابش. الشعر علي الوحيشي.
2: لا هاي ني ني ني وي وي وي ني ليا فرين طول وي وي وي الليل عيني عيني ليه عليا وهي وعيني هاي ني ني ني وي وي وي ني ليا من حب علي عيني هاي ني نام غير به يلا
0: لا ليل نسهر ولا نهار نقصر على غصن مبين اليدين نكسر ما بين اليدين نكسر. هذا يا أخونا عبد المجيد ببريدعة. أولى المكالمات الهاتفية نهار اليوم. ألو هلا وسهلا.
3: ألو
0: مرحبا الله يخليك. شكون معنا؟
3: زي بدر دير من حامد
0: جيد. مرحبا يا حبيبة وكل مستمعينا في الحامة أهلا وسهلا بيك.
3: الله يبارك.
0: طقس جميل في الحامة اليوم.
3: جميل.
0: تقول مستيفة.
3: نحب نقول قصيدة فيما يخص الليل من كلماتي.
0: قولي قولي يا حبيبي ومن يردك.
3: قول أنا مالي وأنا مالي، تشغلني وتشغل بالي، تحيرني وتغيرني وتسهرني الليالي. أنا مالي أنا مالي ومال الحظ ومال عذاب القلب، يعني يدي بالقلب ارتاح وانسى الماضي واللي راح. تحيرني وتغيرني وتسهرني الليالي. أنا مالي يا عيوني يا سهارة، يا عيوني يا سهارة، يا قلوب يا حيارة، راي الحيرة وراي الغيرة في الخيمين خسارة. حيرني وتغيرني وتسهرني الليالي. أنا مالي أنا مالي، ما تسيبني بحالي يا غالي. أنا مالي
0: تسيبني بحالي.
3: تحية ليكم ترفع معاك
0: هذي تقرب للشعر الغنائي ومشرقة شوي. يعطيك الصحة يا حبيبة، شكرا لك. مكيل مموالي على الخط، ألو ألو وسهلا.
4: ألو صباح النور سي حاتم.
0: أهلا وسهلا بيك سي.
4: بس عليك
0: سي أحمد.
4: بقيت علي شوي.
0: لا لا ما
4: هذا ما قص علي التلفون. على كل موضوع شيق، وقالت الليل ساهرة والفكر عندي سارح.
0: سارح
4: ولا خير في المجروح لا في الجارح.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
4: قال النوم بعته والسهر شريته. أيه. والقلب عند الوالدة خليته.
0: ايه
4: الاخر قال الليل عقب والنجوم تعلو. ويا راقدين النوم نوضوا صلوا.
0: مانيش راقد يرقد المتهني، والنوم هزات الصغيرة مني.
4: صحبة تجيل اليوم زي الندوة. تنزل عقاب الليل ترحل غدوة.
0: جاب منام الليل في التهويدة، خيال زول من ساكن بلاد بعيدة.
4: الخاتم بكت والليل طول عليها، متحولة والأصباع ما هم لها.
0: الليل يرقد اللي سلمات بدانا، واني النوم ضيعت رفيق فلانة.
4: ناس ما تعرف من الليل كان نجومة.
0: اي
4: وناس من السهر ينسوا همومة.
0: الليل بطولة والفتيلة حية، والقلب دايس نبض فوق المية.
4: يا ليل ليل ويا عشية فوتي.
0: أتي.
4: وهست علي قعدتي مع أخوتي.
0: لو عاد لليل ميعاد، ولا عاد للصبح قيمة، ولا عاد تفرح لمداد اللي يحضروا صيف ديمة.
4: الليل على المتهني ساعة، ويطوال على اللي كاثرة توجاعة.
0: الليل طول حبالة، جرني لهبالة، خلاه حالي ظلام كيف حواله.
4: يا بدر في ليل والناس في كراشي، نور علي هالظلام الداجي.
0: نسهر لقيت الليل عني تخلى، تمنيت نعمل على خيالك طلا.
4: تبكشت ما لقيتش كلام نقوله، وبايت نخمم وساهر الليل وطوله.
0: الليل لي وانا الليل، والليل يواتيني، لا نقلق من سهر الليل ولا تاخذني عيني.
4: الليل يجيب الهيل لاصحاب القوافي.
0: اي
4: تسهر معاه الجيرانه ومش شعري كي الوافي.
0: نجي نسهر لقيت الليل قلق مني، توسدت نار الشوق غصب عني.
4: فارقت البادي والسهر والبراش.
0: اي
4: سكنت الميدان الجديد كان الحر والوشواش.
0: الليل والسهر وفراقه قتلوني، سيست ما رامل منام عيوني.
4: الليل يتنور وتضويه القمر. الليل يتنور وتضويه القمر.
0: اي
4: وبنادم تنور الصلاه على سبح البشر.
0: للليل خفف خطوته وتعدى، وللنوم جال العين فوق مخده.
4: صحيت هذا اللي عندي.
0: شكرا لك يعطيك الصحة.
4: نحيي بالله من فضلك، نحيي في ضوء الأزلم وضوء الكمالي ومحمد خليفة بصرة وكل متساكنين معتمدين بنخداش، وإن شاء الله ديما موافقين.
0: شكرا لك يعطيك الصحة، نهارك طيب جميلة غربة فيه الشر. مكالمة جديدة على الخط، ألو ألو وسهلا.
5: سلام.
0: وعليك السلام ورحمة الله
5: وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
5: ما سهر الليل وطروع الفجر ومتلو علي يا
0: قلب.
5: بيعرفني أكيد.
0: والله عرفتك لما حالة ما ذكرني بالاسم. جميل.
5: أمين معك. أمين
0: أمين أمين, أمين. أمين.
5: مبروك إن شاء الله نجاح الناس كل.
0: إن شاء الله.
5: ويا راشد ويا عادل الناس كل الأخبار كل على بعض، وتحية المستمعين كل زي.
0: موضوع الليلة خلى رشيد يولي راشد.
5: ربي يخلي لي صغيرات ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
5: نقول ديها بسم الله الرحمن الرحيم. ما قبل اني ما نعمل حاجه توكل على الله. هذا اللي كتبته تو، راه ما زلت تكتبه وطلبت. بالليل والسهر وبعد النظر خلاني نسهر مع القمر وعلى صوت موج البحر حسر على البحر اللي برشالي ويا ويلي قلبي ايش صبر مع صوت اوراق الشجر وروح صبرت على الخبر ان شاء الله خبر زين وكما نقول لكم
0: امين يا رب العالمين.
5: وعما زي تصبح بكري كده تنوز بكري يبدا الالهام عندك وفي الليل زيدا يهبط عليك اشعار سبحان الله كما تكتبوا مش انسان الصباح
0: اي صحيح
5: عندي الحاله هذه يعني في الصباح بكري
0: مارك الكلام الليل مدهوم بالزبده
5: سبحان الله والله تهبط علي الاشعار حتى نهز راسي لسنين كان
0: ما قيل لاخر ساعات نهيل وساعات نميل وساعات
5: والله عندي ساعات تخطر في خاطري يلا غالب نكتبهاش
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي معك يا امال شكرا ليك شكرا موافق ان شاء الله مو كلمه مويني على الخط اهلا وسهلا
6: نهارك طيب ونهارك زين
0: اهلا سي محمد شي حوالك لباس عليك
6: الله لباس الحمد لله انت لباس صحتك لباس
0: والله الحمد لله يقول لك تحليل تحليل وحتى ركانة وعيوني ما هواها نوم عزازي سكنوا في الجبانة هذا حكم الله محكوم هذا صديقنا عبد المجيد ببريدعة
6: نسحى سواد الليل كحل العينك الشمس والقمر ظفارينك
0: ايه طول الليل عيوني حية فراق الغالي هس عليا
6: ايه يقول الله حتى مساعتك كنت محفظ عليه ياسر الليل هذا لكن الواحد يضيع
0: للسهرة يا عين ماضي ساعة زدتي على القلب الأليم اللي وجعها حميدة إيه الشاعر حميدة على حميدي هذا يا
6: جماعة يجب دمو الله رشيف ويبعث على كل حال يعطيهم الصحة
0: يا ليل تعمل علي مزية توصل سلامي للغليين علي
6: يا قمرة 14 بري غيبي انت عدايا وظلام حبيبي
0: الليل قلبي والنهار عيوني ونبكي على الأيام اللي فاتوني
6: ما خيب فرق الوقت يا مظنوني
0: أنا مظنوني شكرا لك يا محمد هذيك الساعة
6: مشكور يعطيك
0: الصحة موافق إن شاء الله موافق إن شاء الله شكرا لكم كلمة مويلة ناخذها مع بعضنا ألو أهلا وسهلا
7: صباح الورد صباح النور صباح الفل
0: أهلا بسي ذو مرحبا
7: يا مرحبتين
0: مرحبتين
7: من أحوالك يا سيحات
0: يا رب رضاك نحمده ونشكروه
7: صحيح باهي لا باس العيلة كلها سو
0: في نعمة في نعمة الحمد لله
7: يا أخوي جيبوا على القلب أنا القلب والله يا عمك ذولا نعرف ليه هو قلبي مبلع له
0: لا القلب عاد الجمعة اللي فاتت عملناها الليل اليوم عندنا الليل والسهر
7: هاك هو الليل والسهر وكلهم أنا معناها الليل وكل حتى السهر ما بغيوش بغيوني نوم المهم صحتك ما هي لاباس
0: والله في نغنغه قال الرازل
7: انا المهم انا نبغي غير ديما نسمع صوتك
0: الله يخليك
7: ونبلغ السلام معناها لجماعه الاذاعه كامله ولاحمد صوره كان يحيي فيه تو
0: اي يعطيه
7: معناها والعمك علي الغندري هاك معناها والمهم جميع من يعرف ضو لازل
0: شكرا ليك يعطيك الصحه
7: الله يبارك فيك
0: الله يخليك نهارك طيب إن شاء الله ديما مكلمتكم على 75-870-900 أخونا عادل الجميل يؤمن هنا مكلمة جديدة على الخط ألو أهلا وسهلا
8: ألو عسلام
0: مرحبا بيك أهلا وسهلا أهلا تين
8: تحية عليك وتحية فارك لا من
0: الله عايشك شكون معنا
8: سكر بديون
0: جميلة هيك عشيقة التراث مرحبا مرحبا بيك أهلا وسهلا بيك هاي قولي في ليل في الليل راسي وفي النهار عيوني نصعب فراق الكبد يا مظنوني
8: قالت يا وحش قلبي يا قليل ورقادي فرقال أحباب جاي وغادي
0: يا ليل فيك الشقاء والراحة وفيك الهناء كل حد في مطرح
8: هزيه يرقى للسماء ونجوم ويختم على الراقة اللي حير نومة
0: الليل فيه نجوم وفيه القمر يظهر مع التهويدة هنا قهرتي في النوم يجيني خيال الريم فاتح ايده
8: مش واخذة على الدمع ما تستاهل ابكاها وقلة نومها مش ساهل
0: ام غنت على ولدها اللي محبش يعرس يقول تقول عزري عقاب الليل ليش مروح لا خد يبهر لا خجل مفوح
8: قالها عطيك ساقعة يا عين يا مضية الناس راقدة وانت قعدتي حية
0: زي لين زي النهار قدانا تغيب شمسنا يبقى الصهيد معانا
8: يا ليل على شنون طاير مني والسخمام على القلب زاد قتلني
0: لا الليل خفف خطوطه وتعدى ولا النوم جال العين فوق مخده
8: الليل صاحبي والدمع صاحب عيني وماني قليل اصحابي يا ناسيني
0: ماني جليل صحابي.
8: أيوة ما عادش تكثر برشا على خلينا
0: عدنا. يعطيك الصحة يعطيك أحكي شوية.
8: لا ما بكري طولت شوية معك المستمعك.
0: عشان أحمد سؤال ما أوكي يبدأ عنده ما نحب نخرجه أكثر من شيء ممكن إن.
8: إيه ما ضبينا أما حتى إحنا نبدو نستنى.
0: باهي باهي على عيني على عيني شكر ليك شكر ليك يا وعشق التراث شكرا مكلمة موالي ألو أهلا وسهلا.
9: أهلا.
0: أهلا ميمة شين حوالك مفاد. لا بس عليك الحمد لله
9: الحمد لله شين حوالك
0: والله في خير ونعمة ومع دام طقس بارد مريقلة
9: هذا رحك
0: هذا رحك
9: عروسات باهية التليات
0: والله يعني ما حضرتش لتو ما بدوش عندنا في العائلة
9: كده أنا عرس كده أنا هو اليوم عندنا كده
0: ان شاء الله ديما فرحانين وملمومين على الخير ان شاء الله يا ربي
9: ان شاء الله يا وليدي ان شاء الله
0: نجمة عقاب الليل دلي بيهم لا حرس للديوان يحكم فيهم لا ديوانة تحكم فيهم
9: نسهر عليك الليل يا مظنوني نسهر عليك الليل يا مظنوني ونجوم الليل في السماء يدعوني
0: اي محتار درت الليل رفيقي عز صديق وشد طريقي
9: نسهر عماك الليل يا مظلوني وعجالك طاح الرمد في عيوني
0: ايه يعطيك الصحة
9: نسهر عماك الليل يا غالية يا مظلوني اذا نسهر عماك الليل يا مظلوني ونديرك حجاب فوق عيوني
0: ايه سمح
9: وليدي العزيز وولدي العزيز يجع لا يتهنى وتعيش امه وتغني عليه صوت الحنة
0: الليل والتخمام كان الفولك يغروك كاس المر يسقهولك
9: نسهر عماك الليل يا غالية نسهر عماك الليل يا غالية وجهين بالبار وتشبوا فيه
0: هذا تصورة سمحة ياسر وجهين بالبار وتشبوا فيه
9: وجهين بالبار وتفيه شبوا ونار الهيبة في الصيف ما ينطبوا نسهر عماك الليل يا غالية نسهر عماك الليل يا غالية نديرك مقاس الذهب ونالبسك في دي هذا هذا قصة على ولدي عمره 17 عام
0: اي وانت
9: عندها 30 عام هذه وتفكرت منها شوية
0: اي
9: عندها 30 عام وليدي باباه مريض واني نشع فيه وفي ربك شيء مني جابوه لي على قفاه في كره بطاح في بير تكسر من عمود الفقري
0: يا لطيف يا لطيف
9: وقع على سنتك العاني يحب ربي عدو العين تبكي والفم يقول في خاطري
0: الحمد لله
9: والله يخرجوا مني تولك خرجت من واحد بالله عندي تحية ذا نبعث
0: قولي
9: ذا نبعث تحية ل الم...
0: طيب الزيتوني
9: الذكرى ذكرى ذكرى من عرام عرفتنا جديدة
0: أي يا محمد ذكرى
9: رحيش وما لها الكل معطيكم تحية الكل و ونسلم عليكم الكل والله يخليكم وان شاء الله نسلم في النهار مبروك
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله فرح دايم ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصح يعطيك الصح نهارك طيب نهارك جميل غر وفيه الشر ان شاء الله وديهم كان النيل على 75-870-900 مكلمة جديدة على الخط الو اهلا وسهلا
10: اهلا صباح الخير خويا حاتم
0: نهارك زين طيب مرحبا مريم
10: تحية ليك وتحية الفريق اللي معك
0: ضحى ولا مريم
10: ضحى
0: من الحامة يلا
10: عيشي خواطر
0: قولي
10: وقول سهران طول الليل عيني حية وفماش كان الله يعلم بي
0: ايه
10: الليل ساهرة والفكر عندي سارح ولا خير في المجروح ولا في الجارح
0: ايه
10: الليل ليل والخواطر ضاق وعيوني ريدي لا لفولة تاقو جابه منام الليل في التهويدة خيال زول من ساكن بلاد بعيدة
0: ايه
10: يا ليل لا تزهر ولا لا تزهى ولا تتباقص نومك احدى همومي عددها ناقص
0: اي
10: دي من السهر يا عين دي العسه ومدام خالد لا بعث لا وسط
0: اي
10: يالي نسهر ولا نهار نقصر وعلى غصن نبيل اللي دي نتكسر الليل عند المتني يتعدى ساعة ويطوال عند الكثرة وزاعة
0: صحيح
10: تمنيت طول الليل سبع ليالي لا شمس تزرق ولا قمر يجالي
0: اي
10: نسهر سواد الليل كحل لعينك ونجيب القمر والشمس ضفارينك اللي صاحبي والدمع صاحب عيني ومانيش قليل أصحاب يا ناسيني لقيتك حنين يا ليل فيا تواسي ومعاي محت ونماحت وسادت راسي
0: ايه
10: أني ساهرة يا ليل مش بغية وغير زول وإنه بغيه هس علي
0: سبح.
10: يا ساهرين الليل الليل راح تعدى وكل حد عنده في الجواز يغدى. يا ليل علاش النوم صاير مني وقلبي من استخمام زاد يقتلني. سهران طول الليل عيني حية وننحب على الأيام غروبية. الليل يرقد المرتاح والمتهني أني النوم هزوه الغوالي مني.
0: سمح.
10: يا ميت خيط الثل تحت وسادي نسهر معاك الليل وانت غادي. العين ساهرة والقلب زاد سبحة دقيت لي رسوة حديد قلحة. النوم بعته والسهر شريته والقلب عند الوالدة خليته. حبيب هسلي في الليل وقت نعاسي خدمتي فاتت وسادت راسي. يا ليل بنديرك حبيب الثاني تقسم معايا ألم فيه العاني. تبكتت ما لقيتك كلام نقوله وضاد خاطري ساهر الليل بطولة. شكرا.
0: شكرا ليك يعطيك الصحة ضحى من حمام. مكلمة مولي ناخذوها مع بعضنا. ألو ألو وسهلا.
11: ألو عسلامة.
0: مرحبا شو الأحوال؟
11: شنو حالك يا ولدي؟
0: لاباس الحمد لله وأنت شو حوالك؟
11: كل عام أنت بخير البشير النايلي من حامنا.
0: مرحبا سي البشير وكل مستمعينا وكل النوايل الكل نتاع الحامة.
11: التحية للضيوف نتاعك وإذاعة تطويل وفيروز الجباهي.
0: الله يخليك سيدي علي.
11: ومحمد الغمد الجماعة كليك التحية لهم.
0: تحية ليهم تفضل بي.
11: التحية لك أنت.
0: في الاخر بيسالش يلا
11: هاي سيدي نغني لك شوي.
0: غني لي ياسر مش شوي
11: والله. لا لا لا يا اخوي
0: هاي قول
11: هاي.

0: يا مزينا انا الوي واللي ويلي هم ومغم والي ما الماي وي واللي ويلي ويا عسى يرمي انا هاي الليل اليوم وخاني هاي وشاكي وويني هاو وغاو وليوا
1: يعطيك الصحة سي بشير, يعطيك الصحة, شكرا شكرا ليك,
0: وتحية بالله المنزل الحبيب.
1: اي تحية لكم الكل, شكرا ليك, شكرا
0: كل التحية, الف تحية لك انت
1: عايشك سي بشير, عايشك, شكرا ليك, نهارك طيب, نهارك طيب. مازال عندنا مكالمة بعد نعمل استراحة غنية, طولنا برشا من المكالمات, وماذا بينا بربي ملاحظة سقوالي بعض الأصدقاء الخاطرة والبيت اللي تقال معدن ما نكروش, يعني خاطر ماذا بينا أكثر بيت وأكثر فضاء ومعلومة توصل الأصدقاء المستمعين اللي تقال ما عشان عاود ونقولوه. مكالمة جديدة على الخط, ولا وسهلا
2: خويا حاتم, شنو أحوالك يا غالي؟
1: جات التحية المنزل الحبيب, مشينا المنزل الحبيب, أنا خويا محسن
2: ربي يبارك فيك,
1: محسن أبو بكر, أهلا وسهلا, عايشك مرحبا بك
2: يا غالي,
1: الحمد لله.
2: ما هو خويا العزيز كما قال المرحوم إسماعيل الخطاب,
1: إي
2: مجروح دم ما يقطر وما الدم نشفت عروقه, وقلت له في الليل الغفلة راقد سلاحة فوقها, هي الليل الغفلة وسمع أنهم غفلة الله يرحم الحصير, بس ما نطولوش على المواطنين, الناس كل مشتاقة للبرنامج.
1: يقول وما لا يقول.

وما دمها انا ما احنا لك نشفة عروقة يا ناري خدر ونوح في الليل غفلة يا أخي يا أكنا يا أحنا يا ورانا قد سلاحة

سلام

0: نواني يا حيل ويحوس يا حاتم.
1: يعطيك الصحة سي محسن، يعطيك الصحة
0: يا خويا. بربي دقيقة، بربي دقيقة، تحية تكبير بربي.
1: قول قول في بسكوت
0: بربي الحي جماعة المادة، والله يبارك فيهم، تحية تقدير وشكر، لأن مشيت ماشي الجزائر في عرس طنطان في فمتي صغير إن شاء الله في في المادة، وبارك الله ونشكرهم أمطان خفيف الحمد لله.
1: الحمد لله يا رب، الحمد لله.
0: وبالرغم ناقص الماء، القهواجي أعطاني متر خمس هترات بس قد بمروحي، وبني ربي يبارك لها ويعزها فانتي، بالرغم صاحبة متجر وتستاهل، كانت الخمس هترات عندها، قالت لي والله لما تهزهم
1: ان شاء الله اللي يعمل ان شاء
0: الله.
1: تحيه ليهم وكل شكرا لك، يعطيك الصحه سي محسن. واحنا واصل معكم لقاءنا في دقيقه خلاله بين الكلام والكلام، غناء واصوات جميله ان شاء الله.

0: طبعا مستين ديما معاكم في موضوع الليل والسهر الليل. ما يرافق إلا الرحالة يوسع معاهم باله ويعطيه كاس الصبر يسقي حاله. الليل والتخمام كان الفولك يغروك كاس المر يسقهولك. مكلماتك 75-78-900 مكلمة جديدة على خط الأهلة وسهلة.
1: مرحبتين.
0: أهلا أم آدم شو الأحوال؟
1: سلامين. والثالث يوصل بالذمة لمالي القدر والشرف والهمة.
0: أي
1: أم آدم تقول الليل طول حبالة جرني لهبالة خلي حالي ظلام كيف حوالة.
0: أي
1: شرك قليبي بالموسم العديان مدير كيف تجافي وما يجرك رمل السهر السافي. شرع أبوابك للخير اللافي أبواب الأمل تتحل الشجعان. غرب ودير الشمس بين عيونك وخلي وراك مواجعك ومحونك. دير عزم وطلع المظنونك يبقى الدم وكيف حكاوي زمان. وقلب البابا فايض رضا وحنان ومهما قست الأيام طاح سنونك يبقى ظنينك للربع برهان. وني نسهر لقيت الليل عني تخلى تمنيت نعمل على الخيال اكتلى نسكن قليبك يدفيني ظلة. نسهر مفكر وما لقيت لي حيلة ظنيت غدوة معي تتوسيلة. أخويا حاتم يقولوا نسهر معاه لحبيب غير نخبي والقلب كيف الرماد مهبي.
0: اي
1: يقول دايا سهر والتخمام دايا سهر والزهر ما عندي والنزرعة تفاح ينبت هندي.
0: وبشير عبد العظيم مش يقول لا عاد لليل ميعاد ولا عاد للصبح قيمة.
1: اي
0: ولا عاد تفرح بلنداد اللي يحضروا صف ديما ولا عاد ميعاد لجواد أصحاب العقول الحكيمة ولا عاد فارس الملهاد اللي يمسح دموع اليتيمة. وإلى آخر القصيدة
1: وصدق البشير العظيم وأنفت أخويا حاتم إن شاء الله ربي
0: الله يخليك. شكرا لي.
1: والليل ديما بارك علينا بطنابة لكن ما زال فما شمس تشرق كل يوم مدام الخير ما زال قدام. ويسلم عليكم الوفي ليكم علي دغسني الأستاذ.
0: تحية ليه وأيضا تحية تجيك من عادل يقول لك الليل نعشق ونكره طلوع صباحها نرتاح لحتى الظلام جناحها.
1: الله ديما مرتاح خويا عادل. خويا عادل ديما مزهينك بدخليت الرشيقه. ربي يبارك خويا حاتم وسلمي لكل الاهل الحامه.
0: الله يخليك. شكرا ليك. نهارك طيب. مكالمه جديده. الو الو وسهلا.
2: اهلا وسهلا خويا حاتم.
0: مرحبا بيك.
2: زيد بن جربان. تحيه ليك والفريق منهم والتقني والمستمعين الاوفياء وعلى الطواف الشيخ هذا كنت مرت تعطينا موضوع.
0: مرحبا بيك سي زيد واهلا وسهلا بيك.
2: اختي بكري قالت معنا الليل والقمر ونقول لها ربي بعدنا لاصحاب الشر.
0: هيك الله يبعدنا.
2: قال لك الليل بعرايين.
0: اي
2: يبين كيفاش الليل طويل معبي بالتخمام والمشاكل تظهر للانسان.
0: اي
2: الليل سكت يوجع أكثر من كلام الناس. مشهود الليل ياكل النهار يا أخويا ويقولك الحبيب الجبالي سهران طول الليل إني حي رسوغة المغذية على الغالية يا أخويا.
0: هذا يا حبيب الجبالي
2: لا فت ولا هنت وطلقوه لابد لطلقوه الحكومة ليا
0: إن شاء الله.
2: عزيز 7 أيام وسهجالي فيت على جامور نراحية
0: نراحية.
2: والله لو كان حكم علي بالشرعية على الخال ورع به ورع به أخويا حتى من طولوش
0: المتنبيين. يعطيك الصح يعطيك الصح.
2: مازال طويلة
0: شكرا لي.
2: كل
0: شكرا لي يا زيد. شكرا لي يا زيد. يعطيك الصحة. أهلا وسهلا بيك كل مستمعينا وين ما كنتم. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
3: أنا نحير في زول الانفارق جريدة وكيفاش يرقد بالمنام السيدة.
0: تتاهر يعطيك الصحة.
3: كيفاش يرقد هاني وكيفاش يصبر على حبيب الداني. إن النوم نعتبعني ونساني نعديه طول الليل بالتمهيدة.
0: اي
3: مثل الغزال صيفتها ومثل الحمامة بدل خطوتها.
0: إيه.
3: والكبد ذايبة مرجتها والقلب مبذولة جروح جديدة جروح في مكنوني وشدوا علي حسهم ضموني ومشيت للعارفين ما داوون وعدى علي بن مبارك بيتا. قال لي يا أخوي داك بحبة وموحايف كان تلقاها عند الطب ومرضك خطر وعالجة عالجدة سبب داك من الباغي كوا بيدا. إني نحير في زول الانفارق يريدة وكيفاش يرقد المنام السيدة. ألو سي
0: حاج. يعطيك الصحة يا ستار. كلام كلام كلام مرتوب. يعطيك الصحة.
3: ومرة الواحد نذبيك بيجيب كلمات يا حتى يكونوا مربوطين
0: مرتوبين وما يعودش اللي قالوه غيره.
3: ممكن نعم
0: وما يعودش اللي تقال معناه يضيف لنا معناه. يعطيك الصحة
3: بالضبط. ومرة شريفة وقدم لك التحية اللي هز علي التليفون وأخت ضحاء من الحامة والأخت تلامونية من جربة أو سعد السلام المنصوري وعم محمد من منزل الحبيب محمد يحياوي ومن يعرف الطاهر الحفيان في كامل الجمهورية التونسية. وشكرا
0: شكرا لك سي طاهر, يعطيك الصحة إن شاء الله وقتك طيب. مكالمة موالية ناخذها مع بعضنا. ألو ألو سهلا.
4: ألو
0: ألو ألو أهلا سهلا مرحبا بيك.
4: لا يا ملام اللي اشتقلب بي
0: أي
4: يا وتين قلبني يا هلا ولا يا نامين أنا مللل
0: شكرا ليك يعطيك الصحة أخونا. ما عرفنيش اسمك. أهلا سي فرج, أهلا وسهلا بيك. شكرا ليك يعطيك الصحة يا فرج غالي. شكرا ليك شكرا يعطيك. تحية ليك, تحية كبيرة كل استقال المستمعين في الحامة في كل مكان. وطبعا ديما نحاول ان نأنسكم بشيء من القديم وشيء من الجديد. وساعات ومضات صغيرة, ساعات ومضات طويلة, ساعات غنية, ساعات مكالمات فيا, وهكا تصير تنويعات للفسيفساء كاملة لحصتنا اليوم من دق خلالها.
5: أنا بار نخممني هانا نهر ولانا ينال ومهناني صانع بنار نخممني هانا وانا رولان.
0: هذا يا حسين عروم من يصابر, تعرفت برشا المقطع هذايا الاغنيه هذايا بالصوت, وطبعا برشا يطلبوا فيها وكل مره نستجيب لطلبات مستمعينا.

0: لأول مرة نستجيب للطلبة ذي، لأول مرة يعني إغنية مش متراث تونسي، ولكن تكريما لروح محمد حسن، تحية لكل أصدقائنا في شقيقة ليبيا، وأيضا عندنا برشا مستمعين غادي والتراث يتقارب شيئا ما. هكذا أرفقنا المقطع هذي مع الغناء بالصوت. مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
1: ألو، السلام.
0: مرحبا.
1: مرحبا بسي حاتم الغرياني.
0: شن أحوالك خوي الغالي؟
1: والله لا بأس، الحمد لله في نعمة.
0: والله في نعمة، حتى احنا الحمد لله.
1: لا براد عاد، الحمد لله.
0: لا لا، عالكيف عالكيف عالكيف الحمد لله.
1: نقدم تحية، كانك عاد عرفتني ولا نقول لك ولا نقدم تحية.
0: الصوت قريب ولكن ذهبت شوية الاسم معنا الحق.
1: باهي، نقدم تحية يا سيدي المصباح بقدامه وجنيد الجامعي وحمد صولا ومحمود الفنوني ومصباحة ليلي ومحمد العامري
0: ومصي ذولي كمالي يكلم فينا.
1: اصبر شوي عاد نقول.
0: قول.
1: انا بنجيب لك عن ناس اليوم.
0: عن ناس احنا نحكي عن
1: ثم ناس، ثم ناس هكي وثم ناس هكي
0: وثم
1: نقول خواطر في لون. قلت تقدرت من هم الزمان كواني، والأيام عاكسة والوقت ما واتاني، وفي الليل تقدح عيني من السهر نعاني. قال قوم يا ولد واسهر الليل وخلص حقوق الولاية، فرصك انعرفت من الخيل مدزت عماها وصاي.
0: أي أي حكاية كبيرة هذه.
1: هاي حكاية كبيرة. نقول ثم ناس للهم في المكايد غاية، لكن الوافي لضبط في الميزان. وثم ناس مخصوصين نقص رباية، خيالات مستورين بالكتان. وثم ناس يتلونوا كما الحرباية، بالدين مدهونين كان دهنان. وثم ناس طول عمارهم هالطاية، اغبي أثرهم راح ومشوط الشان. وثم ناس في سوق البلاش الراية، أصحاب شر ما فيهمش حتى أمان. وثم ناس في النفاق للقطاية، مفضوع ديما كذبهم عريان. وثم ناس ماتوا من أجل رفع الراية، وسقطوا ضحايا كل في الميدان. وتمت أيام العمر والنهاية، ونالوا الشهادة وحرروا الأوطان. وثم ناس ديم عيونهم بكاية من خوف يوم الحشر والنيران. وثم اكتسب المال حاز عباية، ومنها خرج بميترو كتان. لا مال ينفع لا ذهب لا سرايا، كان العمل صالح مش فرحان. ترك منزل ورقد فيه هباية، دايم الله ويرحم الرحمن. الدنيا غرورة وخاينة بقاية، وخذ الحذر من نفس والشيطان. صلاة النبي في الذكر نزلت آية، وشدد علىها الله في القرآن. من الله للمؤمن بقت وصايا، وكل من غفلها ضاع في الهدان. نقول ثم ناس عز الناس في عشرتهم، وثم ناس ما يعطوش حق الجيرة. وثم ناس ديما عالية رايتهم، وثم ناس رخاص في التسعيرة. وثم ناس ديما خايبة سيرتهم، وثم ناس في مثل الذهب والليرة. وثم ناس ما تدخلش في موجتهم، لاهم تفاوت صوت لا تصويرة. وثم ناس يرحم ناس اللي جابتهم، التاريخ يذكرهم بحسن السيرة. وثم ناس في مصايبك غايتهم، قربهم جرب وافعالهم شريرة. وثم ناس ما تربحش في جرتهم، بلاش عقل من أهل القلوب صغيرة. وثم ناس ديما نات نريحتهم، القلوب عامية والعيون بصيرة. غير طريقك وبعدما سربهم، أصحاب شر ما فيهم مش حتى خيرة. خلي يذهب وترتاح من مذهبهم، خرب ساتهم طاح الحجر والصيرة. دخان السحور لا يرى ليرد جرتهم، إن شاء الله مشوف في جرف والهيرة. رشادات سبعة حدف في جرتهم، ويرتاح بالك مش شغل والحيرة. وشكرا يا سيحة.
0: يا لطيش، يعطيك الصحة من الدعاء في الأخرة من القصيدة دي صحة عليها. إن شاء الله ربي يطيحنا بمخير منا يا ربي.
1: والله يا كريمة. والله
0: وراو البيع والخايب ديما موجود في كل بلاصة، وسعدك يفعل الخير. وكل معناه كل امر قول بعده، يعني واحد رحلته في الدنيا هذه ايش خلى بعد من صيره طيبه وعطره.
1: هذا هو ان شاء الله من خواتم الاعمال باهي.
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك سي ذوي، يعطيك الصحه. طبعا كملنا، مازلت عندنا مكالمه اخيره ناخذها يلا في بكل سرعه، الوقت دائما. الو، اهلا وسهلا.
2: الو، اهلا وسهلا سي حاتم، تحيه ليك الفريق العام معك وكل اسره برنامج دقه خلاله وجميع المستمعين والتقنيين في اذاعه التطاوين فرسن فردن.
0: عبد المجيد، طبعا باش نلتمس منك تعاود تتصل بعد الاحداث، لانه مازال دقيقه بركه ما نحبش نظلمك، ونعرفك شاعر والكلمة يعني اللي تحب تقولها أطول من دقيقة. على كل تعاود تسلمينا بعد واحدة إن شاء الله. شكرا شكرا لك يا عم مجيد، هذيك الساحة احنا نصير معكم لقنا على موجة إذاعة التوين إذاعة بانوراما. في خرجنا إذاعة رشيد بوزاخر في مكالمة الهاتف 75 78 900 عادل إجميل.

0: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تنظم المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين الأيام الأعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي وتتواصل إلى غاية 20 جويلية الجارية. قال المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهنية بمدينة مفتاح مشابة أن الدورة التكوينية لشهر سبتمبر المقبل ستتيح نحو 1000 موطن تكوين مهني موزع على 10 مراكز تكوين بالجهة. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادة العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحية، وذلك في أجل أقصى 20 جويلية 2026. تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية من 13 إلى 15 جويلية الجارية. حذر نائب وزير الخارجية الإيراني من أن أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، قائلا أنه ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن حاملة طائرات شارديغولا قادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: أهلا وسهلا بكم في دقيقة مونديال. الدون والتاريخ مازال يكتب باسمه في كل مونديال، تلقى النجوم يسطعوا، أما كريستيانو رونالدو حكايته حاجة أخرى، حكاية لاعب كل ما الناس تقول إن الوقت فات يجاوبهم برقم قياسي جديد. بمشاركته اليوم على المنتخب البرتغالي قدام كرواتيا في الدور الثاني من مونديال 26 واللي قال يحتضن ملعب تورنتو الكندية، اكتب الدون فصل جديد في تاريخ كأس العالم. رونالدو اللي عمره اليوم 41 سنة و 147 يوم ولا أكبر لاعب يشارك في مباراة قصية أو مباراة خروج المغلوب في تاريخ نهائيات كأس العالم، إنجاز جديد ينضاف في مسيرة لاعب ما خلى تقريب حتى رقم قياسي إلا ومر عليه. السن بالنسبة لبعض مجرد رقم، أما بالنسبة لكريستيانو الرقم هذا عنوان الأسرار والانضباط والعقلية الحديدية. بعد أكثر من 20 سنة في أعلى مستوى مازال حاضر، مازال يقاتل ومازال يحلب بقيادة البرتغال نحو المجد. سواء كنت من محبيه أو من منتقديه، ما تنجمش إلا توقف احترام لمسيرة استثنائية سرعة التاريخ ومازالت تكتب فيه لليوم. الدون مرة أخرى يثبت أن الأساطير ما تعرفش كلمة مستحيل. مع تحية هادي سياري.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك.

0: طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرتا وياما. هني وين يقول الشعور كلامة،
2: الشعر والكلامة،
1: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
2: الصوت وغناوي
1: في بر غامض لالا، وشعر موزون جيل يحيى زيانة.
2: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
3: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين.

0: هذا سين بن مبروك رجعنا به بعد الموجز ومسين معاكم في دقة خلالة. وتحية من الأخت المربية ليلى دغاري لبنتها إشراق الهازل اللي نجحت بامتياز في مدرسة الحشين في جربة. أيضا تحية للصديقتين مروة ونادي هكا كلمة نسيتش من صيدلية في تتاوين من حبش نسمي صيدلينا هي أما هم يعرفوا رواحهم لأنهم حملين مسؤولية يحب على التحية في دقة خلالة. على كل مكالماتكم على 75-78-900 ومستين معاكم مكالمة جديدة. ألو ألو وسهلا.
1: ألو
0: مرحبا
1: بالخير
0: نهارك زين طيب
1: لباس
0: الحمد لله.
1: يا حطيت راسي على وسادة وهبت فرقت وصهر الليل ما نجمت.
0: يا عيني يا عيني
1: يا عين تعيش سهر وانت عيلة مثلك مع الأحباب كان الليلة.
0: ان شاء الله
1: خذي نديدك وانظري وصاري وبدار لهبهب عليه الواري. انشد على روحك وبرا ثبت ورمي عارك على الصف ينبت.
0: اي
1: فانا نجمل نقول له لابد نحضر فيك
0: بطري تنسي على كل اللي حصلناه في البركة. يعطيك الصحة شكرا ليك يعطيك الصحة نهارك زين نهارك طيب.
1: عمتك
0: عمتي مرحبا بك عمتي مباركة مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بكم وصين معاكم لقانا في دقة خلالة. شكرا لصديقنا قاسم مروان من العاصمة تحديدا يسمع فينا هذا مجمع اللي يخدم في قطاع بيع الفواكه الجافة ويسمع فينا عن طريق البانوراما طبعا وموضوعنا الليل والسهر يا مروان. أم وصين معاكم وكان مجد جديد على الخط نقدم مع بعضنا. ألو أهلا وسهلا.
2: أهلا أخويا حاسب
0: مرحبا بيك.
2: يا ربي يحفظك يا أخويا حاسب.
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا شكون معنا؟ أهلا
2: أخوك علي العمال.
0: مرحبا سيد علي من العكريت.
2: من العكريت بعث لك الكومنتير شن.
0: مرحبا بيك على راسي عيني
2: وبيك أنت ونحييك أنت وعاد الجميل.
0: إيه
2: ونحيي عم الجني وعصف البرغوم.
0: إيه
2: وفيروز الجباهي.
0: إيه
2: وبالله ونعزو اختنا ليلى سحنو
0: الله يخلف
2: ان شاء الله كان ما فات
0: ان شاء الله. يا سهرين الليل شن سهركم مرض الهواء ولا بعيد شغلكم؟
2: نعم يا العازم نعطيك وصيه وبره في ساعه ما تطش. سلم على المتهومه بيا وقول لها نسيتيني علاش قول لها علاش نسيتيني ودزيلي جواب وهنيني. يا طفلة حبك شويني وساكن لي في وسط الجيش.
0: يا لطيف يا سداري.
2: هني هاني نحضر فعويني اليوم عندي مدة قداش. ما جيت علاش داني مشيلك ورد مزيتك وجميلك. الطاري اللي راهو طاري لك ما تكونش عليا مغشاش.
0: اكري كرهبة اكري كرهبة يا سداري.
2: ربي يطولك وربي يحفظك عاد وخدم خير.
0: شكرا ليك سداري الله يخليك. الليل سهرة والفكر عندي سارح لا خير في المجروح لا في اللي لا اللي جرح. يقول هذا قال معناها سمحونا على كلام فيه ولكن كلام تقال معناها يقولها سيدك حنش الليل وامك عقرب واختك سحابه في السماء تشقلب. على كل راه مش انا قلته لكن جاني مرسول البيت هذايا. مكالمه جديده على الخط. الو الو سهلا. الو
3: سهلا سحاب
0: مرحبا بيك.
3: يعيشك وبيتك
0: لاباس الحمد لله. شكون معنا؟
3: معك زهرة من بنجردان.
0: مرحبا يا زهرة كل سواني بنجردان. يقولي ايه
3: يقولي يا عين توبي ورجع خير لك وشورك وعار كيفاش بندير لك.
0: مشكلة كيبدا الشور وعر.
3: ويقولي يا عين مدامك غريبة ذلي لنكحلك بالكحلات نحلي. يا عين مدامك غريبة ارتاحي ولنكحلك بالكحلات اسمحي. وقول للناس ساهرة في الليل وانتي وينك درا راكدة ولا خذت بعينك. من الناس راكدة وانا قليل رقاد دي العين ساهرة والقلب عندك غاد.
0: هي
3: حبيب هسلي في الليل وقت نعاسي جرت دمع تفاتت وسادت راك. العين ما داروا قديل عليها لحرس لديوان يحكم فيها.
0: حرس لديوان يحكم فيها اي
3: قلبي مشيفات الحداد اولا وحتى الصهر لدع

0: أثر لذلة. عديت طول الليل ساهر نسبح والقلب عند والقلب عند الله نسيت
1: مش مشكلة
0: عندي لا غسيلة رتح
1: لا رتح هي
0: نجمة عقاب الليل يا زوايا
1: اي
0: دلي ثنيت الساهرين قداي
1: دلي ثنيت الساهرين قداي يعطيك الصحة شكرا ليك الله يخليك الله يخليك احمد صلى يقول طاح الليل وجانا السهر ونصلي ونسلم على سمح البشر في الليل نبكي وفي النهار نغرد ومكسور من الركبة قعدت نمرد هذه بنت الجنوب مكلمة جديدة ألو أهلا وسهلا
2: أهلا سي حاتم
1: مرحبتين أهلا وسهلا بيك
2: عايش خويا حتى علي بن قردان
1: مرحبا مرحبا يا عايشة بن قردان أهلا وسهلا بيك
2: والله لاباس الحمد لله
1: الحمد لله
2: هذه ما قلت حصري فاتحة قرب اليوم على السهر
1: السهر أيوة
2: جبت أنا جبتها من قداية معناها
1: قول
2: نكفى خرويحة مع حاتم عاد ما مغضبين نتعلم
1: مرحبا بيك كلنا نتعلموا كلنا نتعلموا
2: قلت بات سهرة والقلب بات محير طلع ذهب مغشوش مش مهير
1: يا لطيف يا لطيف
2: قلت له يزيك من سهر الليل برا اروح والحب لم وليه مش ملوح
1: يا بابا يا بابا هذا قلتيه انت ما انا مش
2: لا كلمه الثانيه راني
1: كغنيه
2: وقلت قلت لهم يا ناس ماني نحب الاذاعه برشا وحتى قبل معنا مع محمد مرابط صغيره وقت عمري 15 عام الاذاعه فاتحه ونين ديما نتبع فيها وتو بدي جماعه يقول يا زيك وانت الاذاعه ديما يا تعرف قلت لهم حب الاذاعه قلت التراث نعشق التراث يا ناس قلت لهم يا ناس غير اختوني نعشق التراث يا ناس غير اختوني بنت الاصول وما ندري شدوني
1: اي
2: هذا من قدي انا وكل ربي يعاونكم وراني قدم تحية لكل يغنوا قدامي تو ومتعونا ونقولهم ربي معاكم وان شاء الله زيكم ونحفظ وان شاء الله زيكم
1: ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه عايشك عايشك عايشك شكرا لك مكالمه جديده الو اهلا وسهلا
3: اهلا سلامة
1: مرحبا
3: محمد الباهي محمد بن زيد
1: مرحبا يا سي محمد الباهي
3: تحيه لك انت
1: الله يخليك
3: وتحية سيد بشير النايلي
1: اي كان معنا بكري اي
3: كان معكم بكري
1: اي
3: ان شاء الله ربي ينوركم وربي ينور الناس الكل
1: اجمعين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يعطيك الصحة
3: تحياتي بالله من هيك يقول لي نتكلم الحامد يقول من حامد بن زيد
1: حامد بن زيد اي مش حامد الجريد
3: لا مش حامد زيد قول من حامد بن زيد
1: باهي ان شاء الله يا ليل خبر عاشقين سمورك حسوش حرق النار من سامورك الفم يضحك والكنينة تهد الليل طول والنهار بعد مكلمة وينية ألو أهلا وسهلا ألو غير موجودة إيش حيرك يا عين بعد النمتي سهر ليل ولا بالحبيبة حلمتي

0: الليل اللي ينعرفها بقمرته ونجومة، والباهي ينعرف بفصالة وثنيت المخدومة. طبعا مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام سي محمد، شنو حوالك؟ لاباس عليك سي محمد.
1: حضرتكم مش عديلة.
0: الفايدة الفايدة أنت لاباس، الفايدة أنت لاباس.
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: قداش ناس قداش ناس تسحولة، قداش ناس يسحولة. قول اختك من سهر الليل برا روح. عندك الناس تستنى فيك مش منوح.
0: قال
1: اختك من سهر الليل روح لدارك. فكر لي عندك عيال وعندك صغارك. غير على الخاطف.
0: قد ما سهرنا قد ما سهرنا الليل يا قرداشي. قصد غيرنا للدار ما ولاش. يعطيك الصحة سي محمد، شكرا ليك، دارك طيب ان شاء الله. الى اللقاء، مكالمة جديدة على الخط. الو، اهلا وسهلا. الو، عسلنا تكلم وتكلمي.

0: هذه فرق بيني وبينك يعني.
1: سافر يا حبيبي وارجع.
0: سافر يا حبيبي وارجع. لكن احنا الليل والسهر. سالي الغندري مرحبا بك.
1: ما عاد يمشي في الليل وروح في النهار.
0: لو جيستي بي تحية لك.
1: تحية لك الفيلق بتاع الإذاعة كله.
0: الفيلق اللي اي يحيوك حتى هما ويرحبوا بيك. مرحبا بيك معنا في الاستديو
1: يا حاتم.
0: سيدي
1: ما عاد في الليل ميعاد وما عاد ثمار تحضر اللمة وما عاد على أمداد نشات حسيتها حتى ظني نسي أمه ولا عاد بيت شعرت بسبب شداد وبدي حتى السبر تحسه مرمى وبدي الخو على خوه قواد مشيل الفيافين مشيل الفينقة ما عاد شي همة ولا عاد الليل كثر فيه وحتى الليل كثر فيه الفساد نسوم الصرد ما عاد شي تشمه وفقدنا الصيد قل زناد أيام الدبوكي في الرمل ينوض غمة ينوض غمة وحتى نجوم الليل حسيته مبعاد نورهم من كثر الترابط بغمة كثر الاحتكار وثروه عناد يا حاتم يسر قحط الصحر ضر كثرة الزمة معاد في الليل ميعاد ومعاد ثمار تحضر اللم.
0: يعطيك الصحة يا سيد علي وإن شاء الله يرجع ميعادنا وميعاد ليلنا وأنسنا وسهرتنا وتو البورتابل هو
1: يا شغلة هالغلاية حد خويا
0: أي
1: والناس معاش لاحقة الناس يدير في 100,000 في جيب الصبح ما يقع
0: 100,000 كي 10,000 قبل الوقت الوقت كيلو
1: وخلي عاد معاك الفنانة متاع العرس 8 ملايين وخلي
0: ما غني روحك
1: قول
0: العيش عرفي بياضة أسمع يربط حداك رساس ويرد الصبح طقها بيضرب. يا لطيف إن شاء الله ربي يعيننا ويعين كل منه قادم على شكرا ليك. شكرا ليك سيد علي. أهلا وسهلا بيك ومستمعين الكل في تطوين وغير تطوين عن طريق إذاعة التطوين والإذاعة البانوراما. أهلا وسهلا بيكم مكالمة جديدة على 75-870-900. ألو أهلا وسهلا.
2: صباح النور. نهارك زي
0: نهارك طيب نهارك خير وسعد لي.
2: تحية لخويا علي. تحية لي تسلم لسانك يا خويا علي. تحية لي.
0: يعطيك الصحة. شكون معنا؟
2: حنان مطمطة.
0: مرحبا يا حنان وكل مستمعينا من مطمطة. أهلا وسهلا بيك.
2: يعيشك. حبيت نحييكم تحية كبيرة كبيرة.
0: الله يخليك يا حنان. الليل
2: والقلب عندك والخلود مشولك وما زالش سلك الروح نبعثولك.
0: يا لطيف خلينا سلك الروح غادي خليه. شكرا لك يا حنان وكل مستمعينا طبعا. مرحبا بكم على 75-870-900. الليل كان للشعر والسهرات واليوم ولا للفيس والطبلات. على الفيس فانا يقصد سيد احمد زول. شكرا لكم وشكرا لتفاعلكم ومرحبا بكم دائما وابدا. مكالمة عنا لا ناخذ استراحة غنائية ثنائي ظهر لي بشير عبد العظيم ولا المكالمة جات. قولي يا بشير رشيد بيسرس ناخذ المكالمة. يلا المكالمة جات الأولوية المكالمات غادرتنا. مرحبا في انتظارها. على كنت نستنى معك ناخذ وقتي كامل معك في الاستماع لينا 75-870-900. ناخذها. اهلا وسهلا بيك.
3: مرحبا بيك.
0: مرحبا اخويا الغالي. اهلا وسهلا.
3: لاباس حسنا
0: يا ربي رضاك. الحمد لله. شكرا
3: لك. وشني حال
0: والله لباس الحمد لله. وانت
3: اول مره باجي اشارك
0: معك. مرحبا بيك وان شاء الله مش اخر مره. شكرا معنا.
3: مبروك الغندري.
0: مرحبا سي مبروك واهلا وسهلا بيك. الليل والسهر يا سي المبروك.
3: والله لا هيك ما زلت مش روحي.
0: اي
3: اما فما حكي اللي قال مذكري معنا ما خيرك صاعين ولا ويبه ولا سلام الواحد بعد غيب هي لصاحب العقل.
0: اي
3: ولا ما خيرك صاعين في مخلاتك ولا سلام الوحش على اللاتك. يا طوف القوم يا طوف القوم سهر الليل وخلص حقوق الولاية.
0: اي
3: وفرصك انعرفت من الخير انبعثت ماه الوصايا.
0: اي
3: فهمتني ولا؟
0: فهمتك.
3: وان شاء الله نوته من رفرة
0: ان شاء الله يا ربي.
3: وتحية لك انت وتحية للبرنامج.
0: والله يخليك يا
3: اخوي. وتحية للشاعر خليفة بن سعيد قاسم رمادة.
0: اي
3: والهادي عبد الله بالهادي. فهمتني ولا؟ وتحية لكل ولاية تطوي.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا لك، عايشك مكالمة مهمة ناخذها بعضنا. أهلا وسهلا. قصة المكالمة عندنا مشكل ولا عند اللي اتصل المشكل مرة ثانية ذي قص علينا. بشير عبد العظيم وطبعا منير التيفي
4: رشي رملة وطي السماء ويبدأ الجو متعدل وصافي آخر ليل.

الملك الدم شافي معاه.

بسمة من اهل العشق دوا ايه من سوى

0: يفوت الليل وينور صباحي وتزهى فاطمة ويعمر مزاحي. ليلك وليلي طولهم تعبنا كثر السهر والبعد منهم شبنا. يا ليل خبرني على مسعودة هنية البال ولا في الشقا ونكودة. يا راقدين الليل نوذوا صلوا الله بيبان الفرح يتحلوا. مو كلمتكم ديما على 75-870-900 عادل جميل طبعا هو الرابط بيننا وبينكم. وفي خرجنا الإذاعي خونا رشيد بوزاخر طبعا طبعا سمير الفرشيشي في استوديو 14 في في العاصمة وإذاعة بانوراما. ألو أهلا وسهلا.
1: أهلا عسلامة.
0: مرحبتين.
1: اهلا وسهلا بخويا حاتم.
0: عايشك الله يخليك. شكون معنا؟
1: يا ولدي وينك؟ لا تقول لا لا ذاك وغلا.
0: ما هي الوقت الوقت الوقت وش نعمل له؟ الوقت وش نعمل له بخيتي الغالي. مرحبا بي.
1: لاباس؟
0: الحمد لله.
1: معاك ربح العياري من ولاية زغوان، جبل بوسطيلا زغوان.
0: مرحبا بك يا ربح وكل مستمعينا في زغوان ومستمعينا عن طريق بانوراما. اهلا وسهلا بك.
1: الله يبارك لك يا حاتم الغالي.
0: قولي يا ربح قولي الليل.
1: لا ما عندي ما نقول، انا نسلم عليك
0: كحاتم. الليل ما فيك شيء انت؟
1: لا لا لا لا ما نعرف نغني لا نعرف حتى.
0: حتى الليل ما تعرفيش هيك؟
1: لا ليل لا ليل لا نهار، اما الغنيه حطيتها بقلع عرق القلب.
0: يا لطيف يا لطيف. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكونوا ركزين عروج قلبك. يلا شكرا لك شكرا لك يا ربح يعطيك الصحه. شكرا الله يخليك. مكلمه مولي ناخذها مع بعضنا. الو الو سهلا. الو عسلامه. تكلم او تكلمي ان كنتي على الخط. الو مكلمة موجودة نسمع ممكن شيء يسكر في الراديو. أنا كل مكلمة كنا 75-870-900 وإحنا في انتظاركم طبعا على موجات إذاعة الطويل. يا حسرة على قصاصير الليل ومعاها التاي تشرح العباد وتقول للهم باي باي. قال أحمد سولة. على كل قد ما سهرنا الليل أو قد ما سهرت الليل يا قرداشي غيرنا مع قصد غيرنا للدار وما ولاشي. يا حسرة على قصاصير الليل سقع الليالي والسرد والغربة يلزوك على الكانون تعشق قربة. هذا في الليالي شتي لازم يلزوك على الكانون تاو لك الكانون شكون يا قربة تاو. أيضا يقول الليل ينعرف بقمرته ونجومه والباهي ينعرف بفضاله وثنيته المخدومه. في الليل نبكي وفي النهار نغرد ومكسور من ركبه قعدت نمرد. طاح الليل وجانا السهر ونصلي ونسلم على سمح البشر. وايضا يقول الشاعر بشير عبد العظيم لعاد الليل ميعاد ولا عاد للصبح قيمه ولا عاد تفرح بلنداد اللي يحضر وصف ديما ولا عاد ميعاد لجواد أصحاب العقول والحكيمة ولا عاد فارس الملهاد اللي يمسح دموع اليتيمة. بقو كان خدام للسياد اللي تقودوا بالشكيمة ويتفاخروا بلغة الضاد وغزوة الجدود القديمة ويترادحوا بين الزلردال والنجع ضايع حرميمة ما بين تخريب لوغاد والمسخرة والجريمة. خزيات على كل من راد كسر اليدين السقيمة وتزييف تاريخ الأجداد ومسخ العقول السليمة ولا عاد في الوطن ما عاد كان الوجوه العديمة. الشاعر بشير العظيم. وكلمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
2: أهلا السلام عليكم.
0: وعليك السلام ومرحبا بك. الحمد لله يا رب. شكو معنا؟
2: معك أخوك أنيس.
0: مرحبا يا أنيس وكل مستمعينا في قفصة. مرحبا بك.
2: أول مرة في حياتي باش نطلب إذاعة. مشكورين.
0: مرحبا بك. احنا
2: سعداء
0: عيشك.
2: يعطيكم الصحة.
0: عيشك يا أنيس وسعداء جدا مكلمة وإن يعني دعبناك شوية وخليناك تكلمنا معنا. هذا
2: حتى إشكالية ربي عيش. مدام برنامج سمح نصبروا عليك.
0: الله يخليك الله يخليك يا أنيس. مغروب.
2: نحب نعرف في حاتم الغناية الشعر ولا الألحان اللي كانت تتعدى تو
0: المنيا. المنيا نكون في هذه الفيافي
2: مش اللي قلتها انت اللي كنت تعدوا فيها
0: اللي كنا نعدوا فيها بين بين بشير عبد العظيم ومنير لطيفي هذيك واصل الغنايه هي لعبد البسط مخشيم بسطوس من تطاوين يقول المنيا نكون في هذه الفيافي فراشي قمر فراشي رمل وغطايا سماء
2: بارك الله فيك ومشكورين
0: شكرا شكرا شكرا يعطيك الصحه يعطيك الصحه مكلمه مولي ياخذوها بعضنا الو اهلا وسهلا
3: الو
0: مرحبا
3: الله عينك
0: الله يهنيك
3: اخويا تحياتي من وذرف
0: اهلا وسهلا بيك وكل مستمعينا في وذرف
3: معك اخوك ياسر الطرابلسي من وذرف
0: مرحبا يا ياسر
3: يعيشك
0: اهلا وسهلا
3: ولد عمي على رحمه والديك
0: والدينا والديك
3: بنطق صوت صحيح على بنتي
0: قول يعني نسمع انا وكل المستمعين يلا
3: استغني شويه تديها
0: هيا قول
3: اسمع يا عم حسن
0: اسمع يا عم حسن
3: مسغيني بي وصحى بدون نوري ايه هاي يما سنا بسغيبي يا ويا شمس غيني بي ولا تحرقني شذا ايه هاي يما ما ضحك التبروري يا
0: يا شمس غيبي وما تحرقي شذا ما ضحك التبروري
3: لا يا شمس غيبي
0: ايه؟
3: وسحابة دوري ولا تحرقي الشذا مضحك التبرير
0: ايوه يا سحابة دوري صحيح
3: قول يا شرايك
0: سمح ياسر يا ربي ربي يخلي لك الشذا هذه وتكبر في عزك ان شاء الله
3: عايشك وعندي صوت اخر
0: قول
3: يا اوه يا اوه يا اوه يا اوه يا اوه يا اوه يا اوه يا اوه قل للاوه قل لجينا وعامين وعامين ونهارين والثلث لافف علينا فهمتني ولا ايش رايك قول يا ود عمي
0: يا ودي تبارك الله عليك تبارك الله عليك
3: كيفاش النجم نسمع البنتي الصوت هذا كيفاش ندير باش يسمعوه في الدار
0: شفت هالصفحه معدين البرنامج على صفحه الفيسبوك وصفحتي الخاصه البرنامج كل تلقاه غادي بعد نص نهار حل وتتعاود تسمع كل شيء
3: بر الله يرحم والديك
0: والدينا والديك الله يخليك شكرا لك مو كلمة مولية ناخذها بعضنا بعد ما يقول تقول بنت الجنوب نتفكرك في الليل وانتي وينك يا حسرتي علي كان بيني وبينك ألو أهلا وسهلا
4: السلام أخوي حاتم
0: مرحبا أخوي الغالي أهلا وسهلا بيك
4: أنا من عمك البشير قطوفي حسي
0: جلد أهلا بسي البشير شي الحوال بس عليك الحمد لله عندك مدة ما شاركتش معايا
4: والله ما الدنيا هي ما
0: الدنيا ايش بها لا نجدوا في الخلق لا نقولوا في العيب راهو
4: كذا نسمعني
0: هكا هو خاطر
4: عندنا كتبت الشعر على فاطمه مسعود الاول مره
0: بهين اي هذوك بهين مش هنا قلم عبد اللطيف
4: عاودنا ننسى عن طريق سي حاتم
0: باهي ان شاء الله انت عندك فاطمه ومسعوده
4: عندي فاطمه
0: انت عندك فاطمه ان شاء الله معاد ولا فاطمه مسعود ان شاء الله شكرا ليك عندك الزعزعه
4: نتذكر في الليل في حاتم
0: اي
4: حتى عندما كنت طالبا في المدرسه العليا للفلاحه بشط مريم
0: اي
4: الليل نحدهم كلهم كسوم هكا هو غادي تسمى غنية دي واحد يجي يبكي غني ام كلثوم هكا اللي كان ديما نص الليل بالتالي ام كلثوم
0: ام كلثوم اي
4: حسره
0: يا حسره ام كلثوم ان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب ديما اخويا الغالي شكرا لك شكرا يعطيك الصحه مو كلمه مولي على الخط الو اهلا وسهلا
5: اهلا وسهلا
0: مرحبتين
5: حاتم شنو حالك
0: لاباس الحمد لله وانت شحوالك
5: والله لاباس بخير بارك الله
0: يا ربي رضاك الله يخليك
5: الله يعاونك ان شاء الله
0: اجمعين هيقول عاد
5: محمد الكرشاوي من تطاوين
0: مرحبا سي محمد وكل مستمعينا في تطاوين اهلا وسهلا بيك
5: ما هو قال انتم جايبينها على السهر الليله
0: اي السهر والليله
5: الليل قال براد يعطيك كسره سهرت زي ما القصاطي والداي مازال يحلى والليل مازال بط
0: هذا مربوط برفيق الليل التاي
5: تاي
0: موضوع كبير التاي يودي
5: التاي ما هو هذا طول قال الليل مازال والتاي مازال هو يطبخ ويعاود
0: لك كنا نعطيك اللي يعطيك الصحة أخويا غالي، وإن شاء الله ديما تكون معنا في الاستماع في المتابعة في الإضافة أخويا غالي.
5: إن شاء الله.
0: شكرا الله. شكرا ليك يعطيك الصحة. مواصلين تليفوناتكم 75 870 900. ألو أهلا وسهلا.
6: أهلا عسلامة.
0: مرحبا.
6: اشنو حوالك صحتك؟
0: يا ربي رضاك الحمد لله. شكون معنا؟
6: يا خويا كيف قول لنا كيفاش نجمو نشدوك معاش قد نشدك يعني
0: واحد انا ماني كي يجي الصيف نولي كيلوزغا. اي
6: صدقني راه مش ما تعرف عبد الرحمن المداسي من
0: زركي. اي مرحبا بك سعد الرحمن.
6: البرامج معناها اللي يسمع خير من اللي يشارك.
0: اي هذه لا حتى اللي شارك به
6: والله العظيم توني من اللي بدك من العشرة متاع الصباح حتى تو انا ماشي من نصف النهار وني نضحك. نديت المرأة قلت لها تعالي تحكي معي. كل واحد يجيب على شيء سيارة
0: حمد
6: الصفاحة وبره متعدي.
0: ولكن الباهي ان كنا نسمع بعضنا وكنا نفهم بعضنا وكنا نعشق موضوع واحد معنا.
6: لا ما صحيح هي في البرنامج هو بحد ذاته دقة خلالة.
0: أيوة.
6: معناها كلام موسوم والإنسان كينا يحفظ شعر ما يسابس.
0: أيوة.
6: وكان هو عنده في مخه زاد.
0: أيوة.
6: عنده قريحة متاع شعر وينجم يشعر كل شيء. كيف يجيك البرنامج هكا يحضر له روحه باش يحضر
0: يعطيك الصحة
6: ينورك وينور روحه. هو الساعة رأى سنة سامع يستمع يتمتع بالبرنامج.
0: صحيح
6: فهمتني ولا
0: صحيح.
6: ولكن نسالش كلنا حمية هذا برنامجنا هذا هو المتنفس هذا هو المتساعد عندنا البرنامج
0: حتى ان شاء الله.
6: والله صدقني تو اللي كان يتكلم فيك من صغوان واللي كان يتكلم فيك من قصه.
0: أي.
6: والله وقت يرد واحد علينا من تونس ولا من شي اخرى بعيده نفرح حمية خاطر صارت لي قبل وحكيت لك عليه قلت لك انا في تونس معناها ثم واحد من سليانة قال لي حل التاكسي تاعوني نسمعك يمكن انت تحكي في البرنامج.
0: صحيح صحيح
6: زين اه مثالش الكل متاع جو متاع فكاهة ومتاع فدك واحدة
0: الكل اللي نذكروا بعضنا بأبيات نسيناها ونذكروا كلام لولين نذكروا جونا وقلوبنا الصافية كيفاش كانت وعلى سلامة رجع كالعادة.
6: معقودة وانت الله يخليك.
0: شكرا لك.
6: معنا المسؤولين على البرنامج كله على التنسيق
0: الله
6: يخليك. هذه دعتنا مدادينا احمي ديما نشاركوا فيها والاولويه لها هي اللي راح تكون نسمعها.
0: مرحبا.
6: الاولويه ديما لجهتنا معنا.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك وكل مستمعينا. شكرا لك يعطيك الصحه. ومواصلين معاكم مكالماتكم 75 870 900. مكالمه جديده على الخط. الو اهلا وسهلا. الو عسلامه.
7: غيري

0: غريب وكان غريب. مساء الخير.
1: مساء ظهيرة طيبة أخوي الغالي.
0: شنو أحوالك؟
1: لبس عليك.
0: لبس عليك.
1: الحمد لله يا
0: رب. كل مبارك.
1: يبارك فيك عايشك شكون معنا؟
0: الحبيب حواص من تطاوين.
1: أهلا بالحبيب. عاد حبيب عاد أنت معروف بحاجة أخرى عاد أنت معروف. معروف بحاجة أخرى.
0: إيه
1: الحمد لله. شنو اللي يقولك بها أماني أنت؟
0: أي
1: ذكرنا بها ذكرنا يلا قول.
0: أماني أمان
1: يعطيك الصحة يا حبيبي يعطيك الصحة يا رب يرضاك. أجني
0: الحمد لله.
1: تحفظ شعر على الليل ولا تكتب شعر ولا؟
0: والله
1: قول يا حبيبي قول.
0: الو
1: نسمع فيك. قلت لك تحفظ شعر على الليل والسهر.
0: على الليل
1: اي
0: والسهر
1: اي
0: غير

0: هذه البداية.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا حبيبي ودمتوا فيه وإن شاء الله ديما معانا وديما الضحكة الضحكة ذكا والقلب الصافي الباهي. شكرا لك نهارك طيب نهارك طيب إن شاء الله عايشك. شكرا لك ومواصلين ديما معاك على 75 870 900. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو وسهلا.
2: أهلا أخوي حاتم.
1: مرحبا بيك.
2: سلام الواقع.
1: مرحبا سي خليفة. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بيك سي خليفة.
2: سيد حاتم وفريق الهندسة وحب الحسن.
1: الله يخليك. شكرا
2: سيد حاتم. اسمح لي عندي أخوي تحت العملية
1: إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله.
2: نطلب من الأحباء يدعو له بالشفاء
1: إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله.
2: ونقول يا محمد ما تتعلم لن تقول قول يا الله. هو اللي يشفي جرحك ويسوي جلد معه, وهو اللي يشفي عظمك من غير حديد معه, وهو اللي يشفي عينك بعد ظلام يبقى ترى نجوم وقمر في السماء, وهو اللي يشفي وذنك يبقى تسمع صوت دخيك بدون آلة قده, وهو اللي يشفي سنانك يبقى تدق لي ولوز وغلى كثيرة معه, وهو اللي يشفي المعدة يبقى تهضم برطة بدون رحاء قده, وهو اللي يشفي الرية يبقى تتنفس هواء قيح شايش جبل وبحر موجة طالعة معه, وهو اللي يشفي الكلوة يبقى تصفي ذرة حجر المجرى ما تتعدى, وهو اللي يشفي الكبدة يبقى في الدم الضخ آلة العالم تقول آه وهي تصبر بإرادة الله, وهو اللي يشفي بدنك من أي مكروهته شاهد صافي فطورة مع حدا, وهو اللي يشفي قلبك يبقيه يتحرك مستور بإرادة الله من أي مكروهته. متى تتألم لن تقول قول يا الله والسلام. سمحني.
1: شكرا لك يا سخليف يعطيك الصحة. الله يخليك لك. القصيدة معارضة ذي نعتبروها أو إجابة لطب مقري نش الطب بالقصة عندي. شكرا لك يعطيك الصحة. ممكن لكم على 75 870 900 وإحنا مواصلين معكم اللقاء على مجلة إذاعة التطوين وإذاعة

0: يقرب دير عزينا واحنا مواصلين هذه ذيك الربيعة اكيد توجه نهار على حاسة على الذكر ممكن مجدي على الخط. الو الو سهلا.
1: الو
0: مرحبا
1: وبيك عايشك
0: شكون معنا؟
1: بالله ابو بكر ياك ماشي بيه خلاص وين
0: ابو بكر؟ ابو بكر ماد بالشياه.
1: ماد
0: ماد ماد بالشياه يعني يسرح.
1: ربي يعاونه يا اخي خلاص.
0: الغايب حجته معاه الفايده وصحته لباس وكو
1: الله يسهلنا عليك. علاش معاه شو؟
0: لا لا لباس لباس لباس ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي
0: يعافيك. شكرا يعطيك الصحه الله يخليك خويا. مكالمتكم قديمة على 75 870 900. مكالمه جديده. الو اهلا وسهلا. الو الو عسلمه.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا بيك.
2: بس حاتم
0: الحمد لله
2: معك لاباس كل
0: الحمد لله يا ربي. شكون معنا؟
2: الجمعه اللي
0: مرحبا يا سي مسعود اهلا وسهلا بيك.
2: بس عليكم كل
0: يا ربي لذاك
2: الحمد لله. لما قالنا عجبنا البرنامج هذا تعبنا شوي.
0: ايش به البرنامج؟ مش بتعبكم شوي؟
2: لا قلت بس كان يجيب حاجه جديده اللي تفاتوا كلها مع شيء
0: اي متفاهمين مع موجو برشا تليفونات قبلك المزود بدا يفرغ. نقول
2: محلى الليل وعماه يقمر
0: اي
2: وحياه السهر
0: اي
2: مد القلب وجيب الخبر
0: اسهر الليل واشرب حشيشه مره.
2: اي جديد ما هديني كل جديد
0: هذا الثاني يعني بنقول لك جديد. اسهر الليل
2: مال حر تطفيه المسر وينزل السر
0: اي
2: وصلى نهاركم طيب وسلم الخضر جديد اللي قاعد جديد
0: باي. اسهر الليل واشرب حشيشه مره ورق الجبل ما يعرفوا لك جره.
2: ما بنقولش جره
0: اي ويقول شاعر نصحا سواد الليل كحل عيونك ونجيك ونجيب القمر والشمس يعني ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحه اخوي الغالي. شكرا. مكالمتكم ديما على 75 870 900. مكالمه جديده. الو اهلا وسهلا. الناس راقده
3: وين؟ قالوا دوال الكبته وزي المطر للزرع بعد الكبته.
0: عوديها عوديها عوديها.
3: ما فاطمه قالوا دوال الكبته.
0: هذه فاطمه ايه؟
3: هذه عندها فاطمه.
0: الناس راقده وين الليل ساعه بساعه ملي عليها كبتي ملتاعه. صغري مشي والكبر هاني جيته. خطوات ثقلوا ومسربي غديته. هذا مفتحات للاسبوع الجاي بكل تاكيد. طبعا ديما مكلمتكم 75 870 900. مكلمه جديده على الخط. الو الو سهل. اهلتين وسهلتين. الو مرحبا.
3: الو
0: نسمع نسمع فيك نسمع فيك. اسمعني عن طريق التليفون. اهلا وسهلا بيك ومرحبا.
3: فاطمه من حانه.
0: مرحبا يا فاطمه.
3: فاطمه من حانه اخويا حاتم.
0: مرحبا بيك اهلا وسهلا بيك.
3: شنو حالك اخويا حاتم لاباس عليك؟
0: الحمد لله.
3: حيوك وحي الفريق اللي معاك.
0: الله يخليك.
3: عايشك يرحم والديك. فالله فرحتنا ياسر بالبرنامج.
0: الله يخليك. ان شاء الله ديما فرحانين وديما ملمومين على الخير ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي معاك ويعطيك الوقت الطيب والصحة والسلامة. بنسهر لقيت الليل قالق مني توسدت نار الشوق غصبا عني. ديما مكالماتكم 75 870 900. وطبعا الوقت هذا بدينا نقربوا شوي شوي من نهايه البرنامج. وعلى كل سعيد جدا اني تكونوا معايا واضيفوا طبعا للحصه اللي الليل والخواطر ذاقوا عيون ريدي لا لفوا لا طاقوا. ممكن ما موجوده. الو اهلا وسهلا.
4: الو عسلام اخوي.
0: مرحبا بك سيدي الغالي.
4: انت طويل محمد في تولي الشاوش.
0: مرحبا سي محمد الشاوش اهلا وسهلا بيك.
4: نبغي نسلم على ابراهيم العكير في قبلي.
0: اي
4: وليش دي كل
0: ان شاء الله ديما بصحه وسعاده اخويا وفرحه.
4: وسفيان في سفيان الفيتوري.
0: اي
4: في تونس.
0: اي
4: وتوفيق الفيتوري.
0: اي
4: وما تبدي جنوبية كل وفاق مبوعون
0: وكل من يعرفك اي وكل من يعرف
4: الشواش الشاوش الشاوش الفيدوري
0: اي مرحبا بك سي الشاوش اهلا وسهلا بك
4: ونبغي فيك نبو غلاية تاع فتحي قريب
0: خالدك عيب شنو فتحي هذا فتحي مازال ما بداش يغني فتحي ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحه احنا ديما مواصلين معاكم لقانا في خلال نقول حالي حال من فارق نديده طول الليل يتكاثر غريده حالي حال وحوالي رديه حال الضال في جيوب وخليه طاح الليل ما دل الثنيه عوق ذيب في خنقه شديده حالي حال مربوط الضحيه وين اطنان قطعوله وريده حالي حال حال الغرايب حال اللي الريم اللي مفارق جلايب طاح الليل شدوه المذايب ناظر زقاه في راس المصيده كيف حال من فارق حبيبة عاش غريب وخلوقك السيدة مكالمة جديدة ألو أهلا وسهلا
5: ماشي حاتم
0: مرحبا
5: أخوك تطوية
0: أخويا شكون؟
5: تواتي من تطوية
0: أهلا أهلا سلم مبروك تواتي من تطوية أهلا وسهلا
5: لا مش المبروك هذا واحد آخر
0: تواتي آخر قولي هذا مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك
5: ونقول لك على قصة وبيت شعر مع بعض آخر
0: نقول قول
5: عندي واحدين قبل جماعتنا قبل يخبروا عليا من المغرب وتونس
0: اي
5: من كانت الهجره قبل عزيز ياس ومن تونس بعدها تعدوا الجزائر ومن الجزائر تفارق واحد قاعد تم في الجزائر يحطب يبيع في الحسب للطيريه
0: اي
5: والاخرين تفارقوا ما مشوا المغرب ولا مش عارف بعد بقت رجعوا داهموا عليا قالوا لها هي تروح معنا انت هيني قاعد
0: مصور
5: قالها ما ليش مروح نبعدها مكه مزواب برك
0: بعث الجواب
5: بعث الجواب ايش قال فيه لهلا قالهم غريم الغزايا طيع علي لوسي تحفظت على الوزرة مش كابوسي
0: أوه.
5: هو يجاع احتاج باع كابوسي
0: باع كابوسي تعرى راسه شكرا لك يعطيك الصحة ويقول اي قول
5: غريم الغزايا مازال فيه تبع معناها قاعد مصور الشيء عرى راسه زاد انك تفت ربع بعث لهم جواب وقعد
0: قعدتم معنا تعرى الراس يعني من نجمش ندخل ايدي فارغة لأهلي نقعد بعيد غريب خير نعم
5: تعشن بعث لها الرسالة هيك معناها كون فيها نقد
0: وكل شكرا لك يعطيك الصحة
5: الطاب وبعدين يتعدى مات في ليبيا
0: الله يرحمه وينهم ما شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة طبعا 54 دقيقة بعد الساعة 11 شرفنا عندنا مكالمة أخيرة تكون هذه أهلا وسهلا بك مرحبا بك خير غالي شكو معنا
6: معك فتحي وعين الله مصفير
0: مرحبا سي فتحي وعين الله وكل مستمعينا في الصغيرة
6: عايش
0: قول يا فتحي
6: حب لا لا ما نقول الشاعر ما نحب تحية لكل ربعي في أنحاء تونس وغير تونس
0: إن شاء الله يكونوا كل بخير
6: عايش ونحب نسلم على العائلة كل
0: عايشك ان شاء الله يكونوا بالاستماع في صحة وسعادة شكرا لك اخوي الغالي شكرا لكل الاصدقاء المستمعين على الوفاء كل التحية تجي من عادل الاهلي يقول في مطناتة جديدة وكل سكان منطقة زيتن بني زلطن وسلامي لكل من يعرف عادل الطيف تلتقي في السبت القادم ان شاء الله اذا كان في العمر البقية على كل شكرا لكم وان شاء الله ديما موافقين اجمل تحية رشيد بوزيخف اللي خرج الاذاعي عادل الجميل في قاعة الهاتف سمير في الشيشي في استوديو 14 في تونس العاصمة اذاعة بانوراما حاتم الرجاني يقول لكم من الكل شيء طيبه

0: الإشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
0: إشهار إذاعة تطوين.
2: نشرة الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. في تطوين قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالدائرة الصحية بغمرس، جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط بخصوص مشروع المخطط التنموي 2026-2030. إيران تحذر الولايات المتحدة من التدخل في مضيق هرمز. إلى تفاصيل النشرة، تنظم اليوم الإدارة الجهوية للصحة بمعتمدية غمرس قافلة صحية متعددة الاختصاصات. عمر ربعون المندوب الجهوي للصحة يتحدث.
4: تحتضن اليوم الدائرة الصحية بغمرس أنشطة طبية طب اختصاص، ما عادش نسموا فيها قافلة باعتبار استمرارية الدورية نتاعها. هم مجموعة أطباء متطوعين يعطيهم الصحة وأساتذة جامعيين يأمنوا في عيادات في اختصاصات مختلفة كل 3 أشهر بالمستشفى المحلي بغمرس وبالمركز الصحة الأساسية ابن عرفة، لاختصاصات طب أطفال، أمراض النساء والتوليد، أمراض الغدد، أمراض الأعصاب، أمراض الروماتيزم الروماتو، جراحة وأمراض العظام. تستفيد منها مجموعة من المواطنين، يتم إعداد ملفاتهم. أهم حاجة دورية الأنشطة هذه ديما نسجلوا في إقبال كبير، الأمور منظمة الحمد لله، تضافر جهود الناس كل من السلطة الجهوية للسلطة المحلية، مشكورين الأطباء هذوما ويعطيهم الصحة.
3: في إطار مشروع قيمة، تنظم جمعية صوت طفل الريف بمدينة بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية بمدينة يوم الغد قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدينة الشمالية وذلك بالمدرسة الإعدادية بكوتينة. منسق المشروع رياض هنتاشي يتحدث للزميلة تبرى شيبانية.
5: قافلة هذه الفئة المستهدفة فيها هم الفئات الهشة، يعني العائلات اللي هم في وضعية هشاشة في مدنين الشمالية. التسجيل باش يكون بطبيعة الحال على عين المكان. القافلة هذه باش تكون متعددة الاختصاصات، فيها الصحة النفسية، تقويم النطق، طب عام وطب عائلة، عيادات الإقلاع عن التدخين، أمراض الرئتين، جراحة الأعصاب، طب الأسنان، قابلات كيف موجودين، ضغط الدم والسكر، كيف يعني طب العظام، طبيب صغار وطب القلب. يعني قافلة باش تكون متعددة الاختصاصات ان شاء الله الناس تستنفع. كيف عندنا كونفنسيون مع صيدلية في مدينة الشمالية باش يكون توزيع أدوية، معنا اللي باش يكون منتفع في القافلة هذه باش ياخذ أوردونونس وباش يتعدى به للفارماسي ياخو الدواء بتاع جراتويتمون.
3: في جرجيس تم الانطلاق في إنجاز حائط إسمنتي لحماية جزء من الطريق الساحلية من تسرب مياه البحر. شعلة المجعي والورقة الصوتية التالية.
6: شرعت مصالح الإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان بمدني في تنفيذ برنامج لصيانة عدد من الطرقات بمختلف معتمديات الولاية بكلفة جملية تناهز 220 ألف دينار، وذلك في إطار المحافظة على سلامة البنية التحتية وتحسين ظروف التنقل. ويتضمن البرنامج جملة من التدخلات الرامية إلى حماية الملك العمومي عليها، ومن أبرز هذه المشاريع إنجاز تدخل لحماية جزء من الطريق الساحلية بمعتمدية جرجيس الرابطة بين شاطئ سونيا وشاطئ سيدي كبير من تسرب مياه البحر عبر تشييد حائط إسمنتي واق يمتد

0: على طول 150 مترا إلى جانب تهيئة رصيف مخصص للمترسلين وفق مصدر مطلع. ذات المصدر أفاد أن كلفة هذا المشروع تبلغ نحو 140 ألف دينار، ويهدف إلى حماية الطريق من مخاطر تسرب مياه البحر والحد من تأثيراتها مستقبلا، بما يضمن ديمومة البنية الأساسية ويعزز سلامة مستعملي الطريق سواء من المترجلين أو مستعملي وسائل النقل المختلفة.
1: تنظم عشية اليوم بلدية الزارات يوم تنشيطي بمناسبة افتتاح النشاط الصيفية بشاطئ الزارات يوم تنشيطي متعدد الفقرات. أكثر تفاصيل مع كاتب عام بلدية الزارات المكلفة بالتسيير صلاح الهطاي الذي تحدث للزميلة هند رزق.
2: احنا كمجلس النواب قاعدين نتبعوا في العملية، راقبوا في مدى إمكانية شركة الكل باش تنخرط في المنصة هذه. ما ننساوش اللي عنا تجربة ما نشحتش برشا، إلا وهي الفاتورة الإلكترونية اللي صار فيها إشكال. ما نحبوش الإشكال هذا يتعاود في منصة تاج، الإقبال الكبير على منصة تاج والتعامل معها أسهل من الفاتورة الإلكترونية. هي التحسينات كلها تقنية قاعد فما الاشتغال عليها، وأنا الأسبوع القادم عندي موعد مع المديرين في الإعلامية في وزارة المالية زادة باش نشوفوا أنه نحسنوا ونحيوا التعطيلات الصغيرة اللي قاعدة موجودة. شوف حاجتين فيها منصة تاج مهمين ومهمين جدا. أولا تجبرك على رقمنا، والرقمنا راه مهمة برشا في الاقتصاد في المستقبل، راه كل شيء باش يولي مرقم، كل شيء باش يكون الإدارة تكون مرقمنا. رقم اثنين تولي وزارة المالية تنجم تراقب كل شيء حينيا معناتها. ورقم ثلاثة مهم برشا هو محاربة الاقتصاد الموازي.
1: في الشأن الوطني، نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خصصت لتقديم مشروع المخطط التنموي 2026-2030. وفي مستهل الجلسة أفاد رئيس المجلس عماد دربالي وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم بأن هذا الموعد يكتسي أهمية خاصة باعتبار أن مناقشة مخطط التنمية تمثل استحقاقا وطنيا يجسد توجهات الدولة في رسم سياساتها العامة، ويترجم رؤية إصلاحية تؤمن بأن التنمية هي الأساس المتين لبناء اقتصاد قوية ومجتمع متضامن ودولة عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الجهات والأقاليم. وأضاف أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم انسجاما مع هذا المسار يتولى مسؤولية دراسة مشروع مخطط التنمية في هذه المرحلة، بما يتيح مناقشة مضامينه وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة ومتابعة تنفيذ برامجه. من جانبه قدم وزير الاقتصاد والتخطيط عرضا تناول الجزء المتعلق بالتوجهات العامة والأهداف التنموية لمشروع المخطط التنموي، مبرزا أهم توجهاته الاستراتيجية ومحاورها التنموية، ومبينا أن الأهداف التي يتضمنها تعد أهدافا واقعية قابلة للإنجاز، خاصة إذا تم تعبئة جهود جميع مكونات الدولة ومؤسساتها الدستورية وهياكلها المنتخبة لتحقيق الأهداف التنموية الواحدة التي يطرحها هذا المخطط. تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، وذلك من 13 إلى 15 من جويلية الجارية. وستجمع القمة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع قرار والخبراء والأكاديميين والباحثين ورواد الابتكار مع عدد من الدول الإفريقية للتباحث حول أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية. إلى شأن الدولي، بدأت مراسم التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صباح اليوم في طهران وسط مشاركة ألاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة والكيان المحتلة. في الأثناء حذر نائب وزير الخارجية الإيراني من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، قائلا إنه ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة طائرات شارديغولا غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. أطلق جيش الاحتلال الصهيوني نيران رشاشاته الثقيلة

0: 199 مصابة حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابعة لوزارة الصحة العامة اللبنانية أمسية. ويواصل الجيش الصهيوني اعتداءاته على لبنان رغم سريان اتفاق الهدنة وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في تطاوين قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالدائرة الصحية بغمرس، جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط بخصوص مشروع المخطط التنموية 2026-2030. إيران تحذر الولايات المتحدة من التدخل في مضيق هرمز. في الختام شكرا على المتابعة والاهتمام، مع تحية فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: بودكاست أثر عبر الأثير. أثر عبر الأثير،
4: لأن الأثر الجميل لا يغيب وإن غاب أصحابه. شعل المجعي تقتفي في الحلقة الأولى أثر الدكتور حسين الختالي.
5: رسالة اللي كان يوصلها الوالد الله يرحمه هي حب الخدمة.
6: بالتأكيد يبقى سي حسين بحكم الفترة اللي قضاها فترة طويلة 25 سنة، بالتأكيد هو اللي غير وجه المعهد.
7: الناس ما يعرفوش هو في بناء المركب الجامعي الموجود الآن في الجامعة.
8: إذا كان نجم نسموه المدينة الجامعية الكل، على خطر هو اللي كونها من ألفها إلى يائها.
2: أثر عبر الأثير.
4: أثر عبر الأثير الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر. ابقوا معنا فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا عبر الأثير.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
9: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة الرياض.
10: هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال، وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئا بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب،

طفل لم يكتف بأن يحفظ ما يقال له، بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفا عنده، بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة، ومن النقد فلسفة، ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقا أسطوريا، قلقا لم يسكنه إلا الفلسفة، ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفا، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه، بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفا.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالما أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
2: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائما البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
3: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفا وبعيدا بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفا بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقا إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف. كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا فيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا، بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
0: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلا بل يولد خاما، وأن العقل ليس هبة مكتملة بل مشروعا يجب أن يصنع.
4: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
2: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملا بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبدالله المطيري الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
5: والله تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين، كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البلاي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل خطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع علم الحضارات الأنثروبولوجيا كانت تلتقي في خطاب الأستاذ بليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو على الأقل أنا شخصيا كانت تمثل طروحات مختلفة متنوعة مختلفة، هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لطروحات الأستاذ بليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البليهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية مؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا صوت كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا، أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البليهي الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقدا فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريبا على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادرا على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبد الله المطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أنه ربما أنه كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر في شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح من نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة، صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع التعويل دائما على أن الأسس الثقافية، يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى، هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى أو الأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت محافظة على استمرارية المجتمع وتماسك. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع، بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لا بد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديدا، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس، طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن، نستثمر ما حدث، أعفت حتمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد ونقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البليهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم، مثلا أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعا على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرح أستاذ البليهي هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح أبواب كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من طروحات البليهي.
4: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيرا واعيا بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتبا فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا.
1: حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتا ناقدا يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
2: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل. يعني المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي فالبليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنسانا ودودا يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجا عاجيا بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار. يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه. والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيدا. لهذا تجد كثير من النصوص مثلا ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا. فسندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل

0: إبراهيم البليهي ليس ماضيا نرويه، بل حاضرا حيا بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قرارا سياسيا ولا حدثا اقتصاديا، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا جرؤنا على السؤال الكبير: لماذا نحن هكذا؟ وكيف نصبح غير ذلك؟ ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب، بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر للتو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن، وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال، يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض، فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهوان، قراءة نصوص عبد الرحمن الثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارثي، إخراج عبد المحسن.

0: إذاعة التعبير
1: إذاعة فطن.
2: موجز الأخبار.
3: تمام الواحدة ظهرا هنا في إذاعة تطاوين. أهلا بكم. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنينة بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية بمدنينة يوم غد قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدينة الشمالية وذلك بالمدرسة العددية بكوتينا. تنظم عشية اليوم بلدية وزارات يوما تنشيطيا بمناسبة افتتاح النشاط الصيفي بشاطئ الزارات يوم تنشيطي متعدد الفقرات. نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خصصت لتقديم مشروع المخطط التنموي القادم. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا وراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافق الفنية والتمويل وذلك في أجل أقصاها 20 جويلية الجارية. في العالم أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة الماضية 16 شهيدا و16 مصابا في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025. أطلق جيش الاحتلال الصهيوني نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه عدد من البلدات في جنوب لبنان حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
4: يا عين
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

شيخ الفنانين محمد بودية. محمد بودية حكاية هوية في التراث الغنائي الشعبي التونسي في القرن العشرين.

0: حكاية أبعادها تحملنا مكانيا وزمانيا إلى قلب مباني وأزقة المدينة العتيقة بصفاقس، وخلف أسوارها حيث كان ميلاد محمد بودية في الشهر الخامس من سنة 1881. نشأته الأولى كانت مع العائلة الصغرى، عائلة لم تعمر طويلا ولم يرتوي من أحضانها، وهو الطفل الذي لم يتخطى عقده 15. حدث كتب منعرجا جديدا في نشأته وحوله من مقاعد التعليم القرآني بزاوية سيدي علي الكراي إلى مشاغل ضرورة تعلم صنعة، فكان الاختيار صنعة أو حرفة فتحت له أبواب التعرف والتواصل مع عدة أسماء، وخاصة اكتشاف عالم الموسيقى والغناء وتلذذ النغمات وأسرار العزف.
1: يمكن عمري تقريب 20 بديت بخدم بالقصيبة، ثم كان عندنا محمد الفريخ الله يرحمه كان يعرف الفن، عم ناخذ عليه البشارة والأشغال.

0: شيخ آلات النفخ. هكذا اتفق على تسميته كل من عاصره وكل من غاص وبحث في موسيقى، إذ كان لعزفه على آلات الفحل والزكرة والكورنيتا أسرار وخفايا أكسبت التراث الغنائي الذي حفظه بودي عن السابقين نغمة خاصة وإخراجا سمعيا يختلف عن الموروث الغنائي الشعبي التونسي بكل جهاته. فهل ابتدع بودي لعزفه تقنيات خاصة؟ حملنا السؤال إلى لقاء جمعنا بعازف آلة الزكرة الفنان عبد السلام الطرابلسي، حاولنا من خلاله التعرف على مميزات عزف بودي.
1: الشيخ محمد بودي متكون موسيقيا ومالوجي، معناتها خدم المالوف وخدم الكل، وزنه نظيفه برشا موسيقيا، والعزف نتاعو نتاع الزكرة خاص ما تلقاهش في الجمهورية كاملة، ثم نمط نتاع عزف النمط هذي والنمط بتاع الشيخ محمد بودية.
0: هو ذاك علاش وقت اللي احنا نسمع فولكلور ولا حضرة صفاقس نعرفوها مباشرة هي من صفاقس.
1: سر في النفخة بتاع الشيخ محمد بودية، نفخة خاصة واخذوها حتى احنا معناتها تو الصغار خذينا السر بتاع النفخة من الشيخ محمد بودية. وفيها جو مزيان ياسر. صفاقس عندها البصمة بتاعها في عزف الزكرة، هي الزكرة الصفاقسية في حد ذاتها ومتاع الحضرة معناتها حتى القياس بتاعها مختلف عن الزكرة الموجودين في الجمهورية. الزكرة الصفاقسية معدلة ديما طبقتها تلقاها السول معناتها الأكثرية معناتها. طريقة في العزف خاصة في النفخ، ما ننفخوش طول في القصب، احنا عندنا طريقة ننفخوا باش نحصروا النفخة باش تبدا الدرجة الموسيقية تخرج أنظف ما معناتها من نجم مخرجه معناها. هذه طريقة الشيخ محمد بودية. الشيخ محمد بودية يمكن عجبه صوت الكلارينات لأنه صوت حنين برشا ومزيان معناتها، كيفاش يوظفها في الفولكلور وخرج بها حاجة مزيانة وخاصة بالسياق زادة.
0: آلة أخرى زادة كان يعزف عليها ماهيش آلة نفخ اللي هي البيانو العربي.
1: كان يخدم به المالوف وكان يخدم به التونسي زادة. البيانو العربي راهو زاد نفخ راهو ما ينطق بالثقيل ويعزف باليدي، مش سهل باش تلقى انسان في العمر هكايا مازال مصر ومازال يعزف. الشيخ محمد بودية الصورة.

0: تاكل بالهنا.
1: نغمات الفولكلور رافقتها لون آخر تميزت به الفنون الشعبية في صفاقس، واحتل حيزا هاما في التقاليد الشفوية التي تكونت عبر العصور وتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل. لون منشأه زوايا الأولياء الصالحين، ويعتبر من أهم طقوس الطرق

0: حذرة، مصطلح إسلامي صوفي يطلق على مجالس الذكر الجماعية، وقد تم ربطها بحضور القلب مع الله، وفي المفهوم العام الجماعي هي أيضا نظير مصطلح النوبة، فنقول نوبة بوعكازين، نوبة سيدي منصور وغيرها من النوبات التي تعد من أشهر النوبات الصفاقسية استماعا في الربوع التونسية. دفعنا سؤال تفردها إلى قراءة تحليلية للنوبة أو الحذرة الصفاقسية مع الباحث والموسيقي الدكتور هلال بن عمر.
1: الحذرة الصفاقسية هي انفردت، الانفراد هذه جاء على مستوى نوعية الآلات الموسيقية قبل كل شيء. احنا نلاحظ لمقاسات البندير الحذرة الصفاقسية أكبر من المقاسات النادر اللي كنا حابين نقارنوهم بالبقية الحضرات على آلة الزكرة فتح.

0: إيقاعات نسميهم إحنا إيقاعات عرجاء. إش معناتها إيقاع أعرج؟ هو الإيقاع نكونش متناظر. مثال نوبة صيد عقارب، الإيقاع في وقتنا الحالي يعشو فيها هكا عار على جدي عار على جدي، الإيقاع يعمل فيها هكا عار على جدي متناظر. الحال أنه أصل النوبة ما كانتش هكا، إيقاع متاحة هو إيقاع أعرج، عار على جدي عار على جدي عار على جدي محمد يا غربي. عمل ما تزيد تمشي النوبة عمل ما هذاك الإيقاع يزيد يتسارع، نوصلوا مباشرة للجزء الثاني متاع النوبة، يعطي لك في تيمبو في سرعة في العشرة.
1: جاكم مشمولي.

حسن شوق البحث عن مميزات الرواية الصفاقسية في الفنون الشعبية الغنائية إلى محركات البحث الافتراضية، فتصفحنا عديد العناوين البحثية لدراسات اختلفت زوايا طرحها للموضوع، وقد اخترنا منها دراسة للدكتور محمد خماخم، وهو أول تونسي تحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الموسيقية في تونس سنة 1974. دون في المجلة الإلكترونية البحرينية الثقافة الشعبية دراسة تحت عنوان الصيغ الغنائية للموسيقى الشعبية التونسية، تعرض خلالها للرواية الصفاقسية فيما يعرف بالفولكلور الذي صنفه الباحث ضمن أغاني الرقص، واعتبره مثالا في الثراء اللحني بفضل ما أضاف إلى نغمها الشيخ بودية من خرجات متنوعة. وعن الحضرة كتب الدكتور محمد خماخم: تشتمل نوبات بودية على عروبيات جيدة تتعلق مباشرة بموضوع النوبة، ويأتي أغلبها في المقدمة ويسبقها الاستخبار، ولعل أكثر المقامات استعمالا في العروبيات هي العرضاوي والمزموم والصالحي والمحير سيكا والمحير عراق. وفي نوبات بودية يكثر استعمال مقام العرضاوي، وكمثال نذكر العروب الذي يسبق نوبة أم الزين.

0: وقالت عديد الدراسات واعترف جمع من العازفين والباحثين بأهمية خزينة الأغاني لإذاعة صفاقس، إذ تعتبر رصيدا مرجعيا في الموسيقى الشعبية الجهوية. عدنا إلى أرشيف الإذاعة لنتبين فكرة وظروف تسجيل هذا الموروث الجهوي، وبين استوانات تساجيل عدة تمكننا من التعرف على فترة زمنية تعود بنا إلى نشأة إذاعة صفاقس في سنة 1961، وحديث عن بعض فرقة للفنون الشعبية والفولكلور والميلو. قائد الفرقة الفنان محمد علولو يكشف عن نقطة البداية للتسجيل مع الشيخ بودية.
1: فكرنا كون سي محمد بودية هو القديم في الوقت هذاك، وقلنا نبدأ بشيء من التراث اللي هو يتسبب للجهة. وقتها كانوا بدينا في تمارين، وخذينا أشغال مألوف لسي محمد بودية، وبدينا كونا الجماعة وبدينا نمروا فيهم حتى لين جات الإذاعة. مسألة المألوف والنوبات، ثم سفن كتب قدم، وهو ما قصاش الحقيقة الله يرحمه، كان مازال محافظ الذاكرة كأنتها ومازالت طيبة، كان محافظ على الألحان. ناخذوا من عنده اللحن وناخذوا ونطبقوها على الكلمات اللي بنستفيدها هذيك. ممكن ثم بعض كلمات قدم ياسر ولا حاولنا وقتها، وني أنا والأودة بالي هوني في صفاقس، باش غيرنا بعض كلمات اللي هم منطلقين وبدين.

0: إذاعة صفاقس في تسجيل وتوثيق ذاكرة الجهة في الفنون الشعبية الغنائية، كما لعبت دورا هاما كمنتج ثقافي، إذ سعت للتعريف بهذا المنتوج في المنوعات التلفزية التونسية والسهرات الثقافية بما في ذلك المحافل الدولية. الفنان محمد علولو يعدد صدى هذا الموروث الفني.
1: خرج من الكويت، خرج من الجزائر، خرج من ليبيا، عمل معنا باش خرجت، وكان محبوب ياسر، وكان وخذا صدى طيب، لأنه يعني فرقة الفنون الشعبية وقت بدأت في الإذاعة يعني ما فماش بلاد وما فماش قرية لما شاركتش فيها وما طلبتهاش على الأول، لأنه الطابع كان مفقود في اللي جات وزركشناه ونظمناه مع شوية زي هكا موحد وكذا، يعني خذا صدى طيب ياسر، ناس الشباب وحتى من القدماء، البعض منه وحيد نسات، والشباب ما كانوش يعرفوا يسمعوا، سمع مرة مزين ومرة سيدي منصور، وقال شيء شعبي يتبشى معه، لأنه نفسنا كانت جاتنا عدة وفود من أمريكا، من روسيا، من يوغوسلافيا، من بولونيا، من كذا، ونعمل لهم سهرات، يعني يستغربوا ياسر في الكريتم متاع النوبات.
0: هكذا خلد الشيخ محمد بودي الموروث الغنائي الشعبي الجهوي، ومكنه من السفر خارج أسوار منشئه ليبقى حيا في مسامع مختلف الأجيال، ويدخله في دائرة الاستمرار والتطور، فمن مخاطبة الوجدان إلى الترفيه إلى البحث والتمحيص ضمن علوم شتى كالأنثروبولوجيا والتاريخ وغيرها، طبعا إلى جانب الموسيقى، وهي خطوة بمثابة الحظوة من الضياع والنسيان، بإمضاء فنان حكمته في الحياة تتغذى الروح بالسماع كما يتغذى البدن بالطعام.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن المطري،
1: الشيخ بودية، إعداد وتقديم سوار الشعري، إخراج لميا المنيف.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عروس الجبل مسلسل من تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.
1: ترى وروني وين ريتو مبروك.
2: تحت الرسمة هذه يا عم شاكر.
1: أي وين كان واقف؟
3: هو واقف هنا وشامخة واقفة مشيها هذه.
1: سمعتوه هو يقول شامخة جيتي في الموعد؟
3: سمعت حتىني سمعت.
1: باهي وكيف رجعت من هني؟ كيفاش مشت هي؟
2: تمشي وتتلفت وكيف بعد لناها تجري بقوة جهد
3: حتى طاحت من قوة الجري،
2: وهو تكب على حصان وبعد ما تبعها بالعين شام الجهة له.
1: وانتم ما خفتوش منا ليشوفكم؟
3: خفت مشي المنظر يحيف،
2: واني سديت فم الزليخة قلت يمكن تصير.
1: اسمعوني الكلام هذا ما تقولوه حتى الواحد، اصبروا نهارين
2: ومن بعد عم شكر.
1: من بعد تو نتفاهموا. اسمعوا نقول لكم توا نوصلكم لدار الشيخ حمد وتباتوا مع رباحة وامها وجداكم سهلنا.
3: يمكن باباي وامي ما يحبوش.
1: اسمعي ملي توصلوا انت عملي روحك دايخة منهم، فهمتي؟

0: اسمعي ربيح، انت وامك تحرصوا هالزويز، ما تخلوا حتى حد يتكلم معاه.
1: ليه هشام؟
0: وطي صوتك. في ما عملوا؟
1: اش خلتني؟
0: ما تخافيش، غدوه تعرفي كل شيء ربيح.
1: اخي تخبي عليا شاكر.
0: عبد الدايم قالك اصبري اصبري الغدوه. هيا تصبح على خير.
1: وانتم قولوا واش عملتوا؟
2: همشيت ليه؟
1: ما نسألش فيك، خلي زليخة تجاوبني.
3: رافا يعرف.
1: الاثنين تعرفوا، لكن أنا ما نعرفش. أنا أختكم، خبروني وعليكم لا مال.
3: رافا يقولك.
2: زليخة تقول.
3: لا أنت يقول.
2: لا أنت يقول.
1: اسكتوا اسكتوا، ارقدوا الزوز ما تحشموش.

0: كيفاش يا شاكر؟
1: هذه القصة كلها مع بدتين.
0: البيعة خطيرة فوق الحساب.
1: اي اش نعملوا
0: بعد ما هنيت على الذرية؟ تمشي بنفسك وتراقب شامخة ومادي.
1: حتى مادي ثانا
0: اشكوني عارف؟ ما عاد الواحد عارف راسه من رجليه.
1: اي ومن بعد
0: الليلة ما يغيب حد على القرية، والسراح يرجعوا بالبل والغنم قبل طيحة السبس. إذا صدقني ربي المبروك يفكر في حاجة ضدنا الليلة بالذات.
1: لكن علاش مبروك يحب يحرق التبن؟
0: في ظني يحب يشغلنا ويحب يحرم زوايننا من العلف، ويحبنا نخسر الميه في طفيان الحرق.

0: شامخة، طيبتي العشاء؟
1: اليوم مريضة، متى ما كان شوية ملفوف عديه باللبن.
0: أي والزبدة الحستاها؟
1: ما بالي في شيء يا مادي، قلت لك مريضة متكوسة.
0: مريضة، قولي لها شامخ وامك شحوالي.
1: أمي شبيها أمي مريتهاش. تفكرت تسأل على أمي، هي مريضة زاد ربي يفرج عليها.
0: يا أخي تشبيك اليوم مسكت بعضك يا شامخ؟
1: لباس لباس.
0: لا لا لا يا شامخ، لا حبيت اليوم تقولي حاجة وبعد بطلتي، قولي تو قولي.
1: ماني دورت الحكاية على لساني كيما قلت لي، لقيتها ما تصلحش.
0: وكيف نقول لك عرفتها؟
1: عرفتها؟ حليلي يا بنتي الحنانة، وشكون قال لك؟ ولا ريتني واقفة معاه.
0: كيف؟ عاودي.
1: مريضة دي مريضة، ما دي قلت لك مريضة. علاش تتكلم؟
0: علاش نتكلم؟ نتكلم على الفلوس اللي هزيتي وما تجيبي يا شهر.
1: الفلوس؟
0: اي
1: فلوس. لم كنتي فلوس ايش؟ ما نعرف شيء.
0: اسمع يا شامخة، مادي ما يلعبش مع نتي. اي خرجيهم ولا خرج روحك.
1: مادي شعري يا مادي. أي
0: نقطعك والله نقطعك، نقطع شعرك تو حطيهم في يدي. اي
1: ليرة ذهب.
0: ايش اخذي وهذا شو؟
1: هيا لك ليرة ذهب.
0: ليرة؟ هزيتي الفضة يا شامخة وجبتي الذهب منين؟
1: منين يا ربي منين؟ ولا نعرف منين.
0: بالله فمك نهدمة، والله فمك نهدمة، وعيونك مضلحهم يا شامخة من شعرك نعلقك حتى الصباع. هاي هاي
1: شعرك.
0: هاي
1: بدلت الفلوس الفضة بالذهب.
0: ذهب حرايمية حرايمية، زوز فضة بواحد ذهب. مادي ما ياكلش متاع الناس يا شامخة. اسمعي غدوة هاتي متاعنا وردي متاع الناس، وحضري جلدك للصرايح.

0: مغلي الماء، واللي طل من على السور بز عليه الماء مغلي. الليلة نعموهم ونصرخوهم وحتى حد ما نحب يتكلم. اللي ما يحرقش الماء نيسروه.
1: أني ضمنت السور كل بالحراس.
0: اللي يهمنا هو منين باش يهاجم. كلفنا واحد باش يشعل النار وقت اللي تبدا قدرته، وخليت أغلب رجالنا مسلحين يرجوا في الإشارة. الليلة نمحكوهم ونتهنوا من هضرة مبروك الفكيني والعربان متاعها.

0: وين في هالليلة شابخة؟
1: حسيتني مريضة، ما جاء للحاجة سهل ما تلوث علي.
0: ما عندك سو، ما عندك سو شابخة، صعب أخذوك بالعيد.
1: يبقى
2: ما قطعني شعري أجي يسأل علي وين ماشي.
3: هاي شابخة الحكاية صحيحة، خليني نتبعها. ايوا كأنها تخمم. ها هاي قصدها تبن وصلت شامخة بفضيحتها. إذا شعلت النار انطفئ ويمكن نقتلها. خاينة تهز بالحملة وتبعد. ايوا لكن الواه كنت صخر كأنها تحب تحرق شوية برك. ثم سر شامخة تقدح في الصوان وزناد.

0: جماعتنا حاضرين سي مبروك.
1: اسمع حبوا نخدعوه
0: اي
1: نهجموا بالخرب، لكن نعملوا حيلة باش يتوشوا للشرق. حاجتنا بحوش عبد الداي، اذا ما لقيناش فيه الامانة نحرقوه، واللي يتعرض لكم وقتلوه. السكاكين في ديكم والباروت هو الاخر.
0: سي مبروك ولجوم وقتاش؟
1: كيف نشوفوا نهار شام خاتشحل
0: اي
1: يهبط ابراهيم داخل السور ويعملنا صوت نتفاهموا عليه. السور قصير وماهوش مبنية بالزبس، هو حجر فوق بعضه سهل. المهم يهبط واحد من الشرق يتحسس
0: اي
1: كيف يبعث الاشارة اني عبيت حكر البارود انفجره، وقتها ايشم اني اولكم. مفهوم؟
0: مفهوم. لكن سي مبروك شامخة عندك فيها ثيقة؟
1: شامخة شامخة هي خوافة وطمع واغلب الظن، تعمل اللي قلنا لعلي بالأخص ما هيش عارفة اش نعمله بالنار، يمكن ظنها لعبة.

0: هاي النار شعلت تو نكلمها.
1: مسك بالخير ام هشام.
2: شكون شاكر وليدي يا وليدي؟ ريت
1: شريتي ام هشام
2: وليدي حرش دخل التبن.
1: ايوه عندك الحق، لكن راني عارف كل شيء.
2: عارف راح طفي معايا النار واسترني. الله يسونك وليدي،
1: خلاها تشعل.
2: اش بيك هبلت ولا شني؟
1: الكل نهبلنا. بري زيدي حمل اخرى. بري
2: وبعد
1: تصبح على خير وغدوة نتحاسبه.
2: فهمني يا شاكر يا ولدي، راني ضغط في فكري.
1: يظهر النهار وتفهمي كثرت من، خلي النار تطلع ومبروك يحصل.
2: وليدي شكون قال لك؟ حليلي يا ولدي، حتى مهدي زاد هاوجي.
1: دخت وين المي؟ مهدي أمادي، جيت في وقتك، هز مرتك.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سمير العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلنا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدينة بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية بمدينة يوم غد قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئة الهشة بمعتمدية مدينة الشمالية، وذلك بالمدرسة الإعدادية بكوتينا. تنظم عشية اليوم بلدية وزارات يوما تنشيطيا بمناسبة افتتاح النشاط الصيفي بشاطئ الزارات. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل، وذلك في أجل أقصاها 20 من جويلية الجارية. استنكر اتحاد الكتابة التونسيين ما ورد في بلاغ الترشح إلى جوائز المعرض الوطني للكتابة التونسية في دورته الخامسة والمتعلقة بعدم قبول ترشحات الكتب المنشورة على الحساب الخاص. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة الماضية 16 شهيدا و16 مصابا. حذر نائب وزير الخارجية الإيرانية اليوم أن أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، قائلا إنه ليس صحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسيا.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

حديث الناس. حديث الناس مع شكر العيدوني.

مستمعينا الكرام تحية طيبة لكم جميعا، مرحبا بحضراتكم. نهاية أسبوع مريحة نرجوها لكم جميعا، وسعداء بتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذه الإطلالة المسائية اللي تخو طبعا يعني أجواء برمجة صيف 2026 على موجاتنا. مرحبا بالجميع في المساحة التفاعلية حديث الناس، نعود من جديد بعد غيبة نسبيا في هذا الفضاء. الفضاء يقوم على التفاعل، على عرض قضايا شواغل المواطن، يعني شنو ربما الظواهر الاجتماعية الاقتصادية حتى السياسية لملالي نجر ربما تناقش. وحبوا الهدف معناها باختصار هو أنه نتبادلوا معناها بعض الأفكار، نخرجوا بنتيجة معينة، نستفادوا من أراء بعضنا، من تجربة بعضنا، من الملاحظات، نقبل النقد بكل روح رياضية بكل أريحية. المهم نتقدموا، المهم نحسوا بعضنا بالأخطاء هذه اللي نجموا نتجاوزوها، ونجموش نتجاوزوها الأخطاء هذه إلا بالحوار ولا بالصراحة ولا بتحمل المسؤولية. اليوم سبت هو الرابع من شهر جويلية 2026، وهو أيضا اليوم 185 من سنة 2026. تمر بسرعة الأيامات، مازلنا في أيامات الصيف. هو الحقيقة الصيف صنع بنكهة التقلبات المناخية اللي تفاجأنا من حين الآخر ببعض الزخات من الأمطار هنا وهناك، بطقس متقلب نسبيا، لكن يبقى وهذا هو التقلبات المناخية في نهاية الأمر، لكن يبقى ديما فصل الصيف عنده نكهة خاصة، فصل اللمة، فصل الفرحة، فصل النجاحات، فصل عودة أبناء تونس من الخارج. فالحقيقة هو فصل، هي أسابيع، هما زوز أشهر تقريبا، جويلية أوت شوية بركة من سبتمبر، تبدأ فيهم برشا عادات عند التوانسة. يلا أجمل تحيات فريق الإنتاج معين، أحب نرحب كبير بزميلي وصديقي رشيد بوزاهر في هندسة المباشر، وحبيب في قاعة الهاتف رقم تليفونه 75 870 900. اليوم باش نحكي شوية، جولة هو جو امتحانات، جو فرحة متاع نجاحات، معدلات منا تبشر بكل خير. العائلة التونسية من جديد تعانق الإبداع والنجاح والاستثمار في العلم والمعرفة، وفرحنا بارش بالنتائج المزيانة الحقيقة لصغيراتنا في كل المستويات، سيما في الامتحانات الوطنية، في انتظار تكمل الفرحة إن شاء الله ربي في دورة المراقبة الجمعة الجاية. أما في الأفنان قلنا لما لا اليوم نقف عند النتائج هذه، المعدلات الممتازة هذه والقراية ونجاح بصفة عامة، حاجة باهية، حاجة تفرح، حاجة تخلي العائلة التونسية تمن أكثر فأكثر وتتعلق أكثر فأكثر بالقراية وبالمدرسة العمومية. اليوم توانسة كنا مدعوين الحقيقة باش نقفوا ونسندوا المؤسسة التربوية ونعطوا من عندنا من أجل مدارسنا تكون أكثر جاذبية وأكثر أريحية لتلامذتنا ولصغيراتنا ولفرذات أكبادنا، وأيضا الإطار التربوي بصفة عامة الناس كل تخدم في ظروف طيبة وظروف مريحة. دونك اليوم شكون نحكوا على تقريبا هذا هو موضوعنا اليوم بصفة عامة. نحاول اليوم ندخل بعض البيوت الناجحين في بنجردان مع زميلنا محمد دبهان بعد شوية. قبل هذا نحب نسمعكم شوية موسيقى بصوت عتاب، بعد نرجع لحديث الناس.

توقيتنا هنا على موجتنا الساعتين وربع منتوى لنتلقى معكم المواعيد حتى الساعة الرابعة في حديث الناس في حصة الحقيقة خاصة نحتفي فيها بالمتوجين بالناجحين بكل من آمن بالعمل لكل من اجتهد وأصاب لكل من معناها ضحى وسهر الليالي كما يقال معناها وعمل في قلبه معناها وحاول يعمل رزنمة مراجعة صحيحة على مدى عام كامل معناها وجابه ربي في الصواب وفرح عائلته وفرح روحه معناها وشق بثبات طريقه ومستقبله نحو النجاح وحظ سعيد لكل الأصدقاء يعني اللي عاودوا دورة المراقبة ولا اللي ما مشتش معهم السنة كما يجب إن شاء الله خيرها في غيرها كما يقال وما زال بك يوم السنوات القادمة إن شاء الله قلت ربي المستقبل والحظ يبتسم لكم ورأوا الحقيقة كي يقول حظ رأوا نحكي على عمل والجدية والانضباط اللي هما أساس كل عمل ناجح. قلت نتائج الأخرانية متاع مناظرات ختم التعليم الأساسي ومن نوفيام سيزيام غيرها كانت نتائج كلها ممتازة وكلها نتائج تفرح برشا الحقيقة في الجنوب الشرقي في تونس بصفة عامة في بنغلدان برشا الحقيقة معادلات باهية وبرشا نجاحات وتحية لكل مستمعينا وأهلنا في بنغلدان الجميلة ومعايا زميلي وصديقي

0: محمد نبهان لليوم بتاع التطوعين تدخل بيوت احدى الناجحات بامتياز في هذا الاختبار. سي محمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك، شكري وتحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين وكل فريق العمل معك هذا المساء.
0: يفضلك سي محمد، شكرا ليك، بارك الله فيك. انت وين موجود سي محمد؟
1: موجود مساء النجاحات اليوم، فخور مش فقط بربما وجودي لجال ناجحة من النجاحات المتميزات في هذا الاستحقاق الوطني،
0: نعم،
1: ختم شهادة التعليم الأساسي مثل ما تفضلت بذكري. فخور أيضا لأني أجد نفسي في العائلة، يعني من عائلة نبهان ونور نبهان المتميزة المتفوقة بمعدل 18.3 هي الأولى على مستوى معتمدية بن جردان، وفخر العائلة كما قلت وفخر لا. المنطقة بشكل عام.
0: كل التهاني سي محمد.
1: نور إلى جانب ما نيش باش نعطي الكلمة لأي طرف آخر قبل ما نحكي مع نور.
0: طبعا.
1: نصافحوها أولا، شكري.
0: طبعا.
1: نور مساء الخير ومساء النجاح.
2: السلام عليكم، مرحبا بكم.
1: يعطيك الصحة ومرحبا بك أنت أيضا في الإذاعة. اليوم وأنت متميزة متفوقة 18 فصل. توقعت المعدل هذا؟
2: والله الحق أنا خدمت قمت على روحي بالباهي، توقعت نجيب معدل باهي، أما ما أنا 17 فاصل الحق متوقعش نجيب.
1: أنا أفضل مما توقعت النتيجة كانت.
2: آه الحمد لله.
1: هذا نتيجة عمل ومثابرة أكيد طيلة سنة كاملة وسنوات، بل نقول سنوات.
2: الحمد لله.
1: طبعا التحية رأي من خلالك أنت تمتد وتصل إلى الأساتذة والمعلمين والمديرين وكل من رافقك خلال هذه المسير الناجح.
2: نعم، أنا قريت مدرسة الهداية بن جردان، نشكرهم برشا ونشكر زادة أساتذتي اللي قروني في عدادية أبو القاسم الشابي بن جردان والأستاذة اللي قروني في الاتيود، والحمد لله.
1: جيت فترة من فتراتك خفت شوية أنك ما تحصلش على المعدل اللي توقعته؟
2: أكيد الحق لازم شوي إحساس بالخوف، لكن الحمد لله الحق ديما كان عندي أمل اللي مش نجيب معدل زي وتوش بالأولى على مستوى معتمدية بن جردان 18.3 الحمد لله.
1: أكيد خلال كامل هذه السنة اللي ديما فيها شهادة متختم مستوى معين، الأب والأم يكون عندهم دور كبير أكيد.
2: أكيد أكيد، أمي وبابا يحققوا معايا ياسر سواء ماديا أو معنويا، وعاونوني وساندوني وأني رجعت لهم الحمد لله الفرحة.
1: فرحتهم الحمد
2: لله. فرحتهم
1: هم راه من هنهم أيضا شكري. الوالد نعم. وصلوا للتو من المملكة العربية السعودية، كانوا في رحلة عمرة والنتيجة خدوها في السعودية
0: ما شاء الله. نعم.
1: وهي نور تحدث برشا على شكون ساعدها وشكون وقف معها، راه ثم طرف آخر وقف معها مليح ويقري فيها في الليل برشا وما حبتش تعلن عليه اللي هي أختها الصغيرة مريم. مريم هذه حتى هي الأولى في الابتدائي 18 فاصل، هيك يا مريم ولا قد من روح خلينا نعرفوك.
3: انا اسمي مريم نبهان واخت نور.
1: ايه
3: نقرا في السنه الرابعه وان شاء الله نتعدي الخامسه.
1: معدلك قديش؟
3: معدلي 18.60.
1: انت تقري في نور في الليل؟ اه
3: المفروض هي اللي تقريني لكن ما تقريني فجأة.
1: هكا معناها يلوم عليها يقول لها علاش ما تقريش فيه؟
3: ايه علاش تقري فيا يا اخي؟
1: ها معدلك خير من هيك 18.63.
3: ايه
1: يعطيك الصحة. الوالد ذو نبهان مرحبا بك ونحن في منزلك اليوم ونشاركك هذه الفرحة. أكيد وأنت في السعودية فرحت فرحة ثانية اللي هي نجاح بنتك بالمستوى هذا بالمعدل هذا.
4: مرحبا بكم يا إذاعة التطوين.
0: شكرا لك.
4: وهي فرحة فرحتين كانت في حق متصورين باش نروحوا قبل لا تطلع النتائج، لكن الحمد لله معنا احنا في السعودية غادي في عمرة وجتنا نتائج غادي وكلمونا وفرحنا فرحتين والحمد لله.
1: والحمد لله.
4: الحمد لله.
1: وإن شاء الله ديما أفرح.
4: إن شاء الله يا رب إن شاء الله ديما أفرح.
1: فرحة بنور أكثر ولا مريم أكثر؟
4: والله بنات الزوج الحق والزوج نعزهم ونحبهم فهمتي وكيف كيف الحق يا رب، معنا ما عنديش فيهم فرحة بنات الزوج والحمد لله معنا.
1: تو نستنوا المعدل هذا في البكالوريوس إن شاء الله.
4: إن شاء الله حتى خير.
1: نور قالت شاء الله خير، يعني عندها واثق من نفسه
4: لا بحول الله تجيب معدل حتى 20.
1: إن شاء الله على سلام ما دام الإمكانيات هذه موجودة.
0: أكيد.
4: هي محمد ما شاء الله قراية. من اللي تقرأ في الابتدائي معناها من الأول ابتدائي وذكية فهمتي وما شاء الله قراية وما غير معناها حتى ما نقولوا لها إحنا بري أقل ولا بالا كل شيء مسكية كل شيء بروحها معناها ومجتهدة وفهمتي
1: وربي معاه
4: وربي معاه إن شاء الله.
1: وأنت ما تعرف لهاش طلب؟
4: لا مستحيل ما نجمش.
1: بس نجمش
4: ما نجمش.
1: فرصة يا نور فرصة أطلب حاجة.
3: أيوة.
1: أطلب حاجة يا نور. إيش تحب تطلب؟
3: والله
1: حصلناته.
3: بوياج
1: وين تحب بوياج وين تحب تمشي؟
3: بوياج حبيت جنوب تركيا.
1: هي تعودها في دولة.
3: لا حاضر
1: هيك على الهواء مباشرة شكري تم بوياج جنوب تركيا مش حتى ما شمال
0: لا دول
1: طيب. شكري
0: ما شاء الله يعطيهم الصحة. فقط محبة بالنسبة لنور شنو مستقبلها العلمي شنو توجهاتها مستقبلا يعني بالإمكانيات هذه معناها ما شاء الله
1: هي ما زال لما حالة تعيش نمرة الفرحة
0: نعم.
1: ولكن أكيد كما قلت أنت شكري عندها آفاق
0: أكيد
1: شنو الآفاق شنو ربما طموحات
3: يعني والله الحق نميل للمواد العلمية أكثر ما سيونس فيزيك دونك إن شاء الله باش ناخذ باك مات
0: وبعثي
1: لي فكر في الانجنيري
3: ان شاء الله
0: نعم
1: مستنوك مهمة
3: مستنوك مهمة
1: قد الدنيا
3: الدنيا
1: ومريم مريم معك ولا
3: حتى مريم صارت
1: من الاشخاص الحاجة بيدي طبعا أكيد كما تحدثنا شكري أخويا العائلة عندها دور كبير برشة في
0: أكيد.
1: الصغار هذا مفهوم جدا شفنا مع سيدو نبهان والوالد نشوفوا ليلى الوالدة مرحبا بك وإن شاء الله بالتوفيق ديما في النجاح
5: شكرا سيدي ومرحبا بكم نور الحمد لله ما التوفيق من عند الله بنية متميزة من الأول ما تعبتنيش في دي مجتهدة وطموحة والحمد لله كمل عليها الله وإن شاء الله من حسن إلى أحسن وربي يحفظها إن شاء الله مستقبل زاهر ومريومة وإن شاء الله عليها خطام خديجة عندي
1: إن شاء الله أكيد مريوم مدامها 18-63 ما شاء الله في الرابعة البداية ننتظرها إن شاء الله حتى في شهادات سواء كان شهادة حتم التعليم الأساسي ولا البكالوريا أكيد باش يكون معدل متميز ونرجع لكم إن شاء الله ترجع لكم إذاعة طويلة تفضل
5: نحب نقدم شكر كبير لكل أستاذ ومعلم كان عنده فضل كبير على نور بارك الله فيهم وربي يجازيهم خير وإن شاء الله يظلوا منارة للعلم إن شاء الله
1: تو ليلى هم الوليدات ثم الشهادة كما هيك أكيد وأن حتى ثم عناية خاصة ثم حتى النظام الغذائي يتغير شوي بالنسبة للوليدات اللي عندهم استحقاق وطني كما هذا
5: أكيد جدا
1: ثم لهوة خاصة
5: نجم تقول في اللهوة في البداية أخت اللي كانت الأم معناتها مسؤولة معناتها كنت معناتها لا هي بين حقه الفترة ما لهت بين برش أما بعد تالي ما النظام الغذائي تغير حسب طلب الطفل معناتها
1: أيوة
5: أما الحمد لله في البداية كانت عناية كبيرة صراحة ركزت معهم وحطيتهم إن شاء الله على يعني سعيت للشيء اللي توصلنا له الحمد لله يعني كان برشة تعبوا برشة خدمة والحمد لله أما للأمانة يعني حطيتهم على السكة وهي النتي ما شاء الله معناتها كملت
1: شدوا
5: طريقهم معناتها وقت اللي شدوا طريقهم ما نكذبش معناتها هم وصلوا وحدهم أنا طيب
1: سهلوا عليك المهم
5: سهلوا عليا وبرك ونجي نشكرها ونهنيها ونهني نفسي بها
1: بعدك الصحة أكيد هو وراء كل ناجحة أب ناجح وأم ناجحة هذا معناها من التحصيل الحاصل مع الشكر يا رب تنجم شاركنا كان عندك بعض الاستفسارات
0: لا دقيقة وراي نتابع معك بكل اهتمام حديث مزيان برشا محلاه هذه هي العائلة اللي تم بالحق بالعلم والمعرفة والاستثمار في العلم معناها واللهوة كبيرة بصغيراتهم منها شكرا لك سيدة ليلى سيد ضوء نعم
1: شكري لحظة فقط حبيت أيضا كما مهنيين من الأقارب حتى من أماكن بعيدة يجيوا هني نعطيهم الفرصة يهنوا نور مرحبا بك يا كريم
6: عايش
1: تهنينا نور بطريقتك الخاصة
6: الله يبارك لها إن شاء الله الله يفزعها
1: وإن شاء الله العقب لسيراتكم ونجاح
7: أنا بيك مرحبا أخوي لاباس نور هيك بنية مزيانة وما شاء الله عليها ما هيك المعدل هيك متأكدين منها باش تنجح هيك ما شاء الله عليها أما المعدل 18 ما شاء الله ربي نجحها وربي إن شاء الله تبقى ديما في نفس الريتم ما شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله يعطيكم الصحة. هيك شكري في هذه المسافحة. إن شاء الله عودك نتكلم في البكالوريوس.
0: إن شاء الله قطربي وتحية ليك محمد، تحية لكل النبهان كل يشحو بنتي ياهز في بنجردام. شكرا ليك، شكرا ليك، برافو نورك صح، بارك الله فيكم، سلام مستقبل زاهر. شكرا للعائلة الكريمة التي احتضنت إذاعة الطويل، بالتوفيق ليك دور لكل الأصدقاء الناجحين. فقط محمد آخر سؤال، ربما شنو تحب تنصح نور أصحابها ربما اللي ما الظروف ما كانتش معهم، ثمش طريقة معينة في التحضير في الأعداد في القراية؟
3: والله ينصحهم يأمنوا بأحلامهم، يخدموا على أرواحهم على طول العام، ما يراتوش يكملوا. أنا واحدة من الناس كملت بريود ريفيجن، كملت تشديداتي قريت، يخدموا على أرواحهم بالباهي ويشتدوا
0: العمل. نعم هذا هو تقريبا. شكرا لك نور، يعطيك صحة، برافو عليك. شكرا شكرا سي محمد، تحياتنا لك.
1: تحية لك، شكرا. نعم. تحية لكل الزملاء العاملين معك هذا المساء، وبالتوفيق انت زاد لك في هذه المسيرة الإعلامية الناجحة ان شاء الله.
0: شكرا لك، مسيرة اعتدي سي محمد مدرسة وكبيرنا ومنك تعلمنا العمل. شكرا لك زميلي الإعلامي الكبير محمد ربان في الإعلام الرياضي، في مراسل إذاعة الطويل في بنكادير، وتشرب لقيقة كبيرة برشا مع الإعلام العمومي بصفة عامة، سواء مع الإذاعة التونسية بصفة عامة. شكرا لك سي محمد ربان، يعطيك صحة محمد. شكرا لك، شكرا للنور نور ربان، عائلة ربان الكل، كل من يستمعوا إلينا في بنكادير وغير بنكادير المتواجدين. اليوم المساحة هذه خاصة بكم الاحتفال معكم بصغيراتكم بتلاميذ المتفوقين والناجحين، حتى نجاحات عادية من قسم لقسم، يعني السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، بكلهم أنا نفرح معهم ونفرحهم بنجاحات، وربي ينجح نسكن.

0: تقريبا الغنية الرياضية أصبحت نشيد رسمي مميز المصاحب والمرافق لكل نجاحاتنا في القراية من سراويات. والنغم هذه الحقيقة نغم لي عبد الحليم حافظ ديما ونذكروه في البكالوريا وفي الامتحانات الوطنية. ومرة أخرى بالتوفيق وحظ سعيد ومبروك لكل الناجحين. نواصل معكم في حديث الناس في هذه الحصة ربما اللي حبينا نحتفل بها ونحتفي بالناجحين بالأولياء بالمدرسة العمومية برجال التربية، معناها تحية لهم من القلب، تحية تقدير كبير عليهم رغم الظروف الصعبة اللي يعني فيها في بعض المؤسسات التربوية، رغم نقص في اللوجستي في برشا إمكانيات، يبذلوا ويضحوا ويقدموا كل ما عندهم من أجل أنه التلامذة ومن أجل المعادلات هذه والفرحة هذه. 75 870 900 تليفون، أول تليفون بعد محمد من بنكرديان. ألو،
1: أهلا وسهلا يا أخوي شكري.
0: يا أهلا وسهلا، مرحبا
1: زيد من بنكرديان.
0: مرحبا بك سي زيد، ونبقوا في بنكرديان.
1: نهني أخوي محمد دبهان بن عمة ونقوله إن شاء الله يا ربي من طلب العون هرمس معنا سهر الليالي والمنور يا أخوي.
0: أكيد أكيد أكيد،
1: أنا عندي فرحة يا أخوي شكري زاد حسني
0: في داري. نفرح معك، ألف مبروك.
1: يا أخوي أنتم الله إذا تطوين مقر بين لنا، ما نسمع لك إلا نسمع على غيرك في هذا الحالي حافظ لك أنتم الإذاعة.
0: يفضلك يا عيشك سيبوها
1: يا أخوي. إن شاء الله يا ربي إذاعة تطوين الحمد لله خمسة وخميس عليكم أخوي بكامل ومنشطيها والسيد مدير والحراس وكل العمل يني زبزوا في طيلة هذا الشهر، مش شهر وطيلة الأربع فصول إن شاء الله ربي كما نقولوا فيها يحجب عليك محمد صلى الله عليه وسلم يا أخويا. شكرا
0: شكرا لك سي زيد، يعطيك الصحة.
1: أنا أخوي شكرا والله كيف روحت من تونس.
0: أي
1: عند بنية تخرجت أستاذة
0: ما شاء الله. أي
1: 18.21.
0: شو اختصاصها بالضبط الأستاذة؟
1: هي تخرجت في اللغات الحية.
0: لغات حية نعم.
1: أيوة بيه. ثم الحاجة الوحيدة نداني البروفر نتاعها وقال لي اسمع خلها توصل لبنية هذه في الدكتوراه. قلت له والله يا عم شكري، قلت له شو شغل هي يعني ما نقولها كان زودي معناها ديما العلم طلب العلم صار اليوم والعلم نور. قلت له يا اخوي والعلم راه اخوي شكري مش جنسية ولا كذا، هي شعلة تضيء نحو العالم.
0: اكيد اكيد اكيد
1: هي شعلة تضيء نحو العالم
0: صحيح.
1: انك يا اخوي شكري وقت نقول لك اني والله يا اخوي شكري عامل بسيط ومعناها نقول لك اخوي شكري من فمي ونعطيها، لكن عودوا لي الفرحة هذه يا أخوي شكري عودتها لي ابني هذه يا أخوي شكري والله اللي هو يا أخوي
0: والله يا عم سيدنا من القلب نفرح معاك وألف مبروك للبنية هذه
1: والله شاء الله يتملك معي حتى تشربوا مشروع
0: يعيشك
1: من هذا
0: يعيشك
1: تشربوا من هذا يا أخوي.
0: شكرا لك يبارك فيك ربي يشرح فرحك بها إن شاء الله.
1: تحياتي لكم وقدم تحياتي لكل جماعة اللي زنت الله للمتاجلين إن شاء الله ربي ينجحوا وإن شاء الله يا رب يتحمل فرحة عم الناس كل يا رب كبير
0: إن شاء الله. شكرا لك صراحة، ألف مبروك لتخرج البنوتة وإن شاء الله يا ربي في الماجستير والدكتوراه لغات. على زيد فرح برشا بتخرج بنته، قال لك ما أنا سمعت الكلام تاع الولي بدون تعليق الحقيقة ما عندي منضيف، هذه هي العائلة التونسية وهذا هو التونسي الحر الأصيل اللي يمن ومعناها ويعطي من عنده ويضحي بكل شيء من أجل نجاح بنته وولده وبنته وإيمانه بالعلم والمعرفة. نوصل ديما مع التليفونات. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك سيدي.
2: أهلا أخوي شكري.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا
2: معك شريف من بنكرديان.
0: أهلا أهلا أهلا سي شريف، شنحوالك يا شريف؟
2: لبس عليك أخوي، شني حالك؟
0: والله لبس الحمد لله.
2: الله تحية للطاقم كامل اللي معنا في هالجيل موسينا وتحية وما شاء الله مبروك لعائلة نبهان ومبروك له هو من العمر مروح ومبروك للصغار اللي نجحوا.
0: اي الف مبروك لكل الناجحين
2: والف مبروك لكل الناجحين في كامل جمهورية تونسية سواء في الباك ولا في التاسعة ولا في
0: مبروك مبروك. ايضا فكرتني سي شريف، نحب نهنوا اذا تونس عندنا جاليه كبيره في فرنسا اللي ياخذوا البكالوريا الفرنسيه، برشا توانسه مقيمين غادي وفي ايطاليا وفي غيرها، الف مبروك ليهم الكل.
2: تونس خويا شكرا على العلم فيهم بزايد
0: راه الحمد لله ربي فهمت.
2: اسمع كان في الطب كان في الطب تنقل احنا الاولين، كان في الهندسه
0: تنقل احنا
2: الاولين،
0: كان في الكوره في الكوره فقط وبره ماهيش ماشيه.
2: ما في الكوره ما سامحني
0: خويا
2: في الكوره
0: راهو على كل حال فهمتك عليك بالعكس على كل
2: حسب ما قالوا الطبيب الدار خاصه ثم 8 ملاعبين لان الحمد لله فيه
0: خالي خالي لما الكورة إيه اسمعني عبد الشريف شكرا لك
2: قولي إن شاء الله
0: إن شاء الله فرصة أخرى بيه عندك شربة ما يكون نجح لك من العائلة المقربة سي شريف
2: ما عنديش صغار لكن عندي ولد أختها عد في التاسع جاب 13
0: ما شاء الله بيه بيه بيه
2: بيه هو ناوي نمشي
0: ما تقبلش في ما تقبلش في النموذج
2: والدكتور هو
0: الذي فاتني يا ماما الحج. أي يا سيدي ربي يسك بيه إن شاء الله رشنا ربما مستقبل قدامه ما زال عنده الوقت وعنده.
2: ما شاء الله هو اسمه محمد أمين شوات ما شاء الله ما شاء الله في القراية.
0: يا سيدي تحياتنا كل عائلة شوات في بنجردان شكرا لي محمد أمين وألف مبروك لي بنجاح هذا.
2: والدكتور اسمه واحد اسمه رحمة وواحد اسمه نذير ما شاء الله تم في القراية يقرأ.
0: يعطيهم الصحة كل شكرا ليك سيشريف يعطيك الصحة من بنجردان يعطيك الصحة شكرا ليك دقسي سيشريف زلت معنا. تطوين كلي ثم شوي نسي معك أبعنا الحقيقة من بيرت شوي نهار نظل شوي نقول احنا ما عارفش بين قدان شنو
2: التقصى نخرج نخرج موت ضربة موت العصر عندي تيرات برا والله يا شكو يا خويا اللي جي قدا يقول لي انت النيل هذا بحر مش نسمة بارد ما شاء الله ما يقول لي بس حي فارغة نسمة بارد
0: صح عليك
2: العشية شيء هالشاي اللي وكل عشية اتمنى اتمنى جي قعمل
0: ان شاء الله فرصة
2: انا جي قدا عم محمد لك 14 اول في
0: شكرا لك سيستيف يعطيك الصحة وبارك الله فيك شكرا شكرا لك يعطيك الصحة طيب نمشوا لتليفون اخر الو
3: اهلا اخويا شكري
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
3: ما تقوليش امل
0: لا مش امل
3: امل بكل
0: يا سيدي اهلا بالامان جميله مرحبا بك
3: والله تحليكم الكل ما شاء الله
0: شكرا
3: تحيه ليها هالبنيه اللي نجحت والله اني تعرف ماني قلت لك كنت في القرايه بلي تحيه حتى للتقنيين ولا زي التليفون كل قلت لك كنت ماني نحكيكم ديما على الحكايه يعني كنت ياسر مغرومه بقرايتي والله وتحيه للمعلمين كل ما ساعدت في ظروف في معلم الله يهدي والله ملي واجهت ملي واجهت ارتحت على خاطر ديما نحلم بها في حكايه في حياتي معناها الحمد لله يا رب الله يهدي باهي على كل حال مش كان انا كلام زي كل تشهد هكا حتى الجيل الاخر قلت لك نحيي عاد البنيات اللي نجحوا وني البنات اللي والولاد اللي نجحوا في تونس كلها بلا جنوب وشرق والكل بلادنا الكل والعربيه الكل صدقني ري روحي شو نفرح لحمي قاع شعرك نفرح كانت خاطر اني تمنيت كمل قرايتي كما تعرف وقلت لك كما تقول هذه سامحوني ديما نعاود ديما والله كنت في الاول ما جيش لولا لولا على خاطر ديما يقوم معي الشخصيه وتحيه ليهم صحابي كل اولهم ليليا هذه ديما نتعدى معاهم في القرايه وصدقني جي ثانيه ثالثه فهمت كيف الشعر على الاولى اما والله والله صدقني شجع القرايين كل وعندي اختي زاد الصغيره اختي الله يرحمها ما شاء الله كملوا قريته أستاذة جامعيين الأخرى الله يرحمها أستاذة جامعية معنا أما أختي الأخرى أستاذة أنجلي وبنتها زادة نجحت في الباك إن شاء الله هم في تونس يقيموا
0: ما شاء الله عليها
3: ونحب زادة نحيي بربي نقدم تحية زادة نجحة كل رنيم وتسنيم هذا ما توامع ندر معلوم نقولوا رابح معلوم لقبه ونقدم تحية زادة عبد الستار الأستاذ هذاك زميلي في الدراسة قبل هذاك تحية لي زادة حتى هو من صفر تموظف بنتها اللي جت الأولى في المطوية اللي حكيتوا عليها نهارين
0: تسنيم تسنيم نعم
3: تسنيم جدا دارتنا ونحصلوا اللي نصحوا الكل فهمت
0: نعم.
3: ربي نحب نشجع كل واحد وكل معلم يسي السلمي عندي بنت خالي زاد ان شاء الله بركه ما نحرجات بنت خالي معلمه تو بنت باباها مسكينه اخذت معناها نجحت وولت تدرس صدقني هذيك هي صغيره ما الانسان انت وديش نوى معناها اسمع نصيحتي بركه ان شاء الله ربي يهدي القرايه فما نستفهم بالسياسه فما ناس ما تستوعبش بالقوة فهمت عندها مسكينة أمها قبل تضرب لها راسها على الطاولة شو ربي يهديها صدقني من يقريها لي نخدم في شركة نجي قريها شوي صدقني ولت تحب القراية تو ما شاء الله معلمة ولت ديما سبحان الله نهج يعني بالسياسة القراية
0: أكيد أكيد
3: أمور نفسانية وإن شاء الله مرة أخرى نجيبوا مواضيع أخرى
0: إن شاء الله شكرا لك الصحة شكرا لك مولي يعطيك الصحة شكرا لك تحية عملت بينا جولة كبيرة في المطوية عائلة ما شاء الله كلهم قراية كلهم ناجحين نوصل ديما بالتليفونات في توقيت 40 دقيقة بعد الساعة الثانية ظهرا هنا على مواجهتنا اليوم نحكي على النجاحات على المعدلات القياسية على العائلة التونسية على كل من إنسان اجتهد وأصاب ألو أهلا وسهلا مرحبا بك
2: هذا سير سير سمح
0: والك مرحبا بك
2: صحيح
4: تحياتي ليك وكيف المستمعين الى التطوير.
0: شكرا. تعرفوا عليك لو سمحت الصوت مش غير عليك.
4: علي بن سالم رمادة ضواحي رمادة.
0: تجاريه مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين الكرام في رمادة ولا في رميدة الجميلة المزيرة.
4: لا رمادة رمادة بمناد المناظر.
0: اي رمادة فعلا فعلا رمادة المناظر الحقيقة عندنا فيها برشا اصدقاء وانا كل في رمادة تحية اليوم الكل. اي سعيد فضل.
4: تحياتي ليك انت
0: شكرا
4: على هذا التليفون بارك الله فيه.
0: اي شكرا لك.
4: كيف الناجحين ان شاء الله في الباك في المسويات وكل النجاح راه نجاح العمل مش حتى نجاح اخرايا نجاح العمل بتاع.
0: صحيح صحيح.
4: نقدم تحياتي لابناء احفادي نقول احنا بريت ولدي بريت بناتي كل نجح وان شاء الله ربي ينجح
0: ما شاء الله.
4: وكيف المستمعين وربي هاي
0: ان شاء الله
4: ربي ان شاء الله
0: تكون ناجح وتكون ان شاء الله. شكرا لك سعيد من رمادات تحياتك توصل ان شاء الله لكل الناجحين من احفادك من احبابك من الناس اللي تعرفهم. صديقنا علي بن سالم من رماده بسعلي وبرماده تقريبا نمشوا بعد الموسيقى هذه باش نوصل معاكم ديما في حديث الناس في اول حصه في الشبكه هذه. الحصه هذه باش نخصوها ديما كما قلت للاحتفال بالنجاحات.

0: حديث الناس. حديث الناس مع شكر العيدوي.
1: يتواصل حديث الناس بعد موجز الساعة الثالثة للأخبار بصوت زميلي وصديقي عبدالله مرتوق اللي وصل الاستوديو لتقديم موجز الأنباء. نتقابل إن شاء الله بعد الموجز اللي موصلت الحديث في حديث الناس وفي المساء وفي النجاحات بصفة عامة وصناعة النجاح في العائلة التونسية.

0: تطوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية بمدنين يوم غد قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدنين الشمالية، وذلك بالمدرسة الأعدادية بكوتين. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض والاستثمار الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل، وذلك في أجل أقصى يوم 20 جويلية الجارية. تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وذلك من 13 إلى 15 جويلية الجارية. استنكر اتحاد الكتاب التونسيين ما ورد في بلاغ الترشح لجوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة والمتعلق بعدم قبول ترشحات الكتب المنشورة على الحساب الخاص. في العالم، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، قائلا إنه ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. أعلن الرئيس الفرنسي مانيال ماكرون أن حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: انفاس بارك.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي مونديال 2016 متواصل، والمساء اليوم بداية الدور الثمن النهائي، مواجهة غير متكافية على الورق بين المنتخب المغربي المتألق والمستضيف منتخب كندا، أحد الدول المستضيفة لهذا المونديال. مباراة انطلاقا من الساعة 6 كأول مباراة في الدور 2 في الدور 16 التحكيم الإنجليزي مايكل أوليفيرا، ثم في 10 مباراة المنتخب الفرنسي مرشح فوق العادة للفوز باللقب، يواجه المنتخب الباراغواياني والأوزبكي إيجر تاناتشيف كحكم للقاء. تتواصل المباريات بالنسبة لهذا الدعاء 10 ليلا، مباراة المنتخب البرازيلي والمنتخب النرويجي يوم 2/6 جويليا في 1 PM، المنتخب المكسيكي ضد المنتخب الإنجليزي، ثم في 8 مساء من يوم 2 البرتغال إسبانيا، يوم 3/7 جويليا في 1 PM الولايات المتحدة الأمريكية ضد منتخب بلجيكا، في 5 مساء المنتخب المصري ضد المنتخب الأرجنتيني، وفي 9 ليلا المنتخب السويسري ضد المنتخب الكولومبي. بلاغ صدر عن المكتب الجامعي أمس تعلم فيه كل الأندية وأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أن الموسم الرياضي 2026-2027 ستكون انطلاقته بين يومي 22 و23 أوت القادم. في النادي الإصفاقسي السربي ميلوتين سيردوفيتش أو ميتشو هو المدرب الجديد للفريق خلفا لمحمد الكوكي السربي. ميتشو كانت عنده عديد المحطات في مع الفرق الأفريقية، أبرزها مع الزمالك المصري أورنالدو بيرتسا لجنوب إفريقيا. دائما مع السي اس اس، وجلسة عامة انتخابية في الفريق أسفرت على انتخاب قائمة السيد مهدي فريخة لتولي تسيير شؤون النادي خلال الفترة النيابية 2016-2028. القائمة فيها مهدي الفريخة رئيس، ثامر الفندري نائب رئيس، والأعضاء كل من سامي بوصرصار، أيمن بوعتور، سهير داود، مهدي صافي، مهدي الغريبي، وخالد السربشي. كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يحقق فوز مستحق على نافيرو الرواندي 83-67 ليضمن رسميا تأهله إلى الدورة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 قبل الجولة الأخيرة من النافذة الثالثة التي يلاقي خلالها منتخبنا منتخب غينيا غدوة الأحد، نافذة رابعة من 27 إلى 30 أوت 2026 بقاعة متعددة الاختصاصات برد السام. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله. اللقاء
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهد.

نوصل مع حضراتكم في حديث الناس توقيتنا درجين بعد الساعة الثالثة ظهرا والموعد معكم حتى الساعة الرابعة. نحب نمشي رحب رحب كبير بصديقي وزميلي ورفيق الدرب في الإذاعة الطويل ضو بن سالم اللي ما يخدمش على رشيد بوزاخر ويوصل معنا حبيب الخلاص في قاعة الهاتف 75 870 900. أيضا رحب بعبد الله في تأمين المواعيد الإخبارية وزميلنا رشيد في الهندسة الإذاعية. قلت اليوم الحصة الحقيقة هي أول حصة هي من في البرمجة الصيفية حبينا يعني تناغما مع أجواء النتائج وأجواء المعدلات وأجواء النجاح والجو هذا معناها قلنا لما لا نخصوها معناها لمستوينا الكرام باش نعطوا ربما للناس حقها خاصة الناس اللي تعبت والناس اللي خدمت على مدى سنة دراسية كاملة الإطار التربوي الأسرة التربوية بكلها راهو نحكي معلمين أساتذة إداريين عمل ناس كل حقيقة مجهود ثمرة مجهود مشترك. أيضا التلامذة الحقيقة اللي عولوا على أنفسهم ومعناها راجعوا مراجعة جيدة ومعناها العائلة التونسية كيف اللي أصبحت عادت من جديد لتستثمر في العلم والمعرفة. نحكي فرق المسائل الأخرى كل ما عندها توصل أو حرقة أو مش الخارج إلى آخره كل مسائل وبالكشف بينت أنها مسائل كلها مو صحيحة الصح والصحيح وأنه نرجع للقراية نرجع للعلم نرجع للمعرفة نرجع للمدرسة العمومية للمرفق العام اللي هو ينجم يمنعنا وينجم ينجحنا وينجم يوصل بلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة. اليوم العائلة التونسية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي تمر بها الحقيقة منذ سنوات لأنها قالت على نفسها إلا أنها تقدم وتوفر الحد الأدنى من الإمكانيات لتلامذة لصغيراتها لأولادنا باش ينجموا هكا بسرعة معناها ينجموا يتأقلموا وينجموا معناها يقدموا وفعلا نجحوا في أنهم يقتلعوا ورقة نجاحهم وامتحاناتهم ومعادلات محترمة جدا. كنا في أول حصة عملنا زيارة إلى صديقتنا نور من بنكردان أحسن معدل في نوفيام بنكردان ب 18.03 كنت مع زميلنا محمد نبهان كيف أمس كنا مع في جيمس مع متوجة وطنيا تسنيم ب 18.021 تقريبا وأنا الحقيقة جولة كبيرة ومعدلات كلها محترمة تعكس عقلية وتعكس إرادة كبيرة في رغبة في النجاح والتميز والتفرد. نوصل معكم ديما 75 870 900.

0: توقيتنا 3:04 بالضبط على مواجهتنا مثل معكم في أول حصة في هذه الشبكة الصيفية في هذا الأجواء الحقيقة الصيفية في أول حصة من برنامج حديث للناس بالفضاء التفاعلي هذه المباشر مع حضراتكم. تليفون 75 870 900. رحب بكل أصواتكم كالعادة ديما كما عودناكم عبر هذه المواجهات نتحدث بكل حرية يعني بكل مسؤولية. اليوم الحقيقة أول حصة بنا تناغم كما قلت مع الأجواء هذه متاع الامتحانات، الأجواء متاع المعادلات، أجواء متاع الفرحة بصفة عامة، وأجواء العائلة التونسية اللي تعبت برشا من أجل الحصاد، من أجل ربما أنه يتميزوا أولادنا ويجيبوا نتائج مشرفة وينجحوا معناها ويسلكوها يوم صحة. برافو اليوم الكل كان كما قلت ثمرة مجهود جماعي، مجهود جماعي معناها ناس كل فيه الحقيقة، المؤسسة التربوية بما فيها من رجال ونساء التربية، العملاء الإداريين، مديري المعاهد، القيمين، عوان التأثير، كيف كيف كل الأطراف المتداخلة. راهو مش من السهل باش نجم تجيب معادلات بطريقة هذية وتتميز. عمر صعب، فيه عمل، فيه جهد، فيه تعب. اليوم التفوق أصبح بالإمكان أمام المعطيات الجديدة هذية في المتاحة خاصة بالثورة التكنولوجية الكبيرة، المعلومات على قناة الطريق كما يقال. اليوم فقط المسألة كلها في تنظيم وقت، في رغبة، في عزيمة، في إرادة، في أب وفي أم معناها ينصح ويوجه ويأثر ويتابع ويرافق مرافقة جيدة صغيرته حتى يوصلهم إلى بر الأمان. فتحية لكل أمهاتنا لكل أبانا كما قلت رغم الظروف كل معناها، و يسعوا ويمنوا، وهذا مهم جدا الحقيقة. العقلية هذه التبدل الكبير وعودة العودة للصحيح، معناها العائلة التونسية عادت من جديد لتستثمر في المدرسة العمومية وفي نجاحها صغيرتها وفي نجاح ابنها. شفتوا تقريبا بين مدرسة ومدرسة ثم مدرسة في تونس، وهذا هو ربما سر من أسرار نجاح هذه البلاد الجميلة تونس للتعليم والتربية والتعليم بصفة عامة. يعتبر معناها من الشواغل الحقيقية ومن الأشياء اللي تجمع التوانسة الكل. كيف كيف التحية أيضا لطلبتنا في التعليم العالي، عدد كبير منهم معناها وفق وتحصل على شهادات التخرج في مختلف التخصصات. وكشفتوا مواقع التواصل الاجتماعي بكلها تعج بالورود والزغاليد والفرحة والصور الجميلة داخل بيوتنا، في معاهدنا، في مدارج الكليات معناها، وصور جميلة جدا كلها موشحة بأجمل العبارات التخرج والاحتفال. وهذا طبعا شيء يفرح برشا وشيء يفرح أكثر يعني. هل كما قلت اللمة هذه والأجواء هذه الحميمية في بين أفراد العائلة التونسية. ما زلنا معاكم حتى الساعة 4 في توقيت 3:24 على موجتنا.
1: أهلا أهلا يا حبيبي، أهلا

0: نعود مع حضراتكم في حديث رأي الناس ونرجع لتليفوناتكم. والوجهة الآن بتكون جرجيس، واحدة دقيقة من الوجهات السياحية الممتعة جدا، مش فقط في تونس، في العالم كامل، خاصة في المتوسط. معروفة جرجيس معناها منطقة سياحية خاصة في الصيف، واللي يمشي يعمل دورة في جرجيس من طوى انتحد الصيف كله مع عودة أبناء تونس في الخارج عكارة في جرجيس. هما ما شاء الله برشا معناها، وبكلهم ناجحين وبكلهم أصحاب مشاريع معناها، فالبلاد تتزين أكثر وتحلى أكثر بعودة أبنائها، كما في جرجيس، كما في غمرسن، كما في كل جهات الجمهورية. سي بشير معايا من جرجيس، مرحبا بك سي بشير.
1: شكرا شكرا شكرا على على الوصفه الجرجيس. وكما يقولوا اخيرا جرجيس راهي الجنوب الشرقي
0: اكيد،
1: وجرجيس هي تونس كامل
0: اكيد اكيد،
1: وثم حاجه تمتاز بها جرجيس صح، مش معنى يعني يعني كما يقولوا ف يعني من باب العكريه والجرجيس لا، هو المناخ.
0: المناخ صحيح صحيح صحيح،
1: المناخ في جرجيس صراو يعني أوسطي بأتم عن بحر، أوسطي بأتم عن الكلمة، وحتى البحر حي. البحر حي هكا، علاش واحد ما يعرفش يوم راهو لازم يرد باله.
0: على كل خاصة سي نضيف
1: والخط الساحلي كله بتاع تونس كله سمع من برقة حتى نجم نقولوا بن قردان كله
0: سمع أكيد. فقط نضيف لها الميناء التجاري إن شاء الله ربي يكبر أكبر الحلم هذا في جرجيس. فتصبح
1: البشير راو من الأول، تذكرت من الأول راو على الخط، على لنقل الخط البحري لنقل المسافرين.
0: نعم،
1: وأنا فخور بذلك.
0: نعم،
1: ونقول هذا على خاطر احنا في جرجيس تعلمنا بحاجة أهلنا، فتح خط بحري ما بين قرقنا وجرجيس.
0: اي
1: يمشوا يصطادوا النشاف موسم كامل. قلنا علاش يعني كما يقولوا بركو، علاش احنا فتحوا خط بحري ما بين بن قردان وجرجيس، احنا نفتحوا خط بحري ما بين مرسيليا وجرجيس. وفعلا
0: الفكره هيك انطلقت، ظهر لي وكبرت
1: الفكره انطلقت هكذا.
0: نعم،
1: هكا قنعنا الناس.
0: نعم،
1: هكا قنعنا على التصرف.
0: فعلا
1: وفعلا
0: فعلا
1: ان شاء الله باش نواقص التوجيه
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: وحسبنا وزاره المواصلات والناس كل شارك بيطبيعه، واذا التطويل ومنهم خميس بالتالي
0: زميلنا خميس اللي هو ولد المنطقه ايضا الحقيقه، زميلنا خميس تحيه لي
1: وشعل المجعي من
0: السهل. اكيد اكيد اكيد، تحيه لشعل المجعي صديقتنا شعل،
1: تحياتي للجماعة كل شيء.
0: شكرا لك
1: كذلك
0: عيسى بشير، شكرا بارك الله فيك.
1: انا حبيت ندخل
0: تفضل
1: ساعه قبل تهانيه لكل الناجحين والناجحات.
0: نعم،
1: كل صراحه تهاني وتهاني للعائلات اللي استثمرت في التعليم.
0: نعم،
1: تهانيه لهم بصراحه، شيء يفرح وقت نشوف العائلات تستثمر. يعني الناس ما عندهاش دخل كبير ياسر ويقروه في يعني في المساند المدرسيه ويحثوهم ويمشوا قدام المدارس، يعني شيء جميل جدا جدا جدا.
0: كل صراحة اي صحيح،
1: والتلميذ وقت ينجح يفرح عائلته الدموع انا طابت. بقى انا احب نتدخل في نقطه واحده
0: ليه؟
1: يعني تكافؤ الفرص ودمقراطة التعليم والمدارس النموذجية. مانيش باش نطول هذا، تحب
0: ان شاء الله لما لا ان شاء الله يتم طرح الموضوع هذا عرض على النقاش ان شاء الله في حديث الناس. تفضل.
1: اول حاجه يعني تكافؤ الفرص، مع الاسف تكافؤ الفرص في كامل الجمهوريه بالنسبه للتلامذة ماهيش متوفر، ثم القليل القليل، لكن مش متوفر بنفس المستوى نظرا للجغرافيا، نظرا يعني للجغرافيا، الامكانيات، وزاره التربيه، يعني الدوله بصفه عامه ماهيش قاعده موفره نفس الفرص لكل، وهذه حاجه. ثاني حاجه، النقطه الثانيه يعني وحده الامتحانات.
0: شو معنى سي بشير وحدة توحيد الامتحان؟ معناها
1: اي توحيد الامتحانات، معناها كي يعني ليزبروف كما يقول
0: بالفرنسي
1: توحيد، يعني مش ممكن تكون يعني متسرع. علاش؟
0: علشان ناسيونال، معناها تحكي
1: علشان ناسيونال، علشان ناسيونال. ها بقول
0: عليه
1: على خاطر يعني الشمال الغربي والجنوب الغربي والشمال الشرقي وخط الساحلي، يعني كل واحد يعيش في منطقة جغرافية معينة بالمناخ بالوسط بكل شيء. تصور تلميذ، يعني تلميذ فما تلامذة في الوسط الغربي. أنا أخيرا مشيت للشمال الغربي وشفت وحكيت معه، ما عمره ما رمي ساقة في البحر، ما يعرفش شنو البحر. صور يقول يعطيه وصف يقول رحلة بحرية، يعرف شنو البحر؟ ولا تلامذة اللي يعيشوا على الخط الساحلي ما يعرفوش الجبال الغابات ما يعرفوهاش. هنا الامتحانات يجب تأخذ بعين الاعتبار أن التلامذة اللي يعيشوا في الوسط ومع عدم تكافؤ الفرص، يعني المكتبات ما ثماش كيف أكل المكتبات ما ثماش، قد يكون مع احترام للمعلمين، يعني المعلمين المتميزين يعني ولا عندهم تجارب يحبوا الأماكن الساحلية ولا المدن، كما الأطباء، كما الأطباء مع الأسف طبيب قرا في تطاوير في زرزيس وفي جربة يقول خد في الجنوب الله يشد الوسط. هذه نقطة بي. نقطة ثالثة باش ندير مرة بطريقة النقاش. النقطة هي حكاية المدارس النموذجية. المدارس النموذجية يعني يهزوا المتميزين والمتميزات يحطوهم في مدارس وحدهم، وان كان هي عمومية معناها عمومية وحدهم. وخاص بعدين وقت نجي الباك يعطوه نفس الامتحان ويلعب بها لعب، اللي يقرا في المدارس النموذجية الامتحان يلعب به اللعب. علاش؟ خاطر وزارة التربية تاخذ بعين الاعتبار المدارس الليسيات يعني الضعيفة، دونك الاخرين لها لعب. وقالش تسمع الاعداد بال 19 حتى 20.1 20.2 وزيد على ذلك يعني اللي يمشي المدارس النموذجية وقت يكونوا في المدارس الاخرى العامة، يعني يزيدوا يقووا الاقسام، يزيدوا ينشطوا اقل زوج ولا ثلاثة متميزين ينشطوا. اما كانوا كلهم كدسوهم مع بعضهم. وهذا وزيد نقطة أخيرة سمحني.
0: تفضلي.
1: نقطة أخيرة، يعني تو الناس كلها فرحانة بتخرج جماعة البنك فرحانة بيتم الكلام. بعتال التوجيه اللي ما عندهش مونسيون متناسبة مع السكسيون ما يقبلوش.
0: صحيح.
1: حطوه في سكسيون ما عمره خمم فيه.
0: أي صحيح، حسب سكول اللي عنده حسب الإمكانيات اللي عنده. واضح.
1: هذه
0: نقاط، هي الحقيقة برشا نقاط سي بشير، بكلها نقاط منها كلها ملفات، الحقيقة كلها ملفات عالقة ومنسلة إن شاء الله في الإصلاح التربوي المرتقب. معناها تجربة تتراجع. ما فقط حبيت ربما نترق معك في نقطة عجبتني برشا وبديت بها تحديثك، معناها مهم وهي مهمة برشا، أهم نقطة تقريبا هي العائلة التونسية والعودة الكبيرة هذه للتربية والاستثمار في التربية والتعليم عبر المرافقة والمساندة، ورغم الظروف الصعبة سي بشير ورغم الدين الكل معناها، ومع ذلك معناها واقفين وقفة صحيحة مع صغيراتهم. برافو برافو برافو،
1: أبي حاجة. برافو ميل برافو
0: ميل برافو. ولا فقط ربما نحب نضيف حاجة فيما يتعلق لحد علمي فيما يتعلق بتوحيد الامتحانات. بشي في بالي تحكي على الامتحانات الوطنية كما البكالوريا والنظيم اللي هي موحدة ويجب أن تكون موحدة، مش هذه مش بدعة تونسية في العالم كان موجودة. أما فقط بالنسبة للامتحانات ما دون البكالوريا نتصورها هي تكون في مستوى الجهات فقط واحدة، أو مش في مستوى معناها الجمهورية كل، يعني تلميذ سنة خامسة ابتدائي مثلا مش نفس الامتحان باش يعدي تلميذ في تطاوين وهو باش يعدي نفسه في باجة ولا في تونس العاصمة ولا في نابل. هكا سي بشير لحد علمي معناها في المسألة هذه، إذا كانت تقصد المسألة هذه. بقية النقاط كلها قابلة للنقاش وفيها برسمي فيها صحيح من الاعتبار، ورغم أنه برشا تلامذة تميزوا في المعاهد العمومية سي بشير جابوا 18 و19 موجودين صحيح. أما التعليم النموذجي في تونس برسمي ربما قابل للنقاش باعتبار تكافؤ الفرص، معناها قابل للنقاش النقطة هذه، معناها نوفروا لازم نفس الظروف ونفس الإمكانيات في مستوى خاصة البنية التحتية سي بشير نحكي له مهم برشا
1: تكافؤ الفرص البنية التحتية.
0: نعم هذا هو سي بشير. ما نعرفش إذا عندك في العائلة، فقط سامحني فقط إذا عندك في العائلة شكون نجح نحبونها أنه ما يصيرش حتى العائلة الكبرى
1: الأحفاد مازالوا باقي الكبار قراوا في فرنسا كلها ديزاينجر
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: أما أنت قال لي هل قلت لك هذا قول السؤال هذا قال لي ويقرأ ويقرأ
0: الله أعلم بيه. شكرا لك سي بشير يا صحة
1: وبركة ضحكة سمحة يا زلمة
0: شكرا الله يخليك شكرا لك يلا نرجع معك ذول الموسيقى تفضل هديتنا لك سي بشير هدية وكل مستمعينا

0: هذا صوت الشاب عماد, وتحية لشاب صديقنا صديق الإذاعة وصديقي أيضا الشاب عماد الغلوفي, وتحية لكل مستمعينا في مدينة الحم. نرجع للتليفونات ونرجع لأصواتكم ونرجع لأجواء النجاحات والامتحانات والمعادلات المزيانة هذه, وإحنا في ختام سنة دراسية وبداية معناها صيف, عطلة صيفية وإجازة صيفية ممتعة لكم جميعا. ألو
1: الو,
0: اهلا وسهلا, مرحبا بك.
1: والله في بلش نكلم في الكواليس, ما اسمع تفكرت حاجه, فما قرايه نوع اخر عندي واحدة قريبتي ما شاء الله قرايه مش تقول راني نبالغه برك الله, ملي احنا صغار كنا نقرا مع بعضنا عندي عند قرينا مهم ما شاء الله متوظفه وتبارك الله حتى يتمتع على القرايه وتكتب لنا صار هذه الطفله هذه بنت عمتي انا عايشين في فرنسا ما هي عايشه معنا ني صدقني من عندها مثلا سنة ثانية والحاجة ذيك, المهم من كثر ما هي تقرأ نابغة برك الله يعدوها عام بعدها فهمتي, والله اني بدي في مخي تو الحكاية هذه فهمت, واصلا هي ما شاء الله متوظفة او في السفارة ولت ترقوها ولت كنترول غادي في الشمال كانت البرة هي ما وقت لعبت ولت لهنا فهمت, اما لكن القراية هذه مساس كانت نجم عندك فكرة معناها هذه القراية النابغة هذه ما شاء الله تعدوها عام زيد فهمت, يعقبوا عام ويقروا العام اللي بعده فهمت كيف, ما شاء الله ما هي تقرا نابغه في القرايه ما شاء الله لا فيل حتى فهمت علينا الكل حتى قبل كنا نقرا
0: باه يا تصح. عموما الحقيقه ما عنديش فكره ضوحه بالضبط على التفاصيل هذه, ولكن
1: تبدل القرايه تو حتى اكيد سامحني كان على 30 تو تبدل والقاز ونحيي المعلمين نتاعي كل بربي ومعلمين كل
0: شكون تحب ان شاء الله شكون تحب تعد شكون تحب تسلم ربما انت حنا شكون نجح لك من العائله الكبرى من الاصدقاء من المقربين
1: نتفكر زاد بنت سماح وولد سماح هذيك المشاركه الوفيه معاكم هذيك زاد ولدها نجح وان شاء الله اللي صحوا كنترول ينجحوا الناس كل تنجح وواحد يعمل مجهود راه ومن اصاب له اجر واحد لم يصب له اجر خاطر فما الناس كل تجتهد
0: اكيد
1: ومع الطقس هذايا السنين صوروا ينجحوا كل غير الطقس بركه ان شاء الله ربي يعاونهم.
0: شكرا لك يعطيك الصحة, تحية ليك وتحية لكل اصدقاء في اللحمة. تليفون اخر بعد الضحى. الو
2: اهلا وسهلا سيد شكري.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك,
2: تحية ليك وتحية فريق العمل معاك.
0: شكرا لك, بارك الله فيك, مرحبا بك سي محمد.
2: عمك محمد
0: جريب. سي محمد مرحبا بك. أول تليفون اليوم أول محطة كانت مع زميلة محمد نبهان في دار نور نبهان المتوجة أحسن معدل في بنغردان في النموذج في خطب التعليم الأساسي ب 18-03. تفضل سي محمد.
2: شكرا. والله هو عن العلم والمعرفة والقراية وكل معدل يقول مثلا العلم مبلغ القوة بمدرة الشرف. والعلم كنز وذكر لفنا له, وبالمناسبة نحب نحيي معلم الله يرحمه توفى إن شاء الله من طوال العمر, يعني معلم فرنسي مازال موجود تقريبا يقرب يصل المئة, والله نحييه تحية كبيرة كبيرة قراني خامس وسادس في مدرسة المعمرات نكون نذكر عن مرة من المرات نجحت في قهوة قلت عنه بعد نقول له هذه يكتب عليه التاريخ السيد صالح العمراني وعلمي فرنسوية ويعطيه الصحة بارك الله فيه, والعلم ديما مطلوب ديما مطلوب حتى إذا كان مجحش الواحد معناته ليس العيب أن نفقد بل العيب أن نبقى حيوي حيث سقطنا, معناها يجب كل واحد زين المال معناته يكرر المحاولة والصبر أن المال ما في أحلى أنا على صبرها ديما تصبر وتكرر المحاولة حتى تحملها
0: المثابرة معناها والعزيمة والإرادة هذا هما الأسلحة اللي نجموا يمكنونا باش نوصلوا وننجحوا في الحياة. صحيح مشكلة القراية لكن أهم القراية نجحات, لكن مهم برشا الصبر والعزيمة والمثابرة. سي محمد شكرا عليك يعطيك الصحة. نرجع لسي محمد غادرنا. طيب نمشوا تليفون آخر. ألو
3: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
3: شكرا.
0: مرحبا بك اهلا وسهلا نسمع فيك تفضل.
3: مبروك تفتح المهرجان.
0: مرحبا بك سي مبروك اهلا وسهلا.
3: بس الحمد لله يا رب.
0: تفضل سي مبروك.
3: اسمه
0: اسيدي
3: اسمه الو
0: نسمع فيك سي مبروك.
3: تو اجيبوا على الذر اللي يقرا وعلى النجاح وعلى المنجح وعلى الباك وعلى الالتزام وربي يعاونهم كله
0: صالح.
3: ولكن علاش ما يجيبوش على الذري اللي في الغربة؟ هذا فايت تو ينتج في البلاد وينجح في البلاد. ما جاء كم مسكين ما زلت بغير 10 سنين يستهلك هاي غير من المبيتات يا والمات اللي ياكل. هذا الذري اللي في الغربة شجعوه شوية هاتوا لي برنامج للقوية.
0: حاضر هذا سمروك سيدي. شكرا باي لا صوتك وصل. شكرا ليك بارك الله فيك. فقط نحب ربما نوضح لك النقطة سي مبروك حتى التليفون تكلم فينا ولا التليفون بعد ذلك الراديو محلول يعمل شوية كبارازيت. على كل حال شكرا ليك على المشاركة. تحية لكل أبناء تونس المغتربين وإحنا هنينا أبناء تونس اللي يبدو يرجعوا تباعا إلى أرض الوطن. وأيضا عندنا برنامج أسبوعي مع زميلنا خميس بوبتان مخصص ليهم سي مبروك. كل سارية عفش البارح خميس في إلى حضن تونس كل جمعة سارية في كل جمعة في الليل مع خميس وخاصة وكلها لأبناء تونس الخارج. وشكرا لك سي مبروك من حي المهرجان تطوين على الاستماع وإثارة النقاط هذه. نرجع للتليفونات. ألو سي عبد الله مرحبا بك.
4: وبيك أكثر حيك.
0: شكرا لك سي عبد الله
4: واللي اخذ التليفون والفريق والساده المستمعين حي سي محمد الجري تو كان في مداخله معك.
0: اي
4: ان شاء الله اول حاجه نهنوا كل الناجحين واللي ما سعفاش الحظ نقولوا له راهي السنه الجايه ان شاء الله السنه الدراسيه وفيها الامتحانات وفيها الحياه ما وقفتش على السنه يعني بلغتنا احنا فاهم ولا ما زالوا ينجحوا راهو والنجاحات ديما ان شاء الله.
0: أكيد, فهمت أكيد, ولا؟ اكيد اكيد
4: ايه والحياة كلها امتحان دفع عام ولكن معناتي المدرسة العمومية معناتي هي الاساس وهي المبدأ عندنا وديما ملاحظتي هنا ديما لازم ان معناتي ان نحسن من وضعيه التدريس والبرامج يعني يعرفوها الاختصاص. ديما نقولوا لازم يخفوا شوي معناتي في المواد على الـ على على الابتدائيه اللي نعرفوهم احنا المنشا المدرسه الاولى ولازم نقولوا المدرسه التونسيه ناجحه والمدرسه التونسيه ناجحه لكن أكبر نجاح عندنا وناجح وباهية كان تنقص علينا الدروس الخصوصية في شكري عندنا 10 و 12 سنة الخاصة 5 سنين اللي فاتوا رأوا معناتي كنا ندفع في الشهر في 400 و 500 و 200 كل قدير وقدرة عش نبدو نقطة واضحة رأي للعموم ليك للساد المستمعين لكامل المجتمع التونسي بوسط أراه معناتي عبء ثقيل على الولي.
0: هي صحيح عبء ثقيل ولا صحيح معك كلامك صحيح سي عبد الله.
4: أي
0: هالساعات
4: أنا واحد من الناس نحمد معناتي ونشكر الحمد لله والشكر لله نجح كل.
0: سي عبد الله مبروك عليك النجاح نتاع السيارة الكل ومعناها انت اثرت برشا نقاط مهمه برشا وحنا اليوم حبينا حصه الاحتفال وحصه التهاني بالامتحانات. فقط انا نضم صوتك فيما يتعلق بالساعات الاضافيه او لوتيود هذه اللي اصبحت بقوسين غول يرعى بالعائله التونسيه ولا بد ان الاصلاح التربوي هذا المرتقب ياخذ فيها الاعتبار المسائل هذه ونخلوا ربما المسائل البيداغوجيه لاهل الاختصاص للساده المتفقدين نتاع المواد واهل الذكر اللي يفهموا اكثر منها في المساله هذه. اما احنا اليوم كتوانس كأولياء راو سي عبد الله برشا أولياء لبس عليهم وربي يعطيهم الخير وينجموا يعاونوا معناها في حفلات نتاع آخر السنة الدراسية يعاونوا بشوية جوائز بشوية تشجيعات باش نفرحوا كالصغيرات. راهي وزارة التربية والدولة في نهاية الأمر بكل دولة تونس تم تونس كلها مثلا كما هكا الحقيقة برشا الناس يشوفوها ماهيش قضية بالنسبة له هو مش لازم مش مطالب وربما ما فيهاش أجر كبير حسب تقديره هو في بعض الأحيان. مذبينا الحقيقة الأولياء وكنا نتساهموا في أن المدرسة العمومية تعالى تكون بالرسمي مكان جذاب ومكان معناه محترم ومكان جي فيه القرايه بيدا.
4: لا هي سي شكري معايا
0: معك
4: هي سي شكري معناتي معناتي بالاحرى حتى في الكوره قبل في السبعينات غادي عرفت ولا ما كانش مهناش امتيازات مهناش ما كانش كان العلم تعرف الليالي معناتي ما نتبعهاش خلاص لكن نصنت في تقرير جايبينه صدقني منين نتذكر ذاكرة عندي ضعيفة ياسر تميمي وغيره وغيره وغيره وعتوق الحارس المرمى التونسي ها والله صدقني الدمعة تنزل أشبح الإمكانيات في الوقت هكا وأشبح كيفاش ينهز ضرب تونس اليوم كل شيء موجود وتحب تقول أنا ولا معناته بين قوسين زاد نزيد نوضح لك من الراديون هذا أنا سمعت وعارفها باش نقول لك أن السنة النجاحات تنقص من عام الأول ثم ثم ثم ثم ثم تأخير معناته لازمنا زي ما نتقدم ولازمنا أن نحط معناته كل حاجة في مكانها ولازمنا نثابره نتائج مشرفة وباهي لكن راهو العبء الثقيل هذا الظروف الخصوصية اللي ماكن المجتمع هذه رأي كما قال الشاعر سوسة دبت الوكرة وشبت في الجذور أنا مانيش أنا حاصل فيها زيك وزيك رأي يكلم فيه نص مدفع في الشهر 350 و400 والحمد لله اللي نجحوا وكيف ما
0: هيش
4: بالشكل هكا
0: على كل سي عبد الله جيد لا جيد كلامك صحيح ما خلينا نغرب ما في النقطة هذه هي بنقطة هذه الساعات الإضافية نجم تكون موضوع في حد ذاته موضوع كبير برشا وفي برشا تقاطعات وفي برشا من وجهة نظر مختلفة أما كلامك صحيح رياضية الساعات الإضافية لتيود من الأشياء التي أرهقت العائلة التونسية وتعبتها برشا ماديا وحتى معنويا على مدى السنة الدراسية كاملة وإن شاء الله ربما سلطة الإشراف ووزارة التربية تشوف حلول إن شاء الله في قدم المواسم الدراسية باش نجموا نتخلصوا من المسألة هذه نهائيا. شكرا لك سي عبد الله ونعاود مرة أخرى نهنيك بنجاح صغيراتك ونجاح كل أبنائنا التلاميذ في كل مستمعينا الكرام في كل مكان. شكرا لكم جميعا على المتابعة على المرافقة على التليفونات. شكرا لرشيد بوزاخر. شكرا لحبيب الخراز وشكرا لضو بن سلم اللي واصل معكم المشوار حتى الساعة 8 هكذا. طيب أنا منكم شكرا لكم جميعا التقي إن شاء الله نتقابلوا وقتاش استنى اليوم نتقابلوا انطلاقا من يوم الخميس في على الأثير نهار الجمعة صيف الإبداع والسبت نتقابلوا في حديث الناس الجمعة الجاية إن شاء الله بقية أوقات ممتعة وإلى اللقاء.

0: موجز الأخبار. من إذاعة تطاوين نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئة الهشة بمعتمدية مدنين الشمالية وذلك بالمدرسة الأعدادية بكوتينا. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل وذلك في أجر أقصاها 20 من جويليا الجارية. تحتضن مدينة الحمامات من 13 إلى 15 من جويليا الجاري فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. استنكر اتحاد الكتاب التونسيين ما ورد في بلاغ الترشح إلى جوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته 5 والمتعلق بعدم قبول ترشحات الكتب المنشورة على الحساب الخاص. في العالم أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن أن حاملة الطائرات شارديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. شن متمردون في مالي هجمات على 5 مناطق في وقت مبكر من صباح اليوم بينها بلدة في شمال البلاد تتمركز فيها قوات حكومية ومقاتلون روس وأخرى تقع جنوب العاصمة باماكو. نهاية الموجز بعد قليل. النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم السبت 4 جويلية 2026. تتميز الحالة الجوية بمنخفض نسبة للضغط الجوي شرق البحر الأبيض المتوسط. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة على شمال تونس: الريح غربية تتجه شمالية من 15 إلى 20 عقدة تصل محلين إلى 25 عقدة. البحر المضطرب في محلين شديد الاضطراب. الطقس سحب أحيانا كثيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. على شرق تونس: الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة. البحر المضطرب إلى شديد الاضطراب. الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة لمتوسطة. على خليج قابس: الريح شمالية من 15 إلى 20 عقدة تتقلص محلين من 5 إلى 15 عقدة. البحر متموج. الطقس سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. أما بالنسبة لتوقعات جوية صالح اليوم الغد على شمال تونس: الريح غربية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة تصل محلين إلى 25 عقدة. البحر مضطرب. طقس سحب عابرة والرؤية جيدة. على شرق تونس: الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة تصل مؤقتا إلى 25 عقدة. تتقوى بعد الظهر لتصل مؤقتا إلى 30 عقدة. البحر مضطرب في محلين شديد الاضطراب. طقس سحب عابرة والرؤية جيدة لمتوسطة. على خليج قابس: الريح من قطاع الشمالي من 5 إلى 25 عقدة تصل محليا من 15 إلى 25 عقدة. البحر متموج في محلين شديد الاضطراب. الطقس سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة في الصباح والرؤية جيدة لمتوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك

لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

0: أغاني في البال
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: من إذاعة تطاوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أعطيت في ولاية تطاوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية المراحل في الفترة القادمة. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الأعدادية بكوتينا لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدنين الشمالية. طلب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة. تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من 13 إلى 15 من جويليا الجارية. في العالم، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تضع أساسا لمفاوضات مستقبلية، واعتبر أن عملية التوصل إلى اتفاقات نهائية ستكون معقدة للغاية. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تقييم إسرائيلي أن الحرب في قطاع غزة قد تستأنف في غضون شهرين وقبيل الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
5: أهلا بكم في دقيقة مونديال. خلل أمني في مونديال 2026. إذا كنا متعودين في كأس العالم على الحديث على أهداف اللقطات الفنية والقرارات التحكيمية، فإن مباراة بلجيكا والسنغال في الدور الثاني من مونديال 26 خلت الأنظار تتجه لحاجة أخرى تماما. في مدينة سياتل الأمريكية صار مشهد نادر جدا، ربما ما تكررش في تاريخ نهاية كأس العالم. أربع مشجعين اقتحموا أرضية الميدان في نفس المباراة وفي أربع مناسبات مختلفة وسد ذهول الجماهير واللاعبين. رجال الأمن دخلوا بسرعة في كل مرة وتم تسيطر على الوضع وإيقاف المقتحمين، لكن السؤال الحقيقي يبقى، كيفاش صار هذا كل في واحد من أكبر تظاهرات رياضية في العالم والمفروض أنها تخضع لأعلى درجات التأمين؟ الأغرب من هذا أن الحوادث هذه ما لقاتش الصدى الإعلامي اللي يستحقهم، خاصة في عدد كبير من وسائل الإعلام الغربية، رغم أن تكرار اقتحام الملعب أربع مرات في مباراة واحدة يعتبر حدث استثنائي بكل المقاييس. هل هو مجرد خلل تنظيمي عابر أما ثغرة أمنية تستوجب المراجعة قبل الأدوار الحاسمة من البطولة؟ أكيد نجاح أي مونديال ما يتقاسش فقط بجمالية المباريات، بل كذلك بقدرة المنظمين على ضمان سلامة اللاعبين الحكام والجماهير داخل الملاعب. ويبقى هذا المشهد من أكثر اللقطات غرابة في مونديال 26، وقد يفتح باب واسع من التساؤلات حول المنظومة الأمنية في هذه البطولة. مع تحيات هادي السياري.
4: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
6: بودكاست أثر عبر الأثير. أثر عبر الأثير،
7: لأن الأثر الجميل لا يغيب وإن غاب أصحابه. شعل المجعي تختفي في الحلقة الأولى. أثر الدكتور حسين الختالي.
8: رسالة اللي كان يوصلها الوالد الله يرحمه هي حب الخدمة.
9: بالتأكيد يبقى سي حسين بحكم الفترة اللي قضاها فترة طويلة 25 سنة، بالتأكيد هو اللي غير وجه المعهد
10: والناس ما يعرفوش هو في بناء المركب.
11: إذا كان نجم نسموها المدينة الجامعية الكل على خطر، هو اللي كونها من ألفها إلى يائها.
6: أثر عبر الأثير.
7: أثر عبر الأثير، الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر. ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا عبر

0: ويكاند على الكيف. ويكاند على الكيف مع عفاف البرهومي.
1: عسلامتكم الناس الكل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند عال كيف الشبكة الصيفية. إن شاء الله تكونوا عاملين برشا كيف معنا، وإن شاء الله تكونوا أنتم عاملين كيف في دياركم، لأن العدد هذا إن شاء الله باش ننطلقوا فيه بين ساق صيفي بامتياز. نقولكم مرحبا بكم من تو حتى الثمانية متاع الليل. تحية للناس اللي فقت من القيلولة واللي حضرت قاعدة العشية، اللي مازالوا هكا دايخين شوي بالنوم، يلا صحصحوا معنا، لأن بدايتنا اليوم إن شاء الله باش تكون ماراثونية بالمواكبات بالاستضافة بجو الصيف وتفرشيكة. إن شاء الله معنا تعيشوا أحلى جو. تحياتي للجميع، فريق كامل بشي أمل لقاء اليوم. تحية ذو بن سلم في الإخراج التقني. تحية شنعملوا ذو بدنا الروح.

ناخذ امور تعي ناخذ قصوره. هذه هي الإيقاعات اللي باش نفيقكم بها مستمعينا من ساحة الثمانية متاع الليل. تحية للناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق واللي راكشين على البحر، نقولكم صحة وفرحة لأن اليوم تقريبا هيك البحر مش قابل للسباحة. نحاولوا ردوا بالنا الناس الكل وإن شاء الله معاكم نعيشوا برشا إيقاعات، إيقاع الحياة، إيقاع الحياة الثقافية، إيقاع الصيف. وتحية في التليفونات زملائنا في غرفة الهاتف اللي إن شاء الله باش يستقبلوا تليفوناتكم على 75 870 900، وكل عادة باش نرجعوا بكم للمسابقات. وإن شاء الله المسابقات هذه مع السخانة وارتفاع درجات الحرارة إن شاء الله نجموا نكونوا مركزين شوي هكا في الأسئلة. مسابقات إن شاء الله تفيدكم، إن شاء الله تعطي الإضافة في

الثقافة العامة وإلا في المواضيع الاجتماعية اللي تخصكم الناس الكل تخص حياة المواطن التونسي وين ما كان. أجمل تحياتي عفاف البرومي من أمام الميكروفون وأول موسيقى باش نرجعوا بها. واو واو واو واو واو هذا الشاب عماد.

0: وهذا هو الشاب عماد كما يسموه برشا العمدة من أعرق الفنانين اللي حبوهم في الجنوب الشرقي في تونس عموما. على كل حال نحييكم الناس الكل إن شاء الله. نسمات الصيف بدأت توصل للدار ونسمات البحرية وهكا هو جو الصيف, جونا ديما حفالي, جونا ديما مواكباتي, جونا ديما هكا نمشوا فيه للمسابقات للمستمعين, وإن شاء الله زادة المواكبة على شواطئنا في الجنوب الشرقي. إن شاء الله بشكون كلين الذوادي حاضر في فقرة الصيف والناس اش عامل الصيف مع الناس والناس اش عاملين في الصيف, هذا ما باش نعرفوه ان شاء الله في مداخلة مباشرة مع مراسلنا كيلان الذوادي. هو باش يختار المكان, انا كورنيش اللي باش يكون حاضر فيه, الجو عامة مع الناس كيفاش باش يكون. ان شاء الله انتم زادة نجم تشاركونا اجواءكم الصيفية سواء كان بتليفونات 75 870 900 والا باللي كومنتير اللي توصلنا. تحياتي للناس اللي تابع فينا عبر السوشيال ميديا, شكرا شكرا شكرا للناس الكل. تحياتنا المستمعين في قفصة, تحياتنا لكل من يتبع فينا عبر لايف ستريمينج وعبر الانترنت اللي www.radio.tatawin.in. هذه هي اللايف ستريمينج اللي يوصلكم وتنجموا تابعونا على الانترنت. خليني نسلم عليكم في الكاميرا لان برشا زاد يتفرجوا فينا عبر الكاميرا. تحياتي لكم الناس الكل. الخمسة وستاشر دقيقة بالنسبة لي ويكند على الكيف, باش خلوه لايت, باش يكون فضاء مفتوح للمواكبات للمتابعات للمهرجانات للتظاهرات الثقافية, وكيف كيف باش نحاول نعطيكم فكرة ونشرة إن شاء الله بحرية من خلال المعهد الوطني للرصد الجوي. نحن في اتصال بهم حتى نعطيكم فكرة على الشواطئ اللي حاليا معناتها تنجموا تعوموا فيها, ولكن ديما يبقى تحذير واجب وقائم بالنسبة لآخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله نجموا تحصلوا عليهم على اعتبار كثافة التليفونات والاتصالات بالمعهد. ديما سبت عشية خذوها قاعدة, ديما نعطيكم فكرة على أحوال الطقس في مختلف الشواطئ حتى ناس تاخذ فكرة قبل ما تمشي للبحر زعما كيفاش باش يكون حالة الطقس. بالله حذاري حذاري حذاري بجاه ربي من المجازفة, لأن شفنا في برشا مرات كي يقول لك المعهد ولا يقول لك النشرة تقول لك راهو ممنوع السباحة, سي ممنوع السباحة راهو من غير ما نجازفوا ونخاطروا بصغيراتنا, وإلا نقولوا ميسير شاو البحر هادي راهو البحر غدار بيني وبينكم. فإن شاء الله الناس ترد بالها. يظهر لي واحد من مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي حاضر معنا, سي أنيس. أوكي سي أنيس, نقول لك مساء الفل ومساء النسمة البحرية الرقراقي احنا نقوله في الجنوب يا سي أنيس.
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا بيك يا سيدي,
1: عايشك بارك الله فيك. تحية ليك والأوفياء إذاعة تتاوين.
0: أنا ديما نقول لهم تبعوا النشرة, تبعوا المهندسين شنو ينصحونا في العومة, نجموا نعوموا إلا لا ما نجازفوش. هذه أكثر معناتها كلام ديما نحذروا به السادة المصطفين, ولكن تبقى ديما التفاصيل من عندكم والمعلومة الأكيدة من عندكم سي أنيس. تفضل.
1: معقول. هو في الحقيقة كما أشرت سيادتك البحر عامة مضطرب حتى محليا يكون شديد الاضطراب خاصة في السواحل الشمالية.
0: أيوة.
1: لكن حتى في السواحل الشرقية بما فيها خليج قابس البحر يكون متموج إلى مضطرب, يعني ماذا بينا

0: نجنبوا السباحة على قليل اليوم. إن شاء الله بداية من يوم الغد تتحسن حالة البحر، يصبح معناها من متموج إلى قليل الاضطراب.
1: نعم.
0: يوم الاثنين قليل الاضطراب، يصبح حتى هادئ آخر يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، واللي معناها سباحة ممكنة وطقسي واللي حتى نجم نقوله رائع. في معدى ذلك اليوم كانت سحب قليلة على كامل البلاد، الريحة كما شرنا تواصلت يعني من القطاع الشمالي بالشمال الوسط، كانت شرقية بالجنوب قوية قرب السواحل.
1: نعم.
0: معتدلة في بقية الجهات، درجة الحرارة القصوى تراوحت بين 27-32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، كانت بين 33-37 درجة ببقية الجهات.
1: نعم.
0: ليلا إن شاء الله باش يكون فما انخفاض نسبي في درجة الحرارة، طقس مشابه لليلة أمس، يعني درجة الحرارة تكون بين 20-25 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 20-30 درجة في بقية الجهات. يوم الغد الأحد إن شاء الله ننتظر 34 درجة في تطاوين. يوم الاثنين كيف كيف 34 درجة تولي 35 درجة. يوم الثلاثاء باش يكون فما ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، يعني مش نرجع للطقس الصيفي كي يكون حار نسبيا.
1: أيوة.
0: لكن في الحقيقة هي مازالت درجات الحرارة دون المعادلات العادية، باش ترجع تدريجيا ترجع في المعادلات العادية يعني، لكن ما فماش موجة حر خلينا نقوله على قليلة الخمسة أيامات القادمة. في ما عدا ذلك كما قلنا البحر إن شاء الله تبدأ تتحسن الحالة متاعه بداية من يوم الغد آخر النهار.
1: أيوة، يعني اللي باش يبرمج يبرمج غد ولا شيء عمى. هذا يهم تونس الكل ولا خليج جابس فقط؟
0: نحكي على خليج جابس.
1: نعم، خليج جابس.
0: خلينا نقوله خليج جابس بداية من يوم الغد آخر النهار فما تحسن ملحوظ إن شاء الله في حالة البحر
1: إن شاء الله،
0: وحتى السماء باش تكون صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد.
1: واضح جدا، مع طبعا مراعاة ديما التقلبات الجوية المفاجئة. إن شاء الله ربي يحفظ الناس كل. بارك الله فيك سي أنيس، نهاية أسبوع موفقة وربي يعاونك إن شاء الله. شكرا للناس زادة اللي يخدموا في الويكند، نقول لكم إن شاء الله ويكند موفقة، إن شاء الله ربي يعاونكم. نعرف اللي برشا من الناس يشدوا ثنية تو ماشيين للعمل الليلي، إن شاء الله ربي يعاونكم وأكيد يواصلوا العمل لساعات الصباح الأولى. كيما سمعتوا حالة الطقس من غدوة العشية، أبدوا برمجوا في عومة في تبحبيحة، وديما ديما تابعوا نشراتنا على www.radio-tatawin.tn. وإن شاء الله كل عشية سبت نعطيكم تفاصيل وأحوال الطقس في فقرة اتفرشيكا. يلا نواصل بالموسيقى.

هديا نواصل معكم من المشوار مستمعينا. هذه هي نسمة الصيف على موجات إذاعة تطاوين في ويكاند على الكيف 35 دقيقة. هذا توقيتنا مباشرة على موجات إذاعة تطاوين. نذكركم لليوم فعاليات الأيام التونسية الروسية للسينما الطلابية بتونس. تتواصل فعالياتها على اعتبار أن انطلقت من نهار 2 جويليا أو تتواصل إلى حدود 6 جويليا. والموعد هذا الثقافي طبعا الهدف منه هو تعزيز التبادل بين طلبة التوانسة والروسي مجال الفنون السينمائية ويتحد فضاء للتواصل بين المواهب الشابة وتبادل التجارب والخبرات. ونشوفوا ديما الملتقيات دي الخاصة بالطلبة, ولكن مرة هذه في موعد استثنائي بين الطلبة التوانسة والروس. فالبيت الروسي بتونس يحتضن الفعاليات هذه الأيام التونسية الروسية للسينما الطلابية لضمن البرنامج عرض لمجموعة من الأفلام القصيرة المنجزة بطبيعة من قبل طلبة المؤسسات الجامعية المشاركة, إلى جانب تنظيم لقاءات تجمع بين الطلبة وصناع الأفلام الشباب من البلدين بطبيعة. والحدث هذا هو جاء بالشراكة بين المعهد الوطني الروسي للسينما بموسكو والمعهد العالي لفنون الملتي ميديا بولاية منوبة, أيضا المدرسة العليا للسمع البصري والسينما بقمرت شركة فعلة زادة في التظاهرة هذه. والعروض واللقاءات ديما تنطلق بداية من الساعة 6 مساء بمقر البيت الروسي بتونس العاصمة, هيك للناس اللي تحب تحضر وتحب تكتشف الثقافة الروسية في تونس. تحياتي لكم الناس الكل. أكيد بدأت المهرجانات في الفعاليات متاحة, وكان الانطلاقة مميزة البارح لمهرجان الجاز بتبرقة بعد غياب 6 سنوات. 6 سنين غايب المهرجان. نعرفوا فعالية هذا المهرجان وخاصة الفكرة اللي وصلها للعالم على تونس. الفعاليات انطلقت تقريبا نهار 2 جويليا وتتواصل لغاية 9 جويليا القادم, الدورة 20, واحتضن مسرح البحر تحت إشراف بطبيعة وزيرة الشؤون الثقافية مدام أمينة الأسرار في السهرة الافتتاحية. واستقبلت الدورة الجديدة من المهرجان هذا جمهور كبير يحتفل بعودة موعد طال انتظاره 6 سنوات من الغياب. ونعرف قدوم الفنانين والعازفين الكبار كما الفنان الكوبي ألفيريدو رودريغز اللي كان حاضر وقدم عرض مميز وراقي. امتزج العرض هذا بين أنغام الجاز وسحر البحر, وتعرفوا جو تبرقة وجماليتها والأضواء اللي كانت حاضرة زادة على المسرح خرجت صورة مزيانة برشا. وأكيد هذا ديما يبقى في إطار الترويج وتعريف بتونس في العالم. إن شاء الله المهرجان معاش يغيب, لأن نعرف عنده ضيوف وعنده جمهور الخاص على اعتبار أن تبرقة هي وجهة سياحية بامتياز على كامل السنة, ولكن خاصة في فصل الصيف نعرف جالية كبيرة من التوانسة في الخارج يرجعوا لتبرقة ويفضلوا حتى يعدوا عطلتهم الصيفية في تبرقة. فإن شاء الله يكون المهرجان هيك يخلي شوي حركية ويفرهد برشا ناس مقضيين الإجازة متاحهم في ولاية جندوبة وأكيد تبرقة الجميلة. خلينا نواصل معكم بالإيقاعات. انتم زاد على موعد إن شاء الله مع جديد الفن والفنانين في فقرة ضيفنا على كيفنا. باش يكون ضيفنا الفنان كريم بن حسونة لجنة بجديد كيف باش نسمعوا جديد فنانين, ولكن باش نرجع شوي لقديم الفنانين كما الفنان العراقي حاتم العراقي اللي غاب شوي الحقيقة في الساحة, ولكن هذه من الأغنيات اللي حبوها برشا الجمهور. نسمعها ونرجعوها.

تحياتي للجميع. هذا صوت حاتم العراقي اللي كما قلنا عنده مدة ما نزلش الجديد, ولكن تبقى أغانيه طبعا مزيانة وأغانيه محبوبة من الجمهور العربي. على كل حال أنا حبيت نذكركم اللي من يومين فقط الزرات, ونعرفوا ديما خاصة الشواطئ اللي توجهوا لها الناس وإن كان في الأيام العادية وإلا خاصة في فصل الصيف, ديما تكون وجهة سياحية بامتياز ووجهة صيفية بامتياز, وهي المفضلة عند برشا من الناس ومصطفين. أكيد بعد ما تحدثنا على تبرقة فتعتبر الوجهة زاد الجميلة في جنوبنا الشرقي هي الزرات الجميلة, اللي من يومين تم افتتاح طبعا صيفة 2026 هيك على حد تعبيرهم, وسموها التضارة هذه الصيفة, افتتحوها طبعا باحتفالية خاصة صيفة الزرات, واللي نعرفوا برشا من الناس تتوجه إلى شاطئ الزرات حتى يعدوا فيه سواء كان عشوية ولا حتى معناتها أيام, لأن نعرف برشا فيهم شكون ياخذ معناتها مكان ويعدي تقريبا جماعة جماعتين حسب الظروف الإمكانيات. على كل حال زرات اللي هي ماشية في توجه نحو أنها تكون قطب سياحي كبير بطبيعة الحال هذا من حقها, واللي نعرفه من الاستراتيجيات المطروحة دو, فأكيد نهار الجمعة كانت مدينة جابس عاشت على وقع فعاليات تظاهرة المناظرات الجهوية للسياحة الاستراتيجية, اللي نعرفه ديما برشا من الناس معناتها يقول لك شو اللي تغير اليوم. هو الحقيقة فما اجتهادات من البلديات كل مرة يجتهدوا حتى يأمنوا صيفة تكون مميزة, فكان بطبيعة الحال افتتاح النشاط الصيفي بشاطئ الزرات هو تقريبا بداية التحضيرات, عندها مدة بتحضير الشاطئ بتنظيفه بتحضير الخيمات اللي نعرفوها الناس الكل, ولكن اليوم السبت يعني تقريبا كان الافتتاح الرسمي للنشاط الصيفي بشاطئ الزرات أمام مركز التربصات والاستياف والتخييم بالزرات. إن شاء الله تلقوا الحاجة المناسبة, إن شاء الله الفضاءات زادة لفتحة جديدة على شاطئ الزرات, هم بيدهم زادة ربي يعاونهم, لأن نعرف برشا فيهم يسترزق يقول لك هذه الميسرة, إن شاء الله زادة المواطن يحافظ على الشط النظيف هذا والمزيان, إن شاء الله صيفة تكون موفقة في مختلف شواطئنا. تحياتي لكم جميعا, خليكم معنا باش نوصلوا معكم بالإيقاعات, وأكيد باش نتابعوا معكم عالم البحار والمحيطات, وهذا محور حديثنا إن شاء الله مع مستمعينا في سؤال ومعلومة في دقيقة, لازم تركز وتجاوب بالصحيح. إن شاء الله الموعد باش يكون بعد السبعة مباشرة مع المستمعين. حضروا التليفونات على 75 870 900. شكون الصوت هذا من الأصوات الشابة زادة نرمين مارس, هذه غنية من آخر أعمالها اللي نشجعوها نسمعها ونرجعوا.

وعلى إيقاعات هذه بتنجم كانت هزنا الجو مزيان برشا، كانت حتى على واحد من الشواطئ الجميلة، ولما نتحط على بحر سلقطة التابع لمعتمدية قصور السيف بولاية المهدية، في يعتبر زاد هو وجهة متميزة جدا برشا مصطفين وبرشا ناس يفضلوا بحر سلقطة، وش خير من جمال سلقطة اللي بطبيعة المكان هذا تقريبا هيك فما تنوع كبير ومميزات خاصة به. خلينا نبدأكم الساعة بامتداد البحر هذا اللي على طول 13 كيلومتر يجمع بين الرملة والصخر، ولهذه الحاجة الصخور اللي موجودة فيه هي تعطي جمالية خاصة لبحر سلقطة، كيف كيف طبيعة المياه النقية، جودة الأسماك الموجودة فيه، كيف كيف الأنشطة والمعالم القريبة منه، كما توفر المياه هذه الشفافة بيئة جميلة جدا، وخلينا نقول جو ممتاز لعشاق الغوص والاسترخاء، كيف كيف ما ننسوش المتحف الأثري بسلقطة اللي تقريبا يعرض الفسيفساء الرومانية النادرة، واللي طبعا برشا معالم هيك تاريخية يعرض هذا المتحف، كيف كيف على مقربة منه نجمو نتحدث على المقبرة البحرية اللي هو يعتبر موقع أثري يرجع للعصور القديمة المتأخرة اللي يقع بالقرب من الساحل، وبطبيعة هيك نعطوكم فكرة على الوجهات اللي تنجموا تصيفوا فيها بخلاف يعني وجهتنا في الجنوب الشرقي. الحقيقة الشط هذا شهد حملة أمنية في شواطئ سلقطة بطبيعة اللي نفذتها الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمنستير، كيف كيف فما معناتها اهتمام كبير على مستوى الوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي فيما يخص بطبيعة المخالفين، ونعرف التجاوزات اللي ممكن يقوم بها المواطن، فمشكون يراها يقول لك الناس تسترزق على البحر، فمشكون يقول لك هذه فوضى ومتشرفش معناتها لما يجونا سياح، وإلا حتى التوانسة هما بيدهم تولي فوضى كبيرة كنشوفوا الناس مش ماخذة تراخيص، وفمشكون يقول لك ضغط كبير على الزوالي على الناس المواطن اللي يسقط معناتها في موسم ذروة الصيف. على كل حال هو يبقى القانون فوق الجميع، ويبقى ديما نحاولوا حتى كي نمارسوا نشاط ناخذوا ديما الرخصة القانونية حتى تسهل علينا العمل متاعنا هيك باش كل واحد ياخذ حقه. على كل حال إن شاء الله ربي يعاون كل الناس اللي موجودة الآن على مختلف الشواطئ واللي هي بيدها أخذات المهنة الصيفية باش تسترزق، إن شاء الله ربي يعاونكم. نعرف برشا مهن موجودة على الشط، فمشكون اللي ممكن هيك فاتح مقهى صغير، فمشكون فتح محل صغير للشاي، فمشكون يبيع حويجات على البحر. على كل حال كل واحد في المهنة متاعه إن شاء الله ربي يعاونه، وإن شاء الله نعيش جو الصيف مع الناس مع كيلاني ذوادي اللي باش يكون حاضر معنا بعد نشرة الستة، كيف كيف باش نمشوا لجديد الفن والفنانين باش نسمعوا جديد الفنان الشاب مكرم، وزاد كيف كيف الفنان كريم حسون اللي باش يكون حاضر معنا مباشرة، وأكيد الاختيارات الموسيقية إن شاء الله نلبوا فيها رغبات الناس الكل وذوق الناس الكل. مرحبا بكل تفاعلاتكم ديما على 75 870 900 في مسابقة اللي إن شاء الله تتعودوا عليها مستمعينا، ولكن شرط المسابقة هذه أنك تكون سريع البديهة وتركز بالإداء وتجاوب في ساعة، خاصة لأن عندك الوقت في دقيقة برك باش تجاوبنا. يلا حضروا تليفوناتكم إن شاء الله نرجع معكم بعد نشرة الستة.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة أخبار المساء تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين، وفي أبرز عناوينها: انتفاع حوالي 340 مواطنا ومواطنة بعيادات طب الاختصاص الدورية بالدائرة الصحية بغمرس. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب بإعداد برنامج وطني لتأمين المؤسسات الصحية. وفي العالم 16 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة الماضية وسط تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني. إلى تفاصيل الأخبار، ونبدأها بالشأن الجهوي. توفي شخص وأصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة اليوم في حادث مرور بمنطقة الرصيفات التابعة لمعتمدية جرجيس إثر اصطدام شاحنة بسيارة خفيفة، وأفاد مصدر من الحماية المدنية للزميلة شال المجعي بأن الوحدات الحماية المدنية تدخلت باستعمال سيارتي إسعاف وسيارة نجدة بالطرقات، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بجرجيس لتلقي الإسعافات اللازمة. تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين تم اليوم تأمين عيادات طب الاختصاص الدورية بالدائرة الصحية بغمراس، وقد انتفع من هذه العيادات حوالي 340 مواطنا ومواطنة في اختصاصات طبية مختلفة. مدير المستشفى غمرس حبيب السبيسي وأكثر تفاصيل.
2: الاختصاصات اللي كانت موجودة اليوم هي طب جراحة العظام، المفاصل، أمراض المفاصل، الأذن والأنف والحنجرة، الأعصاب، أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال. قد استنفع من العيادات 340 مريض. قد كانت هذه العيادات في أجواء جيدة، هي بصفة دورية، معاش نقول لها معاش نسموها قافلة، نسموها عيادات طب الاختصاص، بصفة دورية كل 3 أشهر إن شاء الله، وهم نفس الأطباء يقوموا معناتها بمتابعة المرضى نتاعهم بالجهة هنا، وهي ليس مقتصر على جهة غمرازن فقط، هي معناتها المرضى كلهم على ذمتهم معناتها العيادات هذه سواء في مدينة غمرازن أو مدينة تطاوين أو المدن الأخرى كرمادة وذهيبة وسمار، كلهم معناتها الجهة الصحية بتطاوين معنية به.
1: في جابس تنظم بلدية زرات مساء اليوم يوما تنشيطيا متعدد الفقرات بمناسبة افتتاح النشاط الصيفي بشاطئ الجهة. أكثر تفاصيل يقدمها كاتب عام بلدية زرات المكلف بتسيير البلدية صالح الهطاي في متابعة منتها الزميلة هند رزق.
3: المضرب ما يمثل موسم الصيف من أهمية لدى أهالي منطقة الزرات، وبالمناسبة هذه دعت بلدية الزرات على تنظيم يوم تنشيطي بمناسبة افتتاح موسم الصيف. وفي الحقيقة هدايا بدا تقليد يعود لسنوات، وفي الحقيقة احنا اليوم نواصل في هذا التوجه خاصة ومساهمة منا في إنفاء أجواء الفرحة والبهجة للمصطفين اللي اليوم الزرات واللي تقبل يرتادها خاصة من الشمال الشرقي ومن كل جهات الجمهورية وأحيانا حتى خارج الجمهورية. اليوم الزرات واللي توجهها معروفة نظرا لما يمثله شواطئها من نظافة وجمالية، لأن البلدية اليوم بتعطي أهمية كبيرة للعناية بالشواطئ والتوفير الراحة اللازمة للمصطفين. اليوم عندنا يوم تنشيطي يتضمن فقرات موجهة لكل الفئات، نبدو بتحية العلم، ثم عندنا المجهورات، فرق شعبية، فقرة موجهة للأطفال، إلى جانب فقرات لنوادي الرياضات الفردية، ثم في اختتام المهرجان سيقع تقديم شهادة شكر للمشاركين في اليوم التنشيط.
1: في بقية أخبارنا الوطنية، طلب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. وجاء هذا المطلب خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، دعت الباحثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية، دعتهم إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل، وذلك في أجل أقصى 20 من جويلية الجاري. تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الأفريقية، وذلك من 13 إلى 15 من جويلية الجاري. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بأن المستشفيات في غزة استقبلت 16 شهيدا وعشرات الجرحى خلال الساعات 48 الماضية، ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت المصادر الطبية أن الضحايا سقطوا نتيجة القصف المباشر أو متأثرين بجراح سابقة، بالإضافة إلى انتشال جثامين من تحت ركام المنازل المدمرة. تواصل قوات الاحتلال اليوم اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان عبر شن غارات جوية وإطلاق نيران رشاشة أو نيران الرشاشات باتجاه عدد من البلدات الحدودية، في وقت أدى انفجار جسم من مخلفات الحرب إلى إصابة أشخاص في منطقة وادي تولين جنوب لبنان. حذرت إيران اليوم بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد أعلان البلدين عن استعدادهما لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حاملة الطائرات شارديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. أعلنت الصين اليوم إرسال دورية جديدة تابعة لخفر السواحل إلى المياه الواقعة شرق تايوان في خطوة أثارت مخاوف متزايدة.

0: فائدة من تصعيد التوتر في المنطقة. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار المساء من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. نعود ونلقاكم تمام السابعة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. البرامكة. هم أسرة فارسية الأصل اشتهرت في العصر العباسي، وكان لهم دور بارز في إدارة شؤون دولة، خاصة في عهد الخليفة هارون الرشيد. تعود أصولهم إلى مدينة بلخ في خراسان، وكانوا في البداية مرتبطين بخدمة المعابد البوذية، حيث كان لقب برمك يطلق على رئيس المعبد، ثم أصبح لقبا يعرف به أفراد هذه الأسرة. برز نجم البرامكة عندما التحقوا بخدمة الخلفاء العباسيين، فتميزوا بالعلم والثقافة والقدرة على الإدارة، مما جعلهم يتولون مناصب مهمة في الدولة، ومن أشهرهم يحيى بن خالد البرمكي الذي تولى الوزارة، وكذلك أبناؤه مثل الفضل بن يحيى البرمكي وجعفر بن يحيى البرمكي، الذين كان لهم تأثير كبير في السياسة والإدارة إبان الدولة العباسية. ساهم البرامكة في ازدهار الدولة العباسية من خلال دعمهم للعلماء وتشجيعهم للترجمة والبحث العلمي، كما اهتموا بالعمران وبناء المؤسسات، مما جعل عصرهم من الفترة المزدهرة ثقافيا وعلميا، لكن نفوذهم الكبير وتغلغلهم في دواليب الدولة أثار قلق الخليفة هارون الرشيد، فقرر القضاء على سلطتهم فيما عرف بنكبة البرامكة في العام 803 للميلاد، حيث تم سجن بعضهم وتم قتل آخرين ومصادرة أموالهم، وبذلك انتهى دورهم السياسي، لكنهم ظلوا رمزا للإدارة الحكيمة والازدهار الثقافي في التاريخ الإسلامي.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

يلا عودة معاكم مستمعينا بعد نشرة الأخبار بزوز النغام اللي ترجعنا شوي الانتاجات الفنية المميزة للفنان رؤوف ماهر في غنية صنديدة، ونرجع بكم زادة في ثلاثية تريو لجمع ثلاث فنانين من الجنوب، وأكيد نور شيبة الفنان اللي يعرفه برشا من الناس واللي حب يرجع بالعودة الأقوية هذه. الحقيقة الغنية قاعد تاخذ في صدى كبير، كيلينت ليج محمد الجويني من الفنانين زادة اللي حبيتهم في عدة أغاني نهديها لكم الناس الكل، برشا إيقاعات إن شاء الله في انتظاركم مستمعينا. فقط نعاود نذكركم لأول عدد من برنامج ويكاند على الكيف من توا حتى الثمانية متاع الليل بعد ما انطلقنا الخمسة، وأكيد برشا من الناس مش تتعود بالنسق الصيفي، وإن شاء الله نوصلكم نسمة الصيف وجو الصيف لدياركم في انتظار باش نمشوا مع مراسلنا كيلين الذوادي في جو الصيف على البحر، وكيف الناس في الويكاند وصيف شعاب الصيف الناس والناس اش عاملين في الصيف، هذا ما باش نعرفوه إن شاء الله بعد شوية. ولكن قبلها باش نمشوا مباشرة إلى جديد غنية مزيانة برشا الحقيقة، غنية يا ربي عالي تحكي على الأميمة وتحكي على ممكن تفاصيل وعلاقة كل شخص بميته، إن شاء الله الحياة ربي فضلها والميتة إن شاء الله ربي متوفية إن شاء الله ربي يرحمها، وديما تبقى الأم حاجة عزيزة على قلوبنا الناس الكل. من أداء الفنان كريم بن حسونة اللي باش يكون حاضر معنا بعد شوي، لكن نساج خلينا نسمع شوي من الغنية في انتظار إن شاء الله نحكي على تفاصيل هذا العمل في فقرة ضيفنا على كيفنا.

0: طول يا ربي في عمرها واسترها أمي الحنانة محلاها الكلمات ويعطيك ألف صحة كريم بن حسونة في اختيارك لهذه الكلمات والإيقاعات. ونقول لك مساء الفل ونورتني في فقرة ضيفنا على كيفنا وإن شاء الله الناس تكون عاملة كيف على أغنية جديدة. ونقول لك ألف مبروك الأغنية كريم مساء الفل.
1: مساء النور يعطيك الصحة أخت عفاف.
0: تحياتي ليك وأكيد سرحنا شوي مع الأغنية ومثماش واحد ما يقولش الكلام هذا وأكثر على الميمة على الأم ربي فضلها. ونقولك مبروك الأغنية جديدة وأكيد برشا من الناس تحب تعرف تفاصيل العمل هذا كريم يظهر لي بعد عودة بعد غيبة وعودة نقوله نحن بجو الصيف.
1: والله هو ما فماش غيبة حتى في الشتاء ننستو ننجو أغاني هذه مثلا الغناية يا ربي العالي أسطورة هي رقم 2 في السيزون هذه بشوية مازلت عملت غناية من التراث اسمها يا خلال رني ناي صاحبي بعد الغلاية بدلني
0: هاي غناية
1: نوستالجيك من التراث توزيع من قطاطة الغناية الجديدة أسطورها يا ربي العالي كلماتي وألحان هشام كيكي وتوزيع الفنان يسري الفوراتي
0: به وتعتبر مجازفة نوعا ما لأنه يقول لك في الصيف دي ما يمشوا أكثر الفنانين للأغاني اللي مربوطة بالعراس والمناسبات وهكا فيها جو حفالي شوي. علاش اخترت تغني على الأم؟ علاش اخترت اليوم تختار في الوقت هذا بالذات تنزل أغنية على الأم؟
1: والله يخت عفاف طامش نجاوبك إجابة يمكن متوقع حاش
0: قولي.
1: أنا ما نشي تاجر أنا فنان نعمل أغنية باهية ما نش فيها تضرب في المرشي ما تضربش نحب نعمل سيري متاع أغاني باهية ونحاول يذكرها التاريخ أما مهمنيش أنا
0: مش بمنطق
1: خطر عندي دوزيام بلان أنا عامل فرقة وعامل انفستيسمون كبير ياسر في سونوريزاسيون خارق العادة على المستوى العالمي كان حد ونخدم على زوج واجهات بالنسبة للاستديوهات ندخل الاستديو نخممش التجاري نخممش الفني
0: أيوة الإحساس والكلمة
1: نعمل جو في دار العرس كل حاجة نختاره نحن نعمل غناية باهية هذاك الهدف نتاعي نعمل غناية دوم
0: وهذا, وهذا الفرق بين الفنان اللي عنده إحساس واللي خمم في الكلمة واللحن ويوصل للمعنى وبين اللي الفنان سمحوني في الكلمة بين قوسين التجاري كما تحدثت كريم. على كل حال هي غناية جميلة كلمات محلاهم اليوم كريم بن حسونة يعني بخلاف العمالك الفنية هذه اللي ديما تمشي أكثر ما نجموش نحطوك في إطار كريم لأن عادة نقوله مثلا هذا فنان الجنوب الشرقي هذا فنان ماشي أكثر الفن متاع على التراث اللي يخص الوسط الغربي مثلا لكن كريم نحسك ما زلت معناتها محافظ على اللون اللي يجمع فيه تجمع فيه الناس كل.
1: والله الحق نخمم نكون شامل نغني للوان الكل نحاول نقرب للأطياف الكل في المجتمع التونسي حتى نحكي على المستوى القبلي نحاول نعطي الجو متاع المثالي نحاول نعطي الجو أهل الجنوب
0: أيوة.
1: غنيت حتى الليبي مش غنيت الليبي كتبت ولحنت في الليبي عندي غناية اسمها يا كذابة في الجو الليبي عندي أصحابي يحسبوني لحنها لي واحد من ليبيا وكتب لي الكلمات واحد من ليبيا
0: وهي الكلمات كلماتك وألحانك بيه جميل وهذا هو الفن والإبداع لما واحد يكون منفتح على الألوان الموسيقية الكل. برشا من الناس كريم عرفوك في أوركسترا جولييت وطبعا الأوركسترا اللي هي بقيادتك بطبيعة ما زالت تنشط إلى الآن كريم هكا ولا؟
1: أكيد جدا أنا مسيرتي بدأت مع أوركسترا شمس جبنيانة العز
0: يا حسرة صحيح
1: عملت أوركسترا جولييت تو عمرها 5 سنين ونحاولوا نقدموا نعملوا إنتاجات وفي نفس الوقت نخدموا على المستوى على مستوى الواقع في العروسات وفي الأزواج وفي المهرجانات.
0: وسؤالي هو اللي حبيت أن نوصل به كريم أنا شو الفرق بين أنك تخدم كشخص معناتها فنان وحدك وإلا ضمن مجموعة لأنك نقول أوركسترا معناها بين فرقة موسيقية ومعاك مجموعة من العازفين والكل فشو اللي يتغير من الفنان معناتها فما ستيل معين تحافظ عليه مع الأوركسترا وستيل خاص بك أنت كفنان وإلا تحاول أنك تجمع الألوان الكل باش وين تحضر تلقى روحك حاضر.
1: هو أنا نمن بروح المجموعة أولا ونحاول نختار عناصر وعازفين ممتازين يضيفوا لي حتى على مستوى التفكير ويشاركوا معايا ديمقراطي أنا رمي في الحكاية هذه نسمع العازف خاطر العازف عنده زاوية نظر يمكن أنا ما نشوفش منها، يشوف منها هو ينجم يفيدني. نسمع الناس الكل ونحاول نوصل، نحاول نوصل للأذواق الكل، ونحاول نجرب الألحان في الذائقات الكل، ونحاول نجتهد، وإحنا ما علينا إلا الاجتهاد والباقي على رب العالمين.
0: موفق إن شاء الله. برشا من الناس تسمع فينا تو عاملين كيف على البحر، فمشكون زادة في ديارهم لكن مش وصلتهم نسمة البحر، شو نجموا نغنوا لهم هيك في الجو اللي يذكرنا شوي بجو الصيف، الحفلات ولا ممكن الحاجات اللي حتى العائلات هم بيدهم كي يبدوا موجودين على الشط ولا عاملين عشوية ولا متلمين ولا كذا، دي ما تلقى هكا الجو تلقاهم عاملين كيف مع بعضهم يدربكوا يغنوا، ديما نلقوا العادة هذه، فمع عائلات أصحاب كيف نقولوا احني، فشن نجموا نغنوا لهم كريم، شن نجموا هيك نفرهدوهم شوي، شنية الحاجة اللي ممكن تختار هيك تقدمها لهم وتهديها لهم؟
1: والله هو جو التونسي والتراث الجميل متاع تونس هو اللي يمشي. تخيل المشهد في البحر، ناس شادة دربوكة وتغني يا ماشية للشط عن كريته من غير ما تشعر تلقى روحك تغني معهم وتصفق معهم، وعاملين جو محلال الجو التونسي.
0: التونسي مازال محب للجو للأغاني هذه، حسب أنت معناتها ملامستك للجمهور سواء كان في العراس وإلا في الحفلات الخاصة والكل، تحس اللي تونسي مازال يحب الجو ولا شوي هيك تبدلت العقلية؟
1: هو التونسي زوز انواع، التونسي في الصيف يميل برشا للجو والشتيح والربوخ، وفي الشتاء يحب يسمع الكلاسيك، يحب يسمع الاغنيه الهاديه، يحب يسمع الكلمات، دونك ما يتفصلوش على بعضهم الاثنين. هذيك الذائقه التونسيه تجمع بين اللونين، تجمع بين الاختيارين معناها.
0: أيوة أكيد. هو لهنا ما نجموش نقول التونسي ما يحبش الجو، برشا يتفاعلوا معايا يقولوا لي لا يا عفيفرة، والتونسي ديما يحب الجو حتى في الصيف في الشتاء في كل الفصول، لأن هذيك هي طبيعة التونسي، يحب جديد، يحب يسمع، يحب يكتشف، يحب يتعرف على الأعمال الفنية. والدليل كريم اللي فما برشا أسماء ما عندهاش معناتها نقولوا نحن سنوات في الفن، ولكن بدأت تأخذ في طريقها من الأسماء الفنية جديدة.
1: صحيح، رغم انه المسيرة بصراحة ياسر صعيبة، وباش تعمل اسم وباش تدخل للذائقة وتدخل للخريطة يلزمك برشا مجهود.
0: طيب قديش لك من عام كريم في المجال الفني؟
1: انا من عام 93،
0: ما شاء الله،
1: 1993 عملت اول فرقة الكروان، وعام 97 بديت مع شمس جبنيانة.
0: اللهم صل على النبي. معنا يعتبروا الفنانين الشباب تو اللي موجودين في الساحة مظهرين برشا، على اعتبار فما حاجات تنجم تخليهم يتعرفوا في ساحة كما التيك توك ولا مواقع التواصل الاجتماعي اللي عرف بانتاجاتهم، مقارنة بالسنوات فارطة ومقارنة ببداياتك، معناتها الفنان يعيش صعوبات كبيرة، شكون كيفاش يتعرف، كيفاش يوصل للجمهور، وين يتسمع، معناتها كانت بقلة الحاجات هذي أنا باش تعرف بالفنان.
1: صحيح، بدلت أول الواقع، تبدل ياسر، بل كانت شركات الكافيات تساهم ياسر في انتشار الفنانين التوانسة، تو بدلت كومبليتمون، تو حتى تعمل غناية باهية يلزم شكون يدزك على المستوى الإعلامي، ويلزمك تلافز، ويلزمك التيك توك، ويلزمك الفيسبوك، وتنجم تعمل غنية خارقة العادة ما نسمع بها حتى حد، وتنجم تعمل غنية تافهة جدا من غدوة تعمل انتشار كبير.
0: يعطيك الصحة، هو هذا اللي لاحظناه معناتها في السنوات الأخرانية، ما عادش معناتها الإشعاع، ما عادش الخدمة على أنا أجود كلمة ولا لحن ولا صوت، ولا معناها كما نقوله نحن الترند، شنية الترند يقولك شنية
1: الترند هو طول مسيطر على الذائقة ومسيطر على الشعب المستهلك للموسيقى.
0: هذا يخليكم تخافوا شوي من الانتاج، تقول زعما اني باش نتعرف، زعما باش تلقى نصيب هالغناية، كيفاش تخموا كفنانين في الجانب هذا؟
1: والله احنا ديما عندنا الامل في النجاح والاكتساح الجماهيري، خاطر راهي الدنيا كلها مربوطه ببعض، انا ما نجمش ننتج اذا كان ما ننجحش. النجاح تو ما هوش النجاح الساحق وتراند، اما يخليك مزلت تقاوم ومزلت تعارك كل مرة، وين نعمل غناية نقول هذه هي، ومن بعد تطلع مش هذيك. لازم الواحد يعاود يستجمع القوة متاعه.
0: أيوة.
1: يستجمع تركيزه ويعاود محاولة أخرى وهكذا.
0: أنا نقول فما برشة ذكاء في كريم، مش عارفة إذا تشاطرني ولا لا، أنا نقول فما برشة ذكاء في العمل الفني تو، لأن أول حاجة مش كان في اختيارك للأغنية واللحن والموزع والفرقة اللي تخدم معك، وأنا ما حتى في الشبكة كاملة اللي باش تسوق لك للعمل الفني متاعك، يظهر لي فما معناتها خدمة كبيرة على الجانب هذا. يلزم يكون الفنان عارف شنو الحاجات اللي تنجح العمل الفني، ولا تخليها الأمر بطبيعته، معناتها تقول حبوها ما حبوهاش، في نهاية الأمر أنا موجود وقاعد نغني.
1: والله أنا كنت أعتقد أنه كنت أعمل غنية باهية تنجح، فطلعت غلط الفكرة دي. أنا عملت برش غنية باهية ياسر زادة، وبرش عباد وين يسمعوا أعجب بالغنية دي، شبهة مش هناك
0: شبهة مش معروفة،
1: مش معروفة، ما نعرفش عليها، رغم أني خدمت على نخدم على جميع المستويات. أما فما بصراحة موضوع هو لما حالة صعيب شوية الواحد يحكي فيه خطر صادم، فما بلوكاج كبير ياسر من الراديو والقنوات التوانسة. ما نعرفت علاش انا نحل راديو نسمع أغنية مصرية 20 مرة في النهار،
0: وقت أغنية تونسية ما تتعداش
1: أغنية تتعدى 20 مرة، والفنان التونسي أغنيته ما تتعداش، يلزم يدفع الفلوس ويلزم يدفع حق الإشهار ويلزم ما نعرفش ندرسنوه، برشا برشا بلوكاج بصراحة. الإعلام ماهوش يعاون في الأغنية التونسية
0: طبعا، ديما ما نعمموش، ولكن فما بعض ديما ما نعمموش كريم، ولكن ديما نقولوا راهو فما
1: شخصية. أنا فما قناة تونسية تعدي في الكليب فيديو، صدقني عديوا في كما يقولوا زعيت وبعيت ونقيت الحيط، وانا ما حبوش يعديوا لي غنيتي. بعد كي كثرت عليهم الضغط جاوبني اللهي بالموضوع، قال لي انت عندك غناية فيها مشهد متاع موت، ايش بيك مشهد متاع موت ما هو يخدم في السيناريو، انا عامل سيناريو وجايب ممثلين ودافع فلوس وعامل اشهار، انت متحب تعدي لي غنيتي خاطر انا ما عطيتكش فلوس
0: معناتها فما
1: الغناية تحكي عن حرقة. الغناية تحكي عن حرقة، بالطبيعة الحرقة فيها مخالفات الموت،
0: بالطبيعة هي الحرقة في صلب الموضوع معناتها.
1: هو توا معناها دبر أرجيمون كيفاش يجاوبني، أنت غنايتك فيها مشهد من الموت
0: يعني الحكاية هذه كريم حبيت
1: ميت ما هو لازم ينحط واحد ميت بالحق.
0: أي هو على كل حال يبقى سبب واهي، ولكن ديما نحن نرجع للخطة اللي ولينا نعيشوا فيها،
1: ما يعديش يعمل مجهود باش ما يعديكش يزود لك على ارجيمون. انا بصراحه الموضوع ذا متاع قنوات والواحد فديت منه، والحمد لله يا ربي الحمد لله الوقت تبدل، خلانا النجم نعمل اشهار على الفيسبوك، وخلى بعض الناس الجاده كيف انت تو هذا المداخله رقم 2 على رادوكم المشكور، ما كلمتوني وتعديوا لي غنيتي من غير حتى حاجه، معناها جاية من نفس وجاية من
0: خدمة. احنا ديما نشجع الفنان الحقيقة، وهذا اللي برشا كريم للأسف لبرشا من الناس حتى معناتها ما يفهموش برشا في المجال الفني، وإلا هم ما يعني همش مش بضرورة يفهموا، ولكن ديما الفرق بين القنوات والتلفز اللي تحترم الذائقة الفنية وبين اللي تمشي أكثر في مسار تجاري. على كل حال احنا ديما في تشجيع لكل الفنان اللي قاعد ينشط، اللي قاعد يخدم على روحه، اللي قاعد يقدم في كلمات مزيانة محترمة. إن شاء الله ربي يعاونك كريم، كل التوفيق ليك إن شاء الله كريم بن حسونة. تختارت الأغنية هذه صوت فقط، مش مصورة فيديو كليب، ولكن فما أغنيات محضرهم، فما حويجة في المستقبل هيك قاعد تخدم عليها إن شاء الله.
1: والله أنا تو معنا تركيزي موجه للخدمة في السيزون، وفي نفس الوقت نحضر في حاجة. أول ما توفى السيزون عندي برامج باش نمشي نسجل بحول الله، وديما موجودين
0: كل التوفيق ليك سيدي.
1: على الأقل غنيتين في العام على الأقل.
0: أي وهذا مش بسهل، نعرف برشة تعب وبرشة مجهود، وخاصة الخدمة على الغنيات كما قلت أنت بين الخماثة كاملة اللي عايشينها، وجديد كل لحظة ساعة على ساعة غنية تنسيك في برشة أعمال فنية أخرى، مثلا تقعد ضاربة مدة طويلة يتحرم فنان آخر حتى باش يسمعوا لأغنياتها، فربي يعاونكم في هالتنافس الكبير الحقيقة، وإن شاء الله نقدروا نحن ديما نكونوا حاضرين معكم في كل ما هو جديد ونقدموا كل أعمالكم الفنية المحترمة إن شاء الله. كل توفيق ليك كريم. الغنية بالنسبة للمستمعين وعد مني ديما يسمعوها كل عشوية إن شاء الله، كل مرة نبرمجوها وأكيد تو باش يسمعوها الغنية كاملة، وفي انتظار جديدك الفني. وزاد لما لا تكون ضيف ما بيناتنا لهنا في الاستوديو كريم، مرحبا بيك في كل وقت، ومرحبا بكل فنان يتبع فينا وأكيد عنده جديد باش يقدمه، المهم تكون كلام لحن توزيع محترم، فنحترم كل المواهب سواء كان الشباب وإلا زاد الفنانين الكبار كما سيتك معناتها اللي عندهم كارير كبير في المجال الفني إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة وقت عفاف. نحب نذكر حاجة على الغناية الأخيرة يا ربي العالي يسترها، هي بالاشتراك مع رابور، رابور أول مرة يسجل ويغني أول مرة يغني في حياته، اللي هو ولدي محمد البراء.
0: ما شاء الله ربي يفضله لك. خذي جانب آخر راب. أيوة
1: الجزء الأخير من الغناية راب كلماته هو
0: أي باهي، هالتلاقح الأجيال نحن نسموه
1: أي.
0: وحتى لما لا، لأن برشا يقول لك لا ضد الراب وكذا، ولكن هذه اختيارات معناتها في النهاية، فما كل فنان وكل شاب كيفاش يحب وين يتوجه، ولكن يبقى ديما التأطير من عندك كريم، لأن الراب ما تعرف سلاح ذو حدين.
1: أكيد أكيد. هو الراب أنا واحد من الناس مانيش من جمهور الراب وما نسمعش برشا الراب، نشوفه نوعا ما تحت شوية المستوى، أما كي تبدأ فما كلمة خارقة العادة ما نتراجعش ونشارك غنيتي بالراب. هذه توا الغناية رقم 2 اللي فيها جزء من الراب، لولا كانت ماينا يا ليام بالاشتراك مع الفنان عصام الزبيدي.
0: أيوة.
1: كانت كلمة قوية قوية، كان كلام عنيف جدا وفي المستوى. وهذه توا المحاولة رقم 2 على اللم مع محمد البراء بن حسونة، زاد كان كلام خارق للعادة تسمعوه وتذوقوه.
0: إن شاء الله موفق محمد براء، أكيد إن نسلم عليه برشا. كريم خلينا نختموا بالغناية بالفن، شنو تقدم لهم، شنو تغني لهم مستمعين في انتظار إن شاء الله نسمع الأغنية كاملة، أغنيتك جديدة بطبيعة لأول مرة نسمعها على موجات إذاعة تطاوين.
1: نغني لكم على المباشر معناها
0: تو حويجة هيك عطاير مقطع هيك ولا مسالش حويجة ندندنوها مع بعضنا هيك الجمهور يسمع فينا، ومن الأغنيات اللي يطلبوها منك حتى في المناسبات واللي يقولوا لك لا أرجعنا للأغنية الفلانية نحبوا نسمعوها، شنية مثلا أكثر حاجة يطلبوها منك الجمهور؟
1: والله هما برشا أغاني يطلبوها، ما أنا عندي ميل خاص لغناية كذابة.
0: تراهش تقول ميل
1: خاص لغناية كذابة، هي تتخدم بين الجو التونسي والليبي، خلطة وكلمات وجو ليبي، نحس محلاهم والجمهور يتفاعل معاك بالباهي.
0: ممكن الإيقاع متاعها ريتمي شوية.
1: أي الغناية في الجو الليبي، الغناية في الريتم الليبي، تقول يا كذابة. نغني
0: لا غني تفضل نسمع فيك.
1: يا كذابة يا كذابة يا كذابة يا كذابة، قلبي اليوم سكر بابا يا كذابة، قلتي نحب كذابة وحلفت بربك كذابة وحرقت قبرك كذابة، حليلك من كذبك كذابة، بالربيعة بالربيعة بالربيعة بالربيعة، القلب اللي مليت الخديعة يا كذابة.
0: هو على كل حال برشا باش يقولونا علاش فاش قام يتغشوا علينا، ولكن هذيك هي الفن معناتها ساعة لساعة، اختيار الكلمات هي تبقى ديما اختيارات شخصية من الفنان، ولكن بالإيقاع وبالريتم تعطي نسق آخر يمكن. على كل حال
1: رغم اني يقطع فيها انا ما تيش رغم الموضوع هذا، انا مستقر
0: احنا مضابينا للامانة كريم،
1: لما نغني على غير
0: اي مضابينا
1: يغنيش كان على روحه، يغني على روحه والله يبارك، لما زاد يغني على غيره، قصة الحب ديما فيها الفشل وفيها النجاح، وفما جزء يعاني من فشل قصة الحب، الحب مغامرة في الاخر ومقامرة، بس فيك تدو يا تنجح يا ما تنجحش، اذا كان نجحت تشوف السعادة في
0: ويطلب برشا صدق العلاقة بالسنجح،
1: واللي الواحد يمشي في اتجاه الحزن والكآبة وتمس حياته وتمس استقراره وربي إن شاء الله يساعد ما بين كل زوز قلوب.
0: على كل حال ربي يوفق بيناتهم. ونرجعوا باش نسمعوا أغنية كاملة للفنان كريم بن حسونة، يا ربي يا عالي اللي تحكي على الميمة. شكرا لي كريم على قبول الدعوة، إن شاء الله موفق، إن شاء الله نسمعوا أعمال فنية أخرى تمشي أكثر للممكن مواضيع متقدمة شوي، لأن الجمهور تو يطالب حتى بممكن حتى مسائل اجتماعية، نقد المشاغل اليومية، كل الفنان وش هي المسار اللي يمشي فيه. على كل حال نحن ديما في تشجيع ليك، في تشجيع لكل فنان قاعد يخدم على روحه ينتج ويقدم كلمة ولحن به محترم. شكرا لك كريم بن حسونة، هذه أغنية يا ربي يا عالي باش تسمعها كاملة قبل ما نمشوا مباشرة إلى جزيرة جربة.

0: يلا عودة معكم مستمعينا، تحياتي للجميع وأكيد مباشرة مع كيلان الذوادي في صيف الناس وش عاملين الصيف مع البحر ومع جو الاستياف، وأكيد بأكثر تفاصيل مع كيلان. مساء الفل.
1: مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين اللي عفافه لكل السادة المستمعين وكل من يتابع فيك على أمور صيف الناس في هذا الأمسية، نجم نقوله أمسية منصيفة الصيف. نحب نحييك مرة أخرى ونحيي كل الزملاء التقنيين اللي معاك اللي رافقوا فيك في هذه الأمسية.
0: به أعطينا المكان وين موجود تحديدا، في أنا بحر، في أنا شط، أعطينا فكرة حقيقة على الأجواء غادي.
1: يعني أنا به أنا موجود في أجين بطبيعة الحال، وحركية خلنا نبدأ بحركية البطة حاطية نشيطة كالعادة، تم شوي اكتظار باعتبار أن منطقة عبور من جهة جابس ديما للجزيرة كما تعرفي في الصيف هذه دونك معناها الناس كلها تحب تدخل جربة في الأوقات هذه،
0: تزور جربة وتعدي معناتها ممكن الويكاند في جربة، وهذا اختيار من برشا ناس معناها فما صف طويل، هذا اللي فهمت أنا من الكلام
1: بطبيعة الحال، ولكن البطاحات يخدموا زوز ولا بثالث باش ينطلق غدوة، هذه حسب الكواليس اللي يكون فيها، وإن شاء الله ديما إن شاء الله ديما يكون أكثر عدد ممكن لأن الإقبال على الجربة ديما فصل الصيف. بالنسبة للفضاءات اللي اليوم أنا متواجد في فضاء البحر هذايا بقع على الشط في البحر بين سيدي جمور وبين سيدي جمور والدار البيضاء يقولوا هم، ولكن في آخر منتزه موجود وهو منتزه جديد بدون ذكر الأسماء بطبيعة الحال، الناس كحركة نشيطة على مستوى البحر على شاطئ البحر.
0: ولكن خلينا نمشي طول مع الناس والمواطنين إذا ممكن كيلاني حتى نربحوا شوي الوقت.
1: نربحوا شوي وقت، شنحكم العائلات الموجودة المواطنين كيفاش يقضوا الصيف نتاعهم، كيفاش عندهم برنامج خاص بالصيف ما عندهمش برنامج، نمشوا ناخذوا شوي كواليس بالمواطنين والعائلات الموجوده هنا. باش نبدا بعائله قدامي، مرحبا بك على السلامه، انت على مواجهه التطاوين مباشره.
2: نتشرفوا بكم.
1: انت خويا من جربه؟
2: من جربه. جربه
1: مرحبا بك. المهم انت فصل الصيف نقول لك الصيف رهيب، ولكن زاد عنده برنامج عنده ترفيه، واش عملت برنامج للعائله الخروج للصيف يوميا؟ كيفاش
2: الصيف يوميا نخرجوا بعد جلتين ثلاثة نخرجوا الشط نخرجوا هاي لما الدرائلة يخرج ساعات
1: وين أكثر بقايا في تمشيلة في جربة هني وين بالضبط؟
2: فين نجوا على الشط أنا في قلالة على الشط يعني حسنيكا ساعات نمشوا فيها غير بعد جلتين
1: يوم أكبر موجود متنفس عائل أنا في المنتزه
2: هاي ساعات نمشوا فيها غير ساعات كل مرة باش يبدل الاجواء نتاع العائله ما بقاش في بلاصه واحده. باش
1: حضرت برنامج خاص معناها للصيف معناها حتى الواحد المصروف قدام معناها يحضر له
2: لا بد هكا نديرو في شكل
1: الكتاب
0: كيلاني يحاول خليه يحكي هو اكثر باش نسمعه هو نسمع رايه هو اكثر.
1: كيفاش قلت لي
2: انا مو مناسبات انا مو يقسمهم هو اليمن مره تمشي في الشمس ومره ما تطلع على
1: باه يعني صح. انت جيت انت والعائله اليوم باه انا مستير خليني نواصل نمشي العائله اخرى مثلش عائله اخرى خلنا ناخذهم
0: بسرعه بسرعه بسرعه شكون معانا تو
1: نقول لك هاي باش ناخذ عائله اخرى مثلش. مرحبا بكم على السلامه، انت على امواج اذاعه التطاوين مباشره.
3: انا متطاوين
1: وصلت. انت متطاوين مرحبا بك. من غمرش على التحية لهنا في
3: البرنامج
1: الطويل
0: من كل شعب. كلاني باش نرجعوا لك بعد الفاصل، أكيد خليك مع المستمع ومع المواطن الموجود بحذاك تويكا، نمشوا فاصل مع الأخبار ومن بعدها نرجع معاك وتتم حديثنا مع الناس على البحر ومع المستمعين بطبيعة الحال.

0: موجز الأخبار.
1: من إذاعة تتوين نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أعطيت في ولاية تتوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدنين الشمالية وذلك بالمدرسة الأعدادية بكوتينا. طلب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة. تحتضن مدينة الحمامات فعالية القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من 13 إلى 15 من جويلية الجارية. في العالم، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تضع أساسا لمفاوضات مستقبلية، واعتبر أن عملية التوصل إلى الاتفاقات النهائية ستكون معقدة للغاية. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تقييم إسرائيلي أن الحرب في قطاع غزة قد تستأنف في غضون شهرين وقبل الانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أنفاس بار.

مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا. اخر مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم، البدايه بالمونديال ومباريات دوره 32 من المسابقه، دفعه جديده الشوط الاول ينتهي سلبيا بين المنتخب المغربي والمنتخب الكندي، سيطره مغربيه وفرص اوضح للمنتخب الكندي، اصابه اسماعيل صبيري نجم المنتخب المغربي وتعويضه بسفيان رحيمي مع انطلاقه المباراه تقريبا في ربع ساعه الاول. ياسين بونو كان حاسم وتصدى لجزء اهداف محققه من اقدام مهاجمي المنتخب الكندي. محمد وهبي مدرب اسود الاطلس كان متقلق شويه من الضغط والهجمة السريعة للمنتخب الكندي اللي قلق برشا دفاع المنتخب المغربي رغم السيطرة، ما ثماش فرص واضحة للمنتخب المغربي. في انتظار الشوط الثاني ان شاء الله اسود الاطلس يكونوا على موعد مع التالق على غرار باقي لقاءاتهم في هذا المونديال ويضمنون الترشح للدورة الثامنة النهائي. مباراة اخرى حساب الدور انطلاقا من الساعة العاشرة، المرشح الأبرز المنتخب الفرنسي واجه المنتخب الباراغواياني الأوزبكي تاناتشيف في تحكيم المباراة غدوة في العاشرة ليلا. المنتخب البرازيلي واجه المنتخب النرويجي، بقي لقاءات الدور يوم الاثنين انطلاقا من الساعة الواحدة فجر، المنتخب المكسيكي ضد المنتخب

الإنجليزي في الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين، المنتخب البرتغالي ضد المنتخب الإسباني دائما لحساب الدور الثمن النهائي من مونديال أمريكا المكسيك وكندا يوم الثلاثاء 7 جويليا في 1 فجرا. الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب البلجيكي في 5 مساء، المنتخب المصري ضد المنتخب الأرجنتيني، والدور يختتم يوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 9 بمواجهة بين المنتخب السويسري والمنتخب الكولومبي. سميانو فيرينار لن يجدد ولن يواصل المشوار مع المنتخب الوطني التونسي بعد 18 يوم قضاهم رسميا مع المنتخب، أشرفي على 2 مباريات في المونديال الفرنسي. فيرينار يعلن رسميا عدم مواصلته للمشوار مع منتخبنا في قادم المحطة. أكد الناطق الرسمي الجامعة التونسية لكرة القدم معز المسيري أن موعد سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 26-27 سيكون الموعد نهاية شهر جويليا الجاري قبل 3 أسابيع من انطلاقة سباق البطولة المقرر يومي 22 و23 أوت القادم. في النادي الصفاقسي السربي ميلوتين سيرفيديتش ميتشو هو المدرب الجديد للفريق الصربي، امتلك عديد التجارب في فريق أبرزها مع الزمالك المصري رونالدو بيراتس الجنوب إفريقيا. دائما مع النادي الصفاقسي والجلسة العامة الانتخابية الفريق أسفرت عن انتخاب قائمة السيد مهدي الفريخة لتولي تسيير شؤون النادي خلال الفترة النيابية 26-28. القائمة أو يعني قائمة السيد مهدي فريخة اللي فازت في الانتخابات، مهدي فريخة رئيس، ثامر الفندري نائب رئيس، الأعضاء سامي بوسرسار، أيمن بوعتور، سهير داود، مهدي صافي، مهدي الغريبي وخالد السربجي. في كرة السلة المنتخب الوطني التونسي حجز مقعد في الدور الثاني من تصفية المونديال بعد فوز مستحق على نظيره الرواندي بنتيجة 83-67 ليضمن رسميا تأهله إلى الدور الثاني من التصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 قبل جولة أخيرة تقام غدوة وتجمع بالمنتخب الغيني. يذكر نفذة رابعة تقام بتونس من 27-30 أوت بالقاعة متعددة الاختصاصات براد السام. وذكر شوط أول متعادل سلبيا بين المنتخب المغربي والمنتخب الكندي في أولى مباريات ثم النهائي المونديال في انتظار مواجهة ثانية انطلاقا من الساعة 10 بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الباراغواياني. يجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، ملتقنا في موعد رياضية قادمة، إلى اللقاء.

0: يلا تحياتي لكم الناس الكل, واكيد مش غريبه كان يقولكم ليل تو تبعوا فينا. مرحبا بكم للناس اللي التحقت بينا الان. انطلقنا في المشوار مع الخمسه نتاع العشرين, وصلوا حتى الثمانيه نتاع الليل, واكيد بعد شويه باش ننطلقوا في التليفونات 75 870 900. حبيب الخراز ان شاء الله باش يكون في استقبال تليفوناتكم, وموضوع زوز حاجات الحقيقه محضرينهم اللي هو موضوع الحصه للنقاش, وكيف كيف مسابقه اليوم اللي هي في دقيقه جاوب على سؤال علمي بحث اللي هو اليوم باش يكون توجه متاعنا في إطار العلوم البحر والمحيطات. يعني أي معلومة تخص البحر والمحيطات أكيد حضروا رواحكم لأي معلومة لأي سؤال في دقيقة لازم تلقى الإجابة, وفي أقل من دقيقة تعطي برشة معطيات على معناتها على السؤال اللي باش نسألها. فسرعة البديهة السرعة في التوقيت واستغلال التوقيت, وأكيد موضوعنا لليوم اليوم باش نشوفه معاكم. بالنسبة لكم الصيف يعتبر صيف ضيف كما يقولوا, وإلا صيف فيه برشا مصروف, معناتها معاش كما قبل باللي يجي نجم نصيفه اليوم, ولا صيف لازمات ميزانية كبيرة برشا تشكيات الحقيقة. يقولك الدنيا غلات والدنيا معادش معناتها أي حاجة تنجم تكريها, ممكن تونسي عقليتها تغيرت شوي, فما ميزانية نصيف ما فماش ميزانية ما نمشيش البحر وما نصيفش. أنتم كيفاش تعيشوا جو الصيف بطبيعة الحال؟ ومرحبا بكل تفاعلاتكم. خلينا نكمل حديثنا مع كيلين الذوادي اللي خليناه مع المواطنين مع الناس اللي عايشة على البحر وعاملة كيف على البحر, خاصة في عشوية السبت ديما تكون خاصة شوي. عودة معك كيلاني ومرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك عفاف من جديد, مرحبا بكل الزملاء وكل المستمعين. باش نواصل حديثي مع ضيفي هي بطيقة الحال عائلة باش نحكي معهم كما قلتي صيف ضيف تحب مصروف ما يحبش مصروف تحب برمجة خاصة يحبش برمجة خاصة. مرحبا بك انت على مواجهة عاصفة.
2: أهلا عسلامة. أسلام الآن في التطوين كله.
0: مرحبا بيك يا سيدي, أهلا وسهلا بيك.
2: كافة المستمعين إن شاء الله.
1: أنت من غمرس.
2: من غمرس.
1: حيو أهلنا في
2: غمرس. حيو أهلنا في غمرس. أنا هم اللي في الخارج وعائلتي كلها في الخارج. واللي يعرفونا كل إن شاء الله.
1: أنت والعائلة الصيف ضيف وأنا مطلوب على البرنامج عند التحية كيفاش ليش؟
2: والله أكيد هو الصيف ضيف وهذا لازم برنامج أكيد. وأي حاجة بلا برنامج تلقى روحك وفيه بتبيع مصروف. خاصة صغار عطلة وبعد الامتحانات وهذا يحبوا يتفردوا يعملوا جو يحبوا البحر والأعراس والساريات.

0: واحدين ميزان
1: معناتها النظرة التونسي اليوم للصيف على أساس معناتها وقيت باش يتفرهدوا فيه ولا يقولك والله جانا الصيف وجانا المصروف وجانا
0: والله هو أكيد واحد يخمم شوية ما في الأخر هو واحد مدام عنده عائلة وصغار والعبادة كل تتفرهد
1: أي
0: لازم كهو البحر يمشي البحر مع الطقس هو الحمد لله الحمد لله مازال ما يسخنش برشا أما أكيد مالك يسخن الطقس برشا لازم البحر
1: تقول أنت كل واحد يمشي على قد خطوة يحاول يعمل
0: أكيد أكيد في الحياة كل مش كان في
1: مش كان في الصيف
0: بطبيعة الصيف في مناسبات وعرس ونجاح وهي فرحة
1: واضح ان شاء الله ديما مستمتعين ديما عاملين كيف يظهر لي البرنامج معناتها بعد العوده مقسم مجزأ بين المناسبات والافراح بين ولا مخصص لكل العائله
0: والله اكيد ثم مناسبات وثم عائله وثم التزامات حتى الخدمه والعمل زاد ما حتى هذا كونجيات
1: هاي
0: واش باش ياخذ كونجي كامل في الصيف واحد يرتاح باش يخدم كونجي جمعتين ثلاثة جماعة
1: ويرجع
0: وبالتالي يرجع بطاقة جديدة
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله على كل حال تلقوا برشا كيف وتعملوا كيف وتغيروا شوية النسق العام كامل لأن نعرف ديما فصل الصيف عنده جو الخاص وكل واحد كيفاش يعيشه لكن حاولوا نعيشوه هيك بإيجابية نحاولوا نفرهدوا على رواحنا كما قلت الواحد معناتها ما يكثرش على روحه برشا مصروف في نفس الوقت ما يحرمش يروحه
0: لا يحرمش روحه
1: واضح تحياتي ليك سيدي وبارك الله
0: شكرا
1: فيك شكرا الله يخليك سيدي عطلة طيبة
0: بالله نحب مع البنية نحب تحكي
1: يلا مرحبا بيها
2: عسلامة
0: سلمة العافية فيك
1: تحياتي يا سمحة
2: سلام
1: سلام عمرك طيبة لباس
2: الحمد لله
1: قولي لي شعني لك الصيف البحر
2: نحب معناها البحر
1: اي اي تعوم عوامه بالقديه ولا هكاك وبرا
2: هكاك وبرا
1: باهي يا لاله
0: نحب الصيف ولا
2: نحب اما نحب الشتاء اكثر
1: الشتاء
2: في المقرايه قد في الدار
1: يا ناري على خيتي قالت لك تفد في الدار تقلق عندها ألف حق ربي فضلك يا لاله
2: نحن
1: اي عند الحق هي
2: قراية اكثر
1: ربي ناجحك ان شاء الله ربي يفضلها ايوا احلاها البنوت أي عندهم الحق خاطر الصغار راهو في كي يبقوا في الدار ما فماش بحر يقلقوا بطول ساعات معناتها المكوث في البيت فيخلي الصغير يقلق شويه لكن حاولوا نخلقوا له برنامج زاد حتى الاطفال في المنازل باش ينقصوا شويه الشغب وزاد يلقوا حاجه يتفرهدوا فيها هذا من رايي بطبيعه يلا نواصلوا معاك لين شكون اخر مازال معنا
0: نجموا اي نواصلوا اللي نحب نقول لك صوره معناها ثم نقول احنا ما نجمل صيرون هيك صيرون
1: اي قعود
0: ومع حيوان اخر في بالي تعرفوا عليه ومزينه هيك وعامل به صغار على الشط واحد كذا خلنا نتعرفوا عليه مرحبا بيك
3: الله يكثر
0: خويا احكي لنا على العامله هذا وقدامي هيك قعود صغيره شنو هذا؟
3: قعود صغيره هذايا
0: اي وش به شنو يشرب فيه تو؟
3: الله يحميك
0: وفوق حيوان اخر طيب وش اسم الحيوان هذا
3: هذاك ثعلب صغير فهمتني
1: معناها
0: ثعلب صغير فوق قعيد صغير
1: بس شوي لحظه خلنا نفهموكم كيليني قعود معها ثعلب قلت
0: ثعلب صغيرون ياسر
1: وش هي معناتها عامله
0: قعيد صغير
1: ايه علاش مع هذه خدمه ولا فهمونا
0: وعمل عليه برشا نقول احنا زاد على ليك صغير ونات مزينهم وعمل لهم ظله ولينات وصغيرون هو ياسر يركب عليه في الصغار ما
3: ركبوش عليها
0: ما ركبوش
3: معناها صغار برشا صغار يحبوا يمسوا جمل فهمتني
1: يتصوروا معاه
3: جمل انا عملنا لهم هذا صغير فهمتني ولا باش يقربوا له ويمسوه
1: يتصوروا معاه يتصوروا معاه وياخذوا صور
0: وشنو الثعلوب الصغيرون هذا شنو دوره
3: ديكور وكوما عنده حتى دوره انا ديكور وكوما
1: هذاك باش يجذب اكثر الاطفال ولانهم يحبوا الحيوانات ومن هي يتعرفوا عليه اي صحيح صحيح
3: الاطفال معناها متعلقين ياسر بالحيوانات
0: انت الشيف تعملها في برنامج ولا
3: سيف سيف انا حذر لهم سيف للسيف فهمتني كل عام ما شاء الله نزيدوا حاجه فهمتني
0: اي والعائله تفرجت في الصيف تعمل لها برنامج حتي ولا
3: لا لا هاي ديما عندي في الصيف انا ما نكتبش عليك من اول
0: حاجه الصيف
3: ديما موجوده هنا في

0: في الشط فهمتني. بعد ما يوفى السيف تنقص الخدمة وقتها تجي العائلة.
1: أما يظهر لي
2: تفضل
1: يظهر لي كليني هو الصيف مخصص للعمل، معناتها كما حكينا من شوي كل صيف يخرج يعمل دورة على الشط هيك ولا يا خويا تقريبا معناتها فصل العمل بالنسبة لي.
0: العائلة ما نكذبش عليك، العائلة شتانها طويل أنا لا مطويل فهمت
1: أيه.
0: عندنا شهرين في الصيف بركة أنا الخدمة فهمت هي طوى ديجا أنك تشوفيها في جميلة ومازالت ناقصة شوية أيه.
1: الميسرة متاع الخدمة في الصيف
0: أيوة الميسرة متاع الخدمة كما نقوله في الصيف فهمت يستقلهم هكا الشهرين متاع الصيف فهمت باش خاطر راهو حيوانات ما تعرف
1: أيه.
0: أنا ما شاء الله
1: وبربي أيه. وما تنساش زاد أخوي الكريم وأنت ربي عاونك ما تنساش ترد بالك على القعود بالحقني أنا الحيوانات الصغيرة هذي راهي تحس وتتألم كي تبدأ درجات الحرارة عالية وكي تبدأ تمشي بها وتجي
0: شيء أختي نقطة
1: أي كان العشويات ها
0: كان عشوية
1: أيه.
0: من نقوله احنا نجي زي توا هيك ما عنديش برشا انا اللي جيت زي توا حتى اذا كثرت نص الليل
1: بيه. المهم ما تعبهمش برشا لان بالحق نشوفه انا علاش تحدث في النقطه هذه نشوفه برشا يستعملوا الحيوانات في العمل ولكن معذبين بصراحه تلقى مثلا
0: هي فما حاجه يراو ديما يلزمك تعرف راي هي هوايه فهمت تو مثلا انا ما نكذبش عليك انا تو جمال هذوما عاملهم غرام وهوايه قبل الخدمه
1: أي.
0: فهمت لا غرام
1: هو غرام لكن انا مش نحكي عليك انت في شخصك خاطر ممكن انت متفهم وباين من اللي قلت لي راني معناتها جست يتصوروا معاه ما نركبش في الصغار معناها باين انت فاهم لازمك تحافظ على الحيوان هكا لكن اللي ريناه في عده لقطات وفي عده صور الحقيقه مؤسف جدا معناها تلقاه معناتها قعود صغير ولا حيوان صغير ويحملوه ثقل اكثر من طاقته وتلقاه نهار كامل ماشي جاي على الشط يتعب الحيوان ومع ارتفاع درجات الحراره ما عادش تولي هواية وما عادش تولي سياحة وما عادش تولي خدمة وقت اللي انت تعذب الحيوان هكا هذا شنو نقصده في الموضوع
2: هو حفاظ على الحيوانات ومعناها كلامك صحيح هو عامل قايد صغير للصورة للصغيرات وعامل
1: ربي عاونا ان شاء الله
2: ويستعمل فيه كل عشية مؤخر الى حدود مستفاد الليل لا حبيت الصورة هذه نحكي
1: يعطي صحة أخويا ربي عاونا إن شاء الله وأكيد هذه بربي إشارة بكل لطف لكل الخيان اللي مثلا ساعات يستعمل حصان بالكاليس متاعه وتلقاها معناتها عامل جو خاص مثالش كيك الحصان توكلت شربة تخليه يرتاح ساعة على ساعة معناها فما نسيت راهم بالحق مع احترامي لهم ما يحترموش معناتها كالحيوان راهو في النهاية هو يحس راهو يتألم معناتها كي تاخذ أنت سويعات انت ماشي جاي بيه ماشي جاي بيه وما غير ما يرتاح وما غير ما معناتها تريحه شوي فيتعذب مسكين فنهاية صحيح نخدم على رواحنا لكن ما نكثروش برشا على البك ما بين قوسين لان هما بيدهم زادة يحسوا يتألموا كيفنا كيفهم. شكرا ليك كيلاني انا نحييك ونحيي كل الناس اللي تسمع فينا الان على الكورنيش تسمع فينا في كل الفضاءات العامة ان شاء الله ربي يعاونكم. هذه هي صورة من الواقع وصيف الناس والناس اش عامل والناس اش عاملة في الصيف هكا وهي مروحه بين اللي يحب يخدم بين اللي يحب يتفرهد وكما تحدث الاخ بالحق هي صيف صحيح تفرهيد ولا زاد في نفس الوقت عمل. يلا نخليك كيلاني شكرا ليك واكيد امسيه طيبه
2: حتى حسينا الفرصه بارك الله فيك تحيه ليك كل الزملاء التقنيين معاك ونقول لك امسيه طيبه امسيه شيقه لكم جميعا.
1: شكرا هيك نقل لنا الصوره بكل امانه كيلاني مشكور جدا مباشره من اجيم جربه وان شاء الله معاكم باش نواصلوا حديثنا وتليفوناتكم ديما على 75 870 900. في موضوع الحصه اليوم الصيف ضيف والا الصيف يعتبر فتره فيها برشا ضغط على اعتبار كثره المناسبات والمصاريف والعطله وصلع وفما شكون يقول لك معناتها تكثر المناسبات ورا بعض هم يكثر علي المصروف على كل كيفاش تتصرفوا في الحكاية هذه وهل تتفاعلوا معها أمر طبيعي حاجة طبيعية لتفرهيد أكثر شيء على اعتبار على مدار السنة الواحد يخدم وقراية وبرشة ستريس والكل. فهذا موضوع حديثنا مع دقيقة معلومة اللي هي في دقيقة لازم تجاوبني على السؤال اللي باش نطرحه منها هي في برشة إضافة للي يسمع فينا. يلا نمشوا الغنية طلبها مستمع أبو بكر نحيوه برشة يتبع فينا من فرنسا شكرا ليك أبو بكر وأكيد لكل مستمعينا خارج حدود الوطن في غنية اسكندر علاش شنو هي الغنية اي تراه سمعنا شوي ليش وخيتي ليش على اسكندر اوكي

0: يلا تحياتي لكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا, واكيد باش ننطلقوا في استقبال التليفونات على 75 879 900, واكيد سؤال الحصه اللي هو هل تعتبروا صيف ضيف خفيف نتفردوا فيها, نحاولوا اكثر ما يمكن ان نستغلوا فصل الصيف سواء كان للفلاحه للعمل ولا للترهيد والمناسبات والاعراس وغيرها. ولكن فمشكون يقول لك الصيف بالنسبه لي يعتبر حاجه مثقله شويه على كاهلي على اعتبار فيه برشا مصروف سواء كان للمناسبات ولا للافراح والا حتى في الترهيد لازم برشا مصروف. كل واحد وشنيه رايه في انتظار زاده في دقيقه من شروط اللعبه انك في دقيقه تجاوبني باسرع قبل ما توفى دقيقه بطبيعه باسرع وقت ممكن على سؤال يكون عطاير سؤال عطاير. المهم انت تكون حاضره والبديهه تكون حاضره ان شاء الله. يلا خلينا ناخذ اول تليفون معانا نقولوا مساء الفل ومرحبتين.
1: اهلا بخضر
0: فارس. اهلا وسهلا بيك يا ستار تحياتي ليك.
1: لاباس عليك انت؟
0: الامور طيبه لاباس
1: يا ربي ورضاك.
0: بدات نسمات الصيف
1: هيك التحيه انت والطاقم اذاعه الطويل الكل.
0: شكرا الله يخليك يا سيدي ستاهر. قول لي الصيف بدا عاتي مفعوله نقولوا نحن بالسخانه ارتفاع درجات الحراره جو الصيف. انت حاليا في مارث؟
1: في مارث.
0: في مارث يعطينا فكره على جو الصيف في مارث.
1: والله جو الصيف شنو فما الناس كلها فهمت تو مثلا حاضرين الزهرات فهمت البحر
0: ناس كل ماشي للشط
1: على الشط
0: صح فرحة يا سيدي. بالنسبه ليك كيفاش تشوف ستاهر الصيف؟ الصيف ضيف كما مثلا يقول؟
1: لا الصيف ضيف هذاك بدون نقاش. صيف ضيف اما مصاريف ياسر فهمت لما خصو الشط فهمتني ولا والواحد مصاريف في ياسر وعراس ومحافل فهمتنا لا برا هيك برا هيك جيل للحسبة قد قد.
0: أيوة أنت والحسبة.
1: أي
0: باه على كل حال هي الحسبة لازمها شوي حنكة وتدبير ولا لا ولا خلي الأمور بطبيعتها.
1: لا خلي الأمور بطبيعتها أما فما نسات اللي منبضعينها مهمش مهمتهمش هما وفما نسات فهمت لها تتقصد على روحها فهمت لها باش ضريبه ضريبه فهمت لها باش يلقى روحها من بعد.
0: تقول انت لازم كل واحد يمشي على قد مقدرته
1: على قد جرمه انت على قد جرمه.
0: هو راهو الكلام نقولوه سهل سي طاهر لكن يظهر لي في الواقع صعيب تطبيقه ولا لا؟ فمشكون يقول لك تو مع غلاء المعيشه مع غلاء الاسعار معناها واحد ما عادش قادر حتى باش يمشي للبحر.
1: عايا تصدقيني ولما بالله يعني نصرف فهمت في كل شهر نصرف 280 دينار نحملهم 135 دينار قد دول عيوني. ونعرف كيفاش نتقصد بها هاك ال 120 دينار اللي قاعد.
0: ايوه معناتها شوي مناسبات شوي تمشي للبحر ولا كيفاش؟
1: لا من ناحيه ان البحر ممنوع عليا على قلبي.
0: لطف عليك لطف عليك. اي طبعا لظرف خاص ان شاء الله ربي يشفيك يا رب.
1: اما العائله يمشوا.
0: اي واضح باهي يا سيدي. نمشوا للدقيقه في دقيقه سي طاهر جاوبنا على سؤال هيك عطاير مش صعيب برشا ولكن في دقيقه تحاول انك دوبا تسمع دقيقه تبدا حاول تزرب اكثر اجابات. اوكي سؤالي هو التالي خم شوي. سؤالي هو التالي سمي لي اكثر ما يمكن في دقيقه من انواع الحوت اللي تعرفه. بدايه الدقيقه يا سي طاهر تفضل.
1: فما السردينة فما التن فما الشور فما القطاع فما الحمام فما التريلا فما الصبارس فهمت لك ومعني
0: مازال عندك شوي وقت زيد أكثر ما يمكن من الأسئلة.
1: الحوت هذا هو النعفة برجولية
0: بالأخر معنا توفى دقيقة في أقل من دقيقة. احنا مضبينا في دقيقة تستغل الوقت في دقيقة في دقيقة وهذا هو التحدي. هو يتكسى
1: عمك طار تعزيز دي مصريحة.
0: لا ما شاء الله عليك. لا لا هو راب بينه وبينك حتى كان في أقل من دقيقة لكن سميت أنواع معناتها موجودة وإجاباتك صحيحة. الفايدة أن اللي يسمع فينا يستفاد من المعطيات اللي أنتم تنتجوها المعطيات هذه واللي أنتم معناها نقوله نحن كل معلومة المستمع ولا المشارك هو اللي ينتج المعلومة هيك كان غلطة نصلحه لك كان صحيحة نقول لكم برافو يعطيك ألف صحة سي طاهر. شكرا لك ربحت نص التحدي انت اليوم.
1: تحية بالله.
0: تحية لشكون؟
1: الأخت من حامة اسمها هي ديما تشارك أنا معانا فهمت لي
0: الذكر
1: و...
0: الذكر ضحى تقصد ولا مستمع آخر؟
1: لا ضحى
0: بيه حيو أختنا ضحى. ايه
1: والمنيا من جربه فهمت الله، وفي مصباح ابو قديمه وعمي الجنيدي وسم حامد الجري وسم عبد السلام المنصوري وعبد السلام عبد السلام عبد الكبير، وشكرا وبارك الله فيكم.
0: يعطيك الصحه سي طاهر، شكرا ليك، هذه تجربه اولى مع سي طاهر. هو صحيح ما خلطش باش يكمل دقيقه، لكن يعطيه الصحه في اقل من دقيقه حاول يعطينا اكثر ما يمكن من انواع الاسماك المعروفه واللي موجوده في الاسواق واللي ينتجها موجوده في البحر. يلا ناخذ تليفون اخر. مساء الفل، مرحبتين، اهلا وسهلا. الصوت مانيش قاعده نسمع. مرحبتين، اهلا وسهلا، مرحبتين بيك، اهلا وسهلا بيك اختي. تسمع فينا؟ الصوت مش قاعد يوصل. مرحبا بيك اختي، اهلا وسهلا، شكون معانا؟
2: بسمه من مدني.
0: مرحبا بيك يا بسمه، تحياتي ليك يا لله. بسمه حاول انك تقرب شوي للتليفون لان صوتك مش قاعد يوصل بالقدا. امورك واضحه تو بسمه. صيف ضيف ولا صيف اغلبه مصروف؟
2: والله يا صيف اغلبه مصروف حق. من مناسبات، من أعراس، من نجاحات، من المصيف، من كل شيء.
0: أي حسب ما لاحظتيه تو المواطن تنجم تقولي قاعد يغسر في روحه شوي، ولا تحسي ناس ماشية كل قدير وقدرة، ولا كيفاش؟ شو الحاجة اللي
2: والما يخت عفاف بكل صراحة نستعب تعب الغلاء الأسعار، وفي معناها بس تمشي تكري في بقعة معناها غلاء غلاء غلاء مش
0: واضح،
2: مش برضه خصم المناطق البعيدة على البحر عانرة.
0: واضح جدا،
2: لكن الظروف المادية والغلاء نتاع الأسعار للكران صراحة معناها محرومين فهمتي.
0: واضح، على كل رأيك نحترموه أكيد. بسمة خليك معنا بسمة، نرفع الأذان لأن توقيت مقدس، ومن بعد نرجع معك في مسابقة في دقيقة جاوبنا على السؤال. أكيد التوقيت مقدس على موجات إذاعة تطاوين، نرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حتى حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.
3: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قبل الله صلاة الجميع بيوفر الأجر والمغفرة والثواب. أكيد نواصل معكم المشوار مستمعين. مرحبا بكم الناس الكل. كانت معنا من شوي أختنا بسمة اللي تحدثت على صعوبات كبيرة الحقيقة، وتحدثت أنه الصيف في برشة مصروف المواطن اليوم، ويلقى روحها معناتها قدام برشة مصاريف ضرورية ما عندها وين يهرب منها. هيك ولا يا بسمة، مرحبا بك من جديد.
2: ألو أسلام أخت عفيف،
1: مرحبا بك يا لله.
2: نشكرك على الموضوع ووقته معناها، وأنا نقترح اقتراح أخت عفيف. ممكن
1: قولي
2: هو أن المؤسسات، علاش المؤسسات والإدارات ما تعملش برنامج للموظفين متاعهم وتساعدهم شوية؟
1: كيفاش؟ تساعدهم في برنامج العطلة ولا ما فهمتك شنو؟ فاش باش تساعدهم مثلا؟
2: معناها كما عاملة ودادية التعليم، ودادية التعليم عاملين مصيف معناها للتعليم.
1: أيوة فهمتك. والله تعرفي بيني وبينك أنا أول من يطالب بالحكاية هذه ملا
2: أول
1: لأنا بالحق فكرة ممتازة. معناها تقولي أنت
2: أول معناها ما تتحرمش برشا عائلات، ما تتحرمش.
1: أي تقولي أنت بما أنهم هم يخدموا بطبيعتهم يعملوا لهم ساعة لساعة برنامج رحلة ولا مصيف في بلاصة، وهيك ينجموا يهزوا عائلاتهم معاهم وينجموا يستغلوا الفرصة بين العمل
2: وبين كما عامل وزارة التربية.
1: واضح جدا
2: ناجحين فيه.
1: فكرة هذا مقترح بطبيعة الحال منك بس ما يعطيك صحة، وهذا هو الحديث حتى نخرجوا بحلول، نخرجوا بحاجات تتماشى مع واقعنا. يعطيك صحة يا بسمة. نمشوا لدقيقة بسمة. حاضرة
2: حاضرة
1: يلا في دقيقة
2: شوية بعد.
1: لا ما نصعبش عليك بقدرة ربي. في دقيقة بسمة باش نسألك على أنواع أو أسماء البحار الموجودة في العالم. تميلي على الأقل في دقيقة تسمع توقيت الدقيقة تسمي أنواع البحار، أسماء البحار مش أنواعها، أسماء البحار. فما
2: أسماء البحار في العالم.
1: في العالم صحيتي في دقيقة يلا.
2: حتى نهر مش
1: ثالث نهر مهم. اسم بحر يلا. دقيقة بتين. أي
2: البحر الأحمر، البحر الميت، البحر النيل.
1: أي نهر النيل.
2: نهر النيل وجعفر في تونس.
1: أي
2: شط السويحل في جرجيس.
1: أي
2: شط سمية في جرجيس.
1: أي
2: شط بغرارة.
1: أي
2: شط جرجيس قلناها جربة.
1: جربة
2: أي
1: ميدون. كملي لي في العالم. في العالم ترى
2: العالم في العالم
1: البحر الميت صحيحة. فيسع فيسع يا بسمة.
2: البحر الأحمر. البحر
1: الأحمر. أي بحر ال فما معروف برشا قبيلة القزوين باش يذكرك. لا ما طلعتوش. فما برشا ألوان في البحر بخلاف الأحمر. امشي للألوان. يا بسمة وفت دقيقة يا بسمة. هو يعطيك صحة على الأقل ذكرت زوز، زوز البحر الأحمر، لكن فما برشا ألوان تنسب إلى البحار اللي عندها رمزية بطبيعة الأحمر. عارفة ليش الأحمر بسمة؟
2: لا. ما عنديش
1: المعلومة. هو نظرا اللي تسمى بالأحمر على اعتبار وجود شعاب مرجانية عندها اللون الأحمر، المرجان الأحمر، وتحالب لونها أحمر فسموه بالبحر الأحمر. أوكي؟
2: البحر الميت.
1: لا نحكو على البحر الأحمر. البحر الميت عنده معنى آخر. البحر الميت عارفة علاش سموه بالميت ولا لا؟
2: ممكن الموج متاعه مش
1: الملوحية العالية اللي فيه يعني ملوحيته عالية برشة برشة برشة اللي الحياة البحرية تقريبا معدومة فيه، ما نجموش يعيشوا فيه لا الحيوانات البحرية ولا التحالب تقريبا ولا الأعشاب البحرية تموت فيه، هك علاش سموه بالبحر الميت. أوكي شكرا لك يا بسمة.
2: نخدم شار الفوز المنتخب المغربي
1: إن شاء الله. علاش لا بدأت الماتش لأنني بعيدة شوي الحقيقة تو على الموضوع. من المفروض يبدأ السبعة، بدأ الماتش ولا لا؟
2: بدأ ومتو متعدين سفر
1: بقى إن شاء الله مربوحة يا سيدي.
2: وتمنياتنا بالتوفيق لأنه نجاح لتلامذتنا المتجدين في البكالوريا.
1: يا رب إن شاء الله. شكرا لك بسومة، تحياتي لك يا لله، بارك الله فيك. نمشوا تليفون آخر. مساء الفل ومرحبتين.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الاسم
3: شريف من بنقردان.
1: مرحبا سي شريف، تحياتي ليك. سي شريف، جو بنقردان بدات تاخذ في جو الصيف ولا مازال شوي؟
3: والله جو الصيف انا خاطر انا ما نشوفش كبير ما نخرج.
1: حسب حسب ما يحكوا لك العائله والاحباب والاصحاب
3: يقولوا البحر لنا نفور اللون نفس تخرج له.
1: اي صحيح،
3: والصيف هو ضيف اول حاجه، والانسان راه عنده مصروف، اللي بيساعد روحه ما يصرفش.
1: صحيح، هو بين وبينك راه برشا مصروف الصيف. فانت لهنا اشرت الحاجه مهمه ياسر سي شريف، وقت اللي العائله نذكروا قبل معناتها كل حاجه يهزوها من الدار يطيبوا الماكله،
3: تو كل ساعه نخرج المناه ساعه نخرج البحر كل شيء يهزوه من الدار، ما نخرجش من الواحد برا ما ينقربش. اول حاجه هي خاصه الماكله، يعني كيما امس جابت الاخرى اختي ظفرنا جابت الماكله الخفيفه هذه، الناس قالت لك الماكله الخفيفه في الدار خير من تدخلها من برا.
1: اي وحاجه دياري ومعناها صحيه، نقولوا احنا حاجه على عيوننا
3: حتى صغيرك، حتى صغيرك تعطيه حاجه صحيه ديما خير.
1: أي. احسن باهي، هذه نصيحه باهي. يلا سي شريف حاضر للدقيقه؟
3: حاضرين. البحر الاصفر ما
1: سميتهاش تاع الصين. اي هاك علاش باش نكمل معاك في نفس السؤال يا سي شريف، باش تسمينا على الاقل في دقيقه اكثر ما يمكن من البحار الموجوده في العالم بالاسماء. تفضل سي شريف، دقيقه عندك. بدات
3: البحر الاصفر، البحر الاحمر، البحر الميت، البحر الاسود.
1: اي
3: في شرط روسيا. البحر الابيض المتوسط.
1: اي
3: نهر النيل. ثم نهار اخرى في شرط.
1: سميلي بالاسم، ماذا بيا بالاسم؟
3: مانيش طري ياسر ياسر
1: باهي، كمل لي اسم البحار. ماشي في الثنيه صحيحه راك يا سي شريف، امشي. بحر قبائل القزوين باش يفكرك.
3: بحر
1: قبيلة القزوين باش يفكرك البحر.
3: ثم بحر متاع هذا باب المندب، ثم بحر متاع
1: بحر القزوين يا سي شريف. ما تعرفينش بحر القزوين؟ باي نمشوا، ما زالت دقيقة ما فتش.
3: بحر متاع هذا شرع المشكلة في شيء إيران.
1: شو اسمه
3: هذا اسمه البحر
1: نتاعك. اسمع، هو راه الواحد يتربث مع الوقت يدخل بعضها. اما برافو سي شريف بالحق، سميت الاسماء تقريبا كلها صحيحه.
3: عفاك بالله، لحظه نحكي مع الكلمه ما سالش.
1: تفضل.
3: راهو اختي هنا راني مرة فاتت، راه مش هنا اللي راني قلت لك كيف وناقشتك، راني خافيه لان كلمني خويا منير وحكيت معاه، وانا مش هنا قال لي رجع للارشيف، مش انت اللي تكلمت على التوقيت.
1: ما فهمتك، معناتها فما اختلاط في الاسم ولا ما فهمتش؟
3: اي خاطر انت مرة فاتت قصيتي لي التليفون قلت لي انت، انا مش هنا تكلمت، انا اصحاب ديما نتكلم الاول، انا تكلمت قدامي ضحى وبارك الله فيها، وعطيت برشا حاجات صح لنا بارك الله فيها. بالعكس انا ولا دفعتنا في برشا حاجات وخير، انا كنت ما نعرفهاش من هي تحفظت.
1: باه يعطيك الصحة يا سيدي، ان شاء الله ديما هكا نحترموا بعضنا وناخذوا التوقيت بكل اريحية. خذيت وقتك كامل سي شريف ولا لا؟
3: برنامج يعجبني
1: انت. مرحبا بك ديما سي شريف، وتاخذ وقتك كامل انت والساده المستمعين، كل من يشارك معنا ياخذ وقته الكل. على كل حال ان شاء الله ربي يهدي الخواطر بين الناس الكل، وبحلاها الناس اللي تراجع شوي، كنا نغلطوا راهو انا بيدي نغلط راهو ساعات ونعتذر وتتعدى الامور. هاي سيدي فاصل موسيقي، اوكي هيك حكم راهو ضو بن سالم. اوكي

طبعا رجعنا معكم بكوكتيل جربي بامتياز اللي رجعنا هكا شوي للأغاني التراثية القديمة برشا بصوت الفنان القدير محفوظ تنيش اللي وصلنا الآخر دفعة من التليفونات على اعتبار التوقيت معاش كافينا برشا. خلينا ناخذ دفعة أخرى في أقل من دقيقة أو دقيقة عندك دقيقة بالضبط باش تجاوبنا على سؤالي باش نطرحوه. في نفس الوقت هل الصيف بالنسبة لك ضيف وإلا تكثر ويكثر فيه المصروف؟ يلا تليفون حاضر 75-78-900. أكيد نسلم على كل الناس اللي تبع فينا زادة عبر السوشيال ميديا. تحياتنا لعادل بلطيف اللي تبع فينا والناس الكل تقريبا في متابعة لمباراة المغرب. تقدم المغرب بزوز بلاش ولي باي والله إن شاء الله ربي ينصرهم يا رب. أكيد ديما في تشجيع الفرق المغرب العربي إن شاء الله ربي معاهم زوز بلاش إن شاء الله الفوز والنصر بعد ما فازت البارح مصر. إن شاء الله تكمل المغرب هيك تفرحنا. وأكيد تحية للناس اللي تسمع فينا الآن في المقاهي اللي تسمع فينا زادة في ديارها لكل المتابعين الأوفياء تحياتنا ليكم وين ما كنتوا تلتقطوا موجات إذاعة تطاوين. إذا ما فهمش تليفونات يمشوا للنغم. يلا أوكي النغم والأنغام والإيقاعات نعرف برشا فيكم يحب يسمع أكثر شيء من الموسيقى.

وهذا جديد الفنان شاب مكرم، الأغنية اللي تصورت فيديو كليب، الأغنية اللي هبطت من يومين فقط. نهديها لكم الناس الكل، وأكيد ديما في متابعة لجديد الفن والفنانين. تحية لكل الناس اللي في الاستماع لنا، واللي إن شاء الله بداية من الحصة القادمة أكيد باش ناخذوا التليفونات على بكري شوي هكا حتى الناس الكل تتمكن أنا تشارك معنا. لغالب الوقت معاش يكفي برشا، معاش وقت هو أصلا. فأكيد نسلم عليكم وشكرا للناس اللي كانت وفية معنا من الخمسة متاع العشية. إن شاء الله هذا أول عدد، ولكن إن شاء الله تتعودوا بالويكاند. تليفونات تبدأ على بكري شوي، وهيك نجمو ناخذوا أكثر ما يمكن من المستمعين ومن المتابعين. الحقيقة استجابة لطلب المستمعين، تحياتي ليك ذو بن سالم كان حاضر معنا، حبيب الخراس في التليفونات، ياخذ المشعل الآن فتح المقبلي. فتحي أغنية مزاجية رغب علامة طلبوها المستمعين، خلينا نسمعوا منها شوي بركة حتى إن شاء الله السبت الجاي برمجها لهم كامل. أغنية مزاجية بطبيعة البرشة من الناس تتبع فينا تحب هيك تتبع وتاخذ جديد الفن والفنانين. يلا هذا شوي من أغنية

0: طبعا هذا شوي ولقطة هيك شارية خلينا نقوله لا مش شارية، هذه رغب علامة في غنيته مزاجية اللي نزلت من يومين فقط، اللي إن شاء الله نعديها لكم الحصة القادمة كاملة للناس اللي تحب الفنان رغب علامة. نحييكم الناس الكل، وأكيد شكرا للأوفياء، شكرا للناس اللي كانت معنا. إن شاء الله في عدد قادم، ما تنسوش برنامج ريت النجمة إن شاء الله لمواكبة الحفلات والأعراس، عاداتنا التقليدية، تراثنا، موروثنا، إن شاء الله تسمعوه من 9 إلى 11 متاع الليل كل سهرة اثنين. تحياتي لكم الناس الكل، وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب المغربي. أجمل تحياتي عفاف البرهومي في الأمان.
1: ويكاند على الكيف. ويكاند

0: الصحفيين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز، نقدمه من إذاعة تطاوين. أعطيت في ولاية تطاوين إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الوسط المنزلي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تستكمل بقية المراحل في الفترة القادمة. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدين غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدينة الشمالية، وذلك بالمدرسة الإعدادية بكوتين. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالات القصيرة سماس للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من يوم الغد إلى حد 5 من جويلية الحالي على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة 6 متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون الرقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفقا لمواردة في استدعاء المترشح. يراهن مشروع المخطط التنموي 2026-2030 على إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135,000 متكون خلال السنوات الأربع المقبلة مقابل 74,000 متكون حاليا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني. دوليا أفاد مسؤول طبي في غزة اليوم بتسجيل أكثر من 9,000 إصابة بأمراض جلدية معدية خلال أسبوعين في القطاع في ظل استمرار العدوان المحتل الصهيوني. توفد 10,000 من الإيرانيين اليوم إلى مصلى طهران الفسيح لإلقاء نظرة الوداع على نعش آية الله علي خامنئي زعيم الأعلى الذي قتل في بداية الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مش تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

شيخ الفنانين محمد بودية. محمد بودية حكاية هوية في التراث الغنائي الشعبي التونسي في القرن العشرين.

0: حكاية أبعادها تحملنا مكانيا وزمانيا إلى قلب مباني وأزقة المدينة العتيقة بصفاقس، وخلف أسوارها حيث كان ميلاد محمد بودية في الشهر الخامس من سنة 1881. نشأته الأولى كانت مع العائلة الصغرى، عائلة لم تعمر طويلا ولم يرتوي من أحضانها، وهو الطفل الذي لم يتخطى عقده 15. حدث كتب منعرجا جديدا في نشأته وحوله من مقاعد التعليم القرآني بزاوية سيدي علي الكراي إلى مشاغل ضرورة تعلم صنعة، فكان الاختيار على صنعة النجار، صنعة أو حرفة فتحت له أبواب التعرف والتواصل مع عدة أسماء، وخاصة اكتشاف عالم الموسيقى والغناء وتلذذ النغمات وأسرار العزف.
1: يمكن عمري تقريب 20 بديت نخدم بالقصيبة، ثم كان عندنا محمد الفريق الله يرحمه كان يعرف الفن، عاد نخدم عليه البشارف والأشغال.

0: شيخ آلات النفخ. هكذا اتفق على تسميته كل من عاصره وكل من غاص وبحث في موسيقى، إذ كان لعزفه على آلات الفحل والزكرة والكورنيتا أسرار وخفايا أكسبت التراث الغنائي الذي حفظه بودي عن السابقين نغمة خاصة وإخراجا سمعيا يختلف عن الموروث الغنائي الشعب التونسي بكل جهاته. فهل ابتدع بودي لعزفه تقنيات خاصة؟ حملنا السؤال إلى لقاء جمعنا بعازف آلة الزكرة الفنان عبد السلام الترابلسي، حاولنا من خلاله التعرف على مميزات عزف بودي.
1: الشيخ محمد بودي متكون موسيقيا ومالوجي، معناتها خدم المالوف وخدم الكل، وزنه نظيفه برشا موسيقيا، والعزف نتاعو نتاع الزكرة خاص ما تلقاهش في الجمهورية كاملة. ثم نمط نتاع عزف، النمط هذي والنمط بتاع الشيخ محمد بودية.
0: وذاك علاش وقت اللي احنا نسمع فولكلور ولا حضرة صفاقس نعرفوها مباشرة هي من صفاقس.
1: تصرف النفخة متاع الشيخ محمد بودية، نفخة خاصة واخذوها حتى احنا معناتها توا الصغار، خذينا السر متاع النفخة من الشيخ محمد بودية. وفيها جو مزيان ياسر. صفاقس عندها البصمة متاعها في عزف الزكرة، هي الزكرة الصفاقسية في حد ذاتها ومتاع الحضرة معناتها حتى القياس متاعها مختلف عن الزكرة الموجودين في الجمهورية. الزكرة الصفاقسية معدلة ديما طبقتها تلقاها السول معناتها الأكثرية، معناها طريقة في العزف خاصة في النفخ، ما ننفقوش طول في القصب، احنا عندنا طريقة ننفقوا باش نحصروا النفخة باش تبدا الدرجة الموسيقية تخرج أنظف ما معناتها من نجم مخرجه معناها. هذه طريقة الشيخ محمد بودية. الشيخ محمد بودية يمكن عجبه صوت الكلارينات لأنه صوت حنين برشا ومزيان معناتها، كيفاش يوظفها في الفولكلور وخرج بها حاجة مزيانة وخاصة بالسياق زادة.
0: آلة أخرى زادة كان يعزف عليها ماهيش آلة نفخ اللي هي البيانو العربي.
1: كان يخدم به المألوف وكان يخدم به التونسي زادة. البيانو العربي راهو زادة نفخ، راهو ما ينفخ بالسقيل ويعزف بالإيدي. مش سهل باش تلقى إنسان في العمر هكايا مازال مصر ومازال يعزف. الشيخ محمد بودية أسطورة.

نغمات الفولكلور رافقتها لون آخر تميزت به الفنون الشعبية في صفاقس، واحتل حيزا هاما في التقاليد الشفوية التي تكونت عبر العصور وتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل. لون منشأه زوايا الأولياء الصالحين، ويعتبر من أهم طقوس الطرق.

0: الحذرة، مصطلح إسلامي صوفي يطلق على مجالس الذكر الجماعية، وقد تم ربطها بحضور القلب مع الله، وفي المفهوم العام الجماعي هي أيضا نظير مصطلح النوبة، فنقول نوبة بوعكازين، نوبة سيدي منصور وغيرها من النوبات التي تعد من أشهر النوبات الصفاقسية استماعا في الربوع التونسية. دفعنا سؤال تفردها إلى قراءة تحليلية للنوبة أو الحذرة الصفاقسية مع الباحث والموسيقي الدكتور هلال بن عمر.
1: الحذرة الصفاقسية هي انفردت، الانفراد هذية جاء على مستوى نوعية الآلات الموسيقية قبل كل شيء. احنا نلاحظ لمقاسات البندير في الحذرة الصفاقسية أكبر من المقاسات النادر، لكن حابين نقارنوهم بالبقية الحضرات. على آلة الزكرة فتحة متاحة الخارجية أكبر من الزكرة اللي نلقاوها مثلا في بنزرت أو في جهة الساحل، وهذا اللي خلى الجرس متاع الحضرة الشخصية يكون ذو طابع خاص. محمد بودية هو اللي من الأوائل اللي قام بإخراج الحضرة من المكان الطبيعي متاعها، وقام بجعل تركيبة وقوفا. هو كان جالس بطبيعة الكرسي، وهذا يعود خاصة لأسباب صحية. تميز به حضرة الصفاق هو إيقاعات، نسميهم احنا إيقاعات عرجاء. مش معناتها إيقاع أعرج هو الإيقاع الكونش متناظر. مثال نوبة صيد عقارة، الإيقاع في وقتنا الحالي يعشو فيها هكا عار على جدي عار على جدي، الإيقاع يعمل فيها هكا عار على جدي متناظر. الحال أنه أصل النوبة ما كانتش هكا، إيقاع متاحة هو إيقاع أعرج عار على جدي عار على جدي عار على جدي محمد يا غربي. عمل ما تزيد تمشي النوبة، عمل ما هذك الإيقاع يزيد يتسارع، نوصله مباشرة للجزء الثاني متاع النوبة، يعطي لك في تيمبو في سرعة في العشرة.

شوق البحث عن مميزات الرواية الصفاقسية في الفنون الشعبية الغنائية إلى محركات البحث الافتراضية، فتصفحنا عديد العناوين البحثية لدراسات اختلفت زوايا طرحها للموضوع، وقد اخترنا منها دراسة للدكتور محمد خماخم، وهو أول تونسي تحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الموسيقية في تونس سنة 1974. دون في المجلة الإلكترونية البحرينية الثقافة الشعبية دراسة تحت عنوان الصيغ الغنائية للموسيقى الشعبية التونسية، تعرض خلالها للرواية الصفاقسية فيما يعرف بالفولكلور الذي صنفه الباحث ضمن أغاني الرقص، واعتبره مثالا في الثراء اللحني بفضل ما أضاف إلى نغمها الشيخ بودية من خرجات متنوعة. وعن الحضرة كتب الدكتور محمد أضاف إلى نغمها

0: تناقلت عديد الدراسات واعترف جمع من العازفين والباحثين بأهمية خزينة الأغاني لإذاعة صفاقس، إذ تعتبر رصيدا مرجعيا في الموسيقى الشعبية الجهوية. عدنا إلى أرشيف الإذاعة لنتبين فكرة وظروف تسجيل هذا الموروث الجهوي، وبين اسطوانات تساجيل عدة تمكننا من التعرف على فترة زمنية تعود بنا إلى نشأة إذاعة صفاقس في سنة 1961، وحديث عن بعث فرقة للفنون الشعبية والفولكلور والميلو. قائد الفرقة الفنان محمد علولو يكشف عن نقطة البداية للتسجيل مع الشيخ بودية.
1: فكرنا كون سي محمد بودية هو القديم في الوقت هذاك، وقلنا نبدأ بشيء من التراث اللي هو يتسبب للجهة. وقت هكا وبدينا في تمارين وخدينا أشغال مالوف لسي محمد بودية، وبدينا كونا الجماعة وبدينا نمروا فيهم حتى لين جات الإذاعة. مسألت المالوف والنوبات، ثم سفن كتب ضم، وهو ما قصاش الحقيقة الله يرحمه، كان مازال محافظ الذاكرة كأنتاه ومازالت طيبة، كان محافظ على الألحان. ناخذوا من عنده اللحن وناخذوا نطبقوها على الكلمات اللي بنصفين هذيك. ممكن ثم بعض كلمات قدم ياسر ولا حاولنا وقتها، وني أنا والأودة بالي هوني في صفاقس، باش غيرنا بعض كلمات اللي هم منطلقين، وبدين مرنوا في أشغال مالوف. الفولكلور أيضا هكاك يعني خذينا.

0: نجحت إذاعة صفاقس في تسجيل وتوثيق ذاكرة الجهة في الفنون الشعبية الغنائية، كما لعبت دورا هاما كمنتج ثقافي، إذ سعت للتعريف بهذا المنتوج في المنوعات التلفزية التونسية والسهرات الثقافية، بما في ذلك المحافل الدولية. الفنان محمد علولو يعدد صدى هذا الموروث الفني.
1: خرجنا الكويت، خرجنا الجزائر، خرجنا ليبيا، عمل معنا برشا خرجات، وكان محبوب ياسر، وكان وخذا صدى طيب، لأنه يعني فرقة الفنون الشعبية وقت بدأت في الإذاعة، يعني ما فماش بلاد وما فماش قرية لما شاركتش فيها وما طلبتهاش على الأولى، لأنه الطابع كان مفقود في اللي جات وزركشناه ونظمناه مع شوية زي هكا موحد وكذا، يعني خذا صدى طيب ياسر، ناس الشباب وحتى من القدماء، البعض منه وحيد انساد، والشباب ما كانوش يعرفوه يسمعوا، سمع مرة مزين ومرة سيدي منصور، وقال شيء شعبي يتبشى معه، لأنه نفسنا كانت جاتنا عدة وفود من أمريكا، من روسيا، من يوغوسلافيا، من بولونيا، من كذا، ونعمل لهم سهرات، يعني يستغربوا ياسر في الكريت متاع النوبات.
0: هكذا خلد الشيخ محمد بودية الموروث الغنائي الشعبي الجهوي، ومكنه من السفر خارج أسوار منشئه ليبقى حيا في مسامع مختلف الأجيال، ويدخله في دائرة الاستمرار والتطور، فمن مخاطبة الوجدان إلى الترفيه إلى البحث والتمحيص ضمن علوم شتى كالأنثروبولوجيا والتاريخ وغيرها، طبعا إلى جانب الموسيقى، وهي خطوة بمثابة الحظوة من الضياع والنسيان، بإمضاء فنان حكمته في الحياة تتغذى الروح بالسماع كما يتغذى البدن بالتعب.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري،
1: الشيخ بودية، اعداد وتقديم سوار الشعري، اخراج لميا المنيف.
0: انتاج الاذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عروس الجبل مسلسل من تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.
1: ترى وروني وين ريتو مبروك.
2: تحت الرتمة هذه يا عم شاكر.
1: أي وين كان واقف؟
3: هو واقف هنا وشامخة واقفة مشيها هذي.
1: سمعتوه هو يقول شامخة جيتي في الموعد؟
3: سمعت حتىني سمعت.
1: باي وكيف رجعت من هني؟ كيفاش مشت هي؟
2: تمشي وتتلفت وكذاب لناها تجري بقوة جهد
3: حتى طاحت من قوة الجري،
2: وهو تكب على حصان وبعد ما تبعها بالعين شام الجهة له.
1: وانتم ما خفتوش منا ليشوفكم؟
3: خفت مش المنظر يحيف،
2: واني سديت فم الزلاخ قلت يمكن تصير.
1: اسمعوني الكلام هذا ما تقولوه حتى الواحد، اصبروا نهارين
2: ومن بعد عم شكر.
1: من بعد تو نتفاهموا. اسمع نقول لكم تو نوصلكم لدار الشيخ حمد وتباتوا مع رباحه وامها وجداكم سالمه.
3: يمكن بابا يومي ما يحبوش.
1: اسمعي من اللي توصلوا انت عم لي روحك دايخه منهم، فهمتي؟

0: اسمع ربيع، انت وامك تحرصوا هالزويز، ما تخلوا حتى حد يتكلم معاه.
1: ليه هشام؟
0: وطي صوتك. شي ما عملوا
1: اشغلتني.
0: ما تخافيش، غدوة تعرفي كل شي ربيع.
1: اخي تخبى عليا شاكر
0: عبد الدايم قالك. اصبري اصبري الغدوة، هيا تصبح على خير.
1: وانتم قولوا وش عملتوا؟
2: همسيت ليه؟
1: ما نسألش فيك، خلي زليخة تجاوبني.
3: رافع يعرف.
1: الاثنين تعرفوا، لكن أنا ما نعرفش. أنا أختكم، خبروني وعليكم لا مال.
3: رافع يقولك.
2: زليخة تقول.
3: لا أنت يقول.
2: لا أنت يقول.
3: اسكتوا اسكتوا ورقدوا الزوز،
1: ما تحشموش.

0: كيفاش يا شاكر؟
1: هذه القصة كلها ما بتدين.
0: البيعة خطيرة فوق الحساب.
1: اي اش نعملوا
0: بعد ما هنيت على الذرية؟ تمشي بنفسك وتراقب شامخة ومادي.
1: حتى مادي ثانا؟
0: اشكوني عارف؟ ما عاد الواحد عارف راسه من رجليه.
1: اي ومن بعد؟
0: الليلة ما يغيب حد على القرية، والسراح يرجعوا بالبل والغنم قبل طيح السبس. اذا صدقني ربي المبروك يفكر في حاجة ضدنا الليلة بالذات.
1: لكن علاش مبروك يحب يحرق التبن؟
0: في ظني يحب يشغلنا، ويحب يحرم زوايننا من العلف، ويحبنا نخسر الماء في طفيان الحرارة.

0: شامخه طيبتي العشاء؟
1: اليوم مريضه مثل ما كان شويه ملتوث اعديه باللبن.
0: اي والزبده لحستها؟
1: ما بالي في شيء يا مادي، قلت لك مريضه متكوسده.
0: مريضه؟ قولي لي يا شامخه وامك ايش احوالها؟
1: امي مش بها، امي ما ريتهاش. تفكرت تسال على امي، هي مريضه زاد ربي يفرج عليها.
0: يا اخي تشبيك اليوم مسكت بعضك يا شامخه؟
1: لباس لباس.
0: لا لا لا يا شامخه لا، حبيت اليوم تقولي حاجه وبعد بطلتي. قولي تو قولي.
1: ماني دورت الحكايه على لساني كيما قلت لي، لقيتها ما تصلحش.
0: وكيف نقول لك عرفتها؟
1: عرفتها؟ حليل يا بنتي الحنانة، وشكون قال لك؟ ولا ريتني واقفة معاه.
0: كيف؟ عاودي.
1: مريضة دي مريضة، ما دي قلت لك مريضة. علاش تتكلم؟
0: علاش نتكلم؟ نتكلم على الفلوس اللي هزيتي يوم تجيبي يا شاب.
1: الفلوس؟
0: اي
1: فلوس. لم كنتي فلوس ايش؟ ما نعرف شيء.
0: اسمع يا شامخة، ما دي ما يلعبش مع نتي. اي خرجيهم ولا خرج روح.
1: شعري يا مادي.
0: نقطعك والله نقطعك، نقطع شعرك تو حطيهم في يدي. هاي
1: ليرة ذهب.
0: ايش اخذي وهذا شو؟
1: هاي ليرة ذهب.
0: ليرة؟ هزيتي الفضة شامخة وجبتي الذهب منين؟
1: منين يا ربي منين؟ ولا اعرف منين.
0: بالله فمك نهدمة، والله فمك نهدمة، وعيونك مضلحهم شامخة من شعرك. نعلقك حتى الصباع. هاي هاي
1: شعرك.
0: هاي
1: بدلت الفلوس الفضة بالذهب.
0: ذهب حرامية حرامية، زوز فضة بواحد ذهب. ما دي ما ياكلش متاع الناس شامخة. اسمعي غدوة هاتي متاعنا وردي متاع الناس وحضري جلدك للصرايح.
2: Oh, my God.

0: مغلي الماء، واللي طل من على السور بز عليه الماء مغلي. الليلة نعموهم ونصرخوهم، وحتى حد ما نحبه يتكلم. اللي ما يحرقش الماء نيسروه.
1: أنا ثمنت السور الكل بالحراس.
0: اللي يهمنا هو منين باش يهاجم. كلفنا واحد باش يشعل النار وقت اللي تبدا كثرتهم، وخليت أغلب الرجال مسلحين يرجوا في الإشارة. الليلة نمحقوهم ونتهنوا من هضرة مبروك الفكاني والعربان متاعها.

0: وين فيها الليل هالشابخة؟
1: حسيتني مريضة، ما جاء الحاجة ثان ما تلوث علي.
0: ما عندك سو، ما عندك سو الشابخة، صعب أخذوك بالعيد.
1: يبقى
2: بعد ما قطعني شعري أجي يسأل علي وين ماشي.
3: هاي شابخة الحكاية صح، خليني نتبعها. ايوا كنا تخمم، ها هاي قصدة تبن وصلت شامخة بفضيحتها. اذا شعلت النار انطفئ ويمكن نقتله. خاينة تهز بالحملة وتبعد. ايوه لكن الوه كنت صخر، كانها تحب تحرق شوية برك. ثم سر شامخة تقدح في الصوان وزناد.

0: جماعتنا حاضرين سي مبروك.
1: اسمع حبوا نخدعوه نهجموا بالخرب، لكن نعملوا حيلة باش يتوشوا للشرق. عجتنا بحوش عبد الداي، اذا ما لقيناش فيه الامانة بحرقوه، واللي يتعرض لكم وقتلوه، السكاكين في ديكم والبارود هو الاخر.
0: سي مبروك ولجوم وقتاش؟
1: كيف نشوفوا نهار شام خاتش حل يهبط ابراهيم داخل الصور ويعملنا صوت نتفاهموا عليه. الصور قصير وماهوش مبنيه بالزبس، هو حجر فوق بعضه سهل. المهم يهبط واحد من الشرق يتحسس كيف يبعث الاشاره اني عبيد حكر البارود انفجره، وقتها ايش اني اولكم مفهوم؟
0: لكن سي مبروك شامخه عندك فيها ثقه؟
1: شامخه هي خوافه وطمع واغلب الظن، تعمل اللي قلنا لعلي بالاخص ما هيش عارفه اش نعمله بالنار، يمكن ظنها لعبه.

0: هاي النار شعلت تو نكلمها.
1: مسك بالخير ام هشام.
2: شكون شاكر وليدي يا وليدي؟ ريت
1: شريتي ام هشام.
2: وليدي علاش دخل التبن؟
1: ايوه عندك الحق، لكن راني عارف كل شيء.
2: عارف راح تفي معي النار واسترني. الله يصونك وليدي.
1: خلاها تشعل.
2: اش بيك يا بنت ولا شني؟
1: الكل نهبلنا. بري زيدي حمل اخرى. بري
2: وبعد
1: تصبح على خير وغدوه نتحاسبه.
2: فهمني يا شاكر يا ولدي، راني ضغط في فكري.
1: يظهر النهار وتفهمي كثرت من. خلي النار تطلع وما بروك يحصل.
2: وليدي شكون قال لك؟ حليلي ناويتي حتى مهدي زادها وجيه.
1: دخت وين المين؟ مهدي أمهدي جيت في وقتك، هز مرتك.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سمير العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد بريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز التاسعة ليلا للأنباء. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من يوم غد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس بالفرنسية SEX ماجيسكيل متبوبة بفراغ متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدنين الشمالية، وذلك بالمدرسة الإعدادية بكوتين. أفاد مصدر طبي مسؤول في غزة اليوم بتسجيل أكثر من 9000 إصابة بأمراض جلدية معدية خلال أسبوعين في القطاع في ظل استمرار العدوان المحتل. في الرياضة، المنتخب المغربي فاز في كأس العالم على كندا 2-0 في الدور 16، وفرنسا تباري الأوروغواي بعد ساعة من الآن، فرنسا الباراغواي على الساعة 10 ليلا. إلى اللقاء.
0: إذا تطوير تسمع منك تحكي.

0: مستمعي لفاضل،
1: حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار. تحية طيبة في نشرة أخبار الليل، والبداية بالعناوين. ورشة في جابس حول مشاغل أصحاب المؤسسات الخاصة والفاعلين الاقتصاديين. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب بإعداد برنامج وطني لتأمين المؤسسات الصحية. في العالم 16 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة. إلى التفاصيل. جد اليوم حادث مرور على مستوى منطقة الرصيفات بمعتمدية جرجيس بين شاحنة وسيارة خفيفة أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 أشخاص وصفت حالتهم بين العادية ومتفاوتة الخطورة وفق مصدر من الحماية المدنية، الذي أضاف أن وحدات الحماية تدخلت بتسخير سيارتي إسعاف وسيارة نجدة بالطرقات وتم نقل الجرحى للعلاج بالمستشفى الجهوي بجرجيس. يذكر أن ذات الطريق الرابطة بين منطقة خلفلة والقنطرة عبر الرصيفات شهدت مع بداية هذا الأسبوع حادث مرور بين سيارتين تونسية وليبية نتج عنه وفاة شخص ذو جنسية ليبية وجرح آخرين بجروح وكسور عميقة. تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين تم اليوم تأمين عيادات طب الاختصاص الدورية بالدائرة الصحية بغمرسن، وقد انتفع من هذه العيادات حوالي 340 مواطن ومواطنة، وهذه إفادة مدير المستشفى المحلي بغمرسن حبيب السبيسي.
2: الاختصاصات اللي كانت موجودة اليوم هي طب جراحة العظام، المفاصل، أمراض المفاصل، الأذن والأنف والحنجرة، الأعصاب، أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال. قد استنفع من العيادات 340 مريض. قد كانت هذه العيادات في أجواء جيدة، هي بصفة دورية، ما عادش نقول لها، ما عادش نسموها قافلة، نسموها عيادات طب الاختصاص، صفة دورية كل 3 أشهر إن شاء الله، وهم نفس الأطباء يقوموا معناتها بمتابعة المرضى نتاعهم بالجهة هنا، وهي ليس مقتصر على جهة غمرسن فقط، هي معناتها المرضى كلهم على ذمتهم معناتها العيادات هذه سواء في مدينة غمرسن أو مدينة تطاوين أو المدن الأخرى كرمادة وذهيبة وسمار، كلهم معناتها الجهة الصحية لطاوين معنية به.
1: في إطار فعاليات معرض جابس الدولي وبالشراكة مع جمعية المتوسط للتنمية، احتضنت قاعة الندوات بمعرض جابس ورشة عمل تحت عنوان منصة تاج أفاق رقمية وتطوير مناخ الأعمال. الورشة رأسها رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر كتاري، وتحدث في السياق التالي للزميل هند رزق.
3: احنا في كمجلس النواب قاعدين نتبعوا في العملية، راقبوا في مدى إمكانية شركة الكل باش تنخرط في المنصة هذه. ما ننساوش اللي عندنا تجربة ما نشحتش برشا، إلا وهي الفاتورة الإلكترونية اللي صار فيها إشكال. ما نحبوش الإشكال هذا يتعاود في منصة تاج. الإقبال الكبير على منصة تاج والتعامل معها أسهل من الفاتورة الإلكترونية. هي التحسينات الكل، عندي موعد مع المديرين في الإعلامية في وزارة المالية هذا باش نشوفوا أنه نحسنوا ونحيوا التعطيلات الصغيرة اللي قاعدة موجودة. شوف حاجتين فيها منصة تاج مهمين ومهمين جدا. أولا تجبرك على رقمنا، والرقمنا راه مهمة برشا في الاقتصاد في المستقبل، راه كل شيء باش يولي مرقم، كل شيء باش يكون الإدارة تكون مرقمنا، ولازم الشركات متاعنا يكونوا مرقمين. هذا رقم واحد. رقم اثنين، تولي وزارة المالية تنجم تراقب كل شيء حينيا معناتها. ورقم ثلاثة مهم برشا هو محاربة الاقتصاد الموازي. يتولي انت مرقم وتولي انت تعطي فاتورات كلها مرقمنا، القطاع الموازي تجبر باش يدخل في الـ الـ الـ الـ في الفلسفة هذه متاع الرقم.
1: طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. جاء هذا الطلب على خلفية الاعتداء

الحالات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم. تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية من 13 إلى 15 من جويليا الجارية. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من يوم غد الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة SEX ماجسكيل متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بأن المستشفيات استقبلت 16 شهيدا و16 جريحا خلال الساعات 48 الماضية، وذلك في ظل تصاعد الانتهاكات الصهيونية. المحتل في لبنان أيضا يواصل الخروقات في جنوبي البلاد عبر شن غارة جوية وإطلاق نيران رشاشة باتجاه عدد من البلدات الحدودية. وزارة الصحة في لبنان تفيد بمقتل 4303 شخص وإصابة 12202 جراء العدوان الصهيوني على البلاد منذ الثاني من مارس. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار مع المحتل لا تشرع بقاءها، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. انطلقت اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي في طهران، وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه فوجئ برؤية الإيرانيين يبكون في جنازة خامنائي لأنه كان يعتقد أن الناس يكرهونه. حذر نائب وزير الخارجية الإيراني من أن أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، قائلا إنه ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أن حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا منهية انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أعلن مكتب نتنياهو أنه تحدث مع ترامب واتفق على اجتماع قريب في الولايات المتحدة الأمريكية. نبقى في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في الرياضة. هذه المرة بات المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بفوزه على كندا اليوم، إحدى الدول الثلاث المضيفة، بثلاثة أهداف لصفر. اليوم المباراة كانت في مدينة هوستن، ويلتقي المغرب في ربع النهائي في بوسطن مع الباراغواي أو فرنسا اللتين تتباريان الآن في الدقيقة الثالثة في فيلادلفيا، وإلى حد الآن 0-0 بين فرنسا والباراغواي. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. البرامكة هم أسرة فارسية الأصل اشتهرت في العصر العباسي، وكان لهم دور بارز في إدارة شؤون دولة خاصة في عهد الخليفة هارون الرشيد. تعود أصولهم إلى مدينة بلخ في خراسان، وكانوا في البداية مرتبطين بخدمة المعابد البوذية، حيث كان لقب برمك يطلق على رئيس المعبد، ثم أصبح لقبا يعرف به أفراد هذه الأسرة. برز نجم البرامكة عندما التحقوا بخدمة الخلفاء العباسيين، فتميزوا بالعلم والثقافة والقدرة على الإدارة، مما جعلهم يتولون مناصب مهمة في الدولة، ومن أشهرهم يحيى بن خالد البرمكي الذي تولى الوزارة، وكذلك أبناؤه مثل الفضل بن يحيى البرمكي وجعفر بن يحيى البرمكي الذين كان لهم تأثير كبير في السياسة والإدارة إبان الدولة العباسية. ساهم البرامكة في ازدهار الدولة العباسية من خلال دعمهم للعلماء وتشجيعهم للترجمة والبحث العلمي، كما اهتموا بالعمران وبناء المؤسسات، مما جعل عصرهم من الفترة المزدهرة ثقافيا وعلميا، لكن نفوذهم الكبير وتغلغلهم في دواليب الدولة أثار قلق الخليفة هارون الرشيد، فقررا القضاء على سلطتهم فيما عرف بنكبة البرامكة في العام 803 للميلاد، حيث تم سجن بعضهم وتم قتل آخرين ومصادرة أموالهم، وبذلك انتهى دورهم السياسي، لكنهم ظلوا رمزا للإدارة الحكيمة والازدهار الثقافي في التاريخ الإسلامي.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندور.

يا مساء النور، يا مساء الجمال على كل المتابعين الساهرين المنتظرين لجارة القمر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا متابعينا الأوفياء وأيضا عاشقي الليل، ممكن لأول مرة يكونوا موجودين معنا عبر موجة إذاعة تطاوين. أهلا وسهلا ومرحبا، نحن أكيد سعيدين بكل دعمكم وبطاقتكم الحلوة اللي نحاول ناخذوا منها ونعطوكم أيضا الكثير من الطاقة الجميلة. أهلا وسهلا بزملائي اللي معايا الليلة في حلقة جديدة من حلقات ورحلة جديدة من رحلات جارة القمر عبر النجوم ونحو الأقمار. في كل مرة نحاول أن نقتفي أثر المحبة وأثر الجمال في مكان ما من هذا العالم، والليلة سنذهب إلى جماليات كثيرة نكتشفها بعد حين. لنا في الحاضر تفاصيل عمر نتشاركها معكم، ولنا في الماضي فراشات بها ذكريات ترسم صورا ناصعة البياض، وبينهما قلب يأتي إليكم محملا ورودا وأملا وأحلاما جميلة نرجوها أن تتحقق ليكتب عنها الرواة والقصاصين حكايات لا تنتهي. في قصة غير منتهية قالت له: انتقل بين كل مطارات العالم، غير عنوانك في لحظة ومن لحظة إلى أخرى ومن جنون إلى آخر، تخلص من لون وجهي ومن بريق عيني، أحرق جواز سفرك، بطاقة هويتك، واشطب كل الحروف العرجاء التي تشكل اسمك لتكون رحلتك الأخيرة، بل هروبك الأخير. افتح الآن حقيبة سفرك لتراني داخلها، حيث لا أثر لأغراضك ولا لبدلتك المفضلة ولا لربطة عنقك. مارس جنونك كيفما شئت، فشمس قلبك في يميني وقمر عينيك في يساري، وروحك معلقة بوابة على قلبي.

امتى حتعرف وقت ما نعبروا ونعرفوا انه الناس اللي دايرين بينا والناس اللي عايشين معنا يحبونا وقديش نحن محتاجين التعبيرات المحبة اللي تجينا من عند احبائنا والمحيط والفضاء العام اللي نحن عايشين فيه والناس اللي موجودة في الفضاء العام هذايا. في جارة القمر نتشارك الكثير من المحبة عبر الكلمات وعبر الموسيقى، وفي جارة القمر دائما لابد من اهداء.

قال لي اشربي فنجان قهوتك واستمعي بهدوء إلى كلماتي، فربما لن نشرب القهوة معا مرة ثانية، ولن يتاح لي أن أتكلم مرة ثانية. لن أتحدث عنك ولن أتحدث عني، فنحن صفران على شمال الحب، سطران مكتوبان بالرصاص على هامشه، ولكنني سأتحدث عما هو أكبر منك وأكبر مني. سأتحدث عن الحب، عن هذه الفراشة المدهشة التي حطت على أكتافنا وطردناها، عن هذه السمكة الذهبية التي طلعت إلينا من أعماق البحر وسحقناها، عن هذه النجمة الزرقاء التي مدت إلينا يدها ورفضناها. ليست القضية أن تأخذي حقيبتك وتذهبي، كل النساء يأخذن حقائبهن في لحظة الغضب ويذهب، وليست القضية في اتهامي بالشهريارية. القضية أنني أريد أن أقول لك، لك وحدك يا حبيبتي في جلسة علنية، القضية أنني أريد أن أقول لك، لك وحدك يا حبيبتي في جلسة علنية وأمام جميع الذين يحاكمونني.

أريد أن أقول أنني شاعر يكتب بصوت عال ويعشق بصوت عال. مجنونة أنت إذا فكرت أنني أبحث لديك عن الطمأنينة أو أنني أفكر في العودة إلى البر مرة أخرى. نسيت الشوارع والأرصفة وأشجار السرو وكل الأشياء التي لا تستطيع تغيير والتعبير عنا وتغيير عناوينها. لا أريد أقراصا منومة لأشواقي، لا أريد أقراصا منومة لأشواقي ولا حبوب لمقاومة الدوار. إنني بخير هكذا، إنني بخير هكذا، إنني بخير وأنا بأحسن حالاتي. ولو نسيت تاريخ وجهي ولو نسيت مساحة جسدي فلن أنسى هذياني وشوقي إليك. فتاريخي أنت، حبيبتي أنت.

0: جارة القمر إسهار يحرز المشوار. ومشوارنا الليلة مشوار جميل سنذهب من خلاله إلى نجوم كثيرة وعلى وقع النجوم ومع ما قدمته لنا وتقدمه لنا من إضاءات. دعوني أخبر عنه. ضيف الليلة عازف ماهر على إيقاع الكلمة يرسمها فراشات تحكي عنا وتحاكينا. سألته ما بالك متورط في الياسمين؟ فقال لي هل يصمت العطر فينا لو كتمناه؟ إن قلت أنساه قلبي لا يطاوعني. هذه خلاياي ذابت في خلاياه. لكل دقة قلب في أمنية فأعطي يا ربي قلبي ما تمناه. يا قرة العين في آخر الليل يغزو الورد ذاكرتي لكي أموت حنينا بالرياحين. تجف بي وردة في كل أمسية ويذهب الماء والصحراء تعتذر. وأنت مري كما شئت مري أنت وهذه الحياة فإني ألقيت طوبة من مروا ومن عبروا عند عينيك.
1: صدقت عينيك لما هزت بدني كهزت الأرض ظمأ صادفت ريا وتهت ما تهت في بحرين من خطر فمنهما بهما ما زلت محمية. يا فتنة القلب في خوف وفي طمع لله رمشك سباء ومسبية. طعم المثنى جميل حين أنطقه لكل ثنتين زاد فتنتي غيا. إن قلت عيناك هبت في دمي قصص عشقت شكل المثنى كلما نظرت عيني إليك فعاد الحب حسيا. حتى إذا سكرت بي كل جارحة سكرت بالحسن حتى عدت صوفيا. إن اكتفيت بما بيني وبينك بي فلن أكلم هذا الليل إنسيا. متعتني كبنات الإنس مذهلة ثم انجليت فكان الحب جنيا. فتحت للقلب في الأحلام جنته فعاد بالشعر والجنات مرضية.
0: إيه فتحت أبواب شعر يرنو إلى قمر يئن ويبتسم يحكي لغة المحبين في زمان به ليل. والليل أول مفردات العشق في قاموس من عاشق ومبتدأ النغم. وسكت قليلا ثم طلب مني أن تحدثي للماء. إن لامسته الماء يسمع أنة الأضلاع وزفي بموسيقاك موكب شاعر رسم السماء لحنا يواسي الياسمين. إذا بكى وإني اخترت وجه الريح وجهة أحرفي وتبعت نجمي في عيون ضياعي. كان الكلام عصافير مقيدة حتى رأك وعدت 20 عاما والغرام فتى فكيف في لحظة أصبحت مولاتي.

0: ولم أنسى وما قاد روحي إليك الليلة سوى روحي، ولا سكنت ريح الرحيل ولا ناري بمشكاتي، فما لقلبي أعطاك القيادة كما مال الطروب إلى سحر مقاماتي. على أول البحر رجل تسير على همسة الماء للماء، وأنا كطفلة تشوشها أمها بحكاية قبل الرحيل فتسلمها الكلمات إلى الكلمات، يحكي لي البدر أننا سنلتقي وعندها أشعر بالشيء والضد لأستفيق على أول البحر في آخر البحر. فأين أنت؟
1: أنا شاعر صحيح، لكن أنا مشكلتي من دون البشر حجتير، صعيدي وأزهري، يعني جماعة الأصل والعفة، لحقدر أقول لك الرمان ولا الخمرة اللي في الشفة، ولا تسهوك وساعة الجد ألبس لك طاقية الإخفة وتخفى، أنا فقر ووكل ناسي، إذا حبيت ما قولش الحد وأصبر زي جبل المر من غير حد، لكن لو زاد علي الشوق تلاقيني في قطاط النخل مشبح ليلاتي زي ذكر القوق، أنوح لليل كأني نايب يتقطع لحد الفجر ما يصبح على المخنوق. أنا العاشق وأنا فيك الشهيد الحي، وأنا الدرويش في محرابك، وأنا الصوفي على ترابك، وأنا الكحل اللي متعلق بطيف مشدود لأهدابك، وبخترع السماء التامنة إذا آنست منك ضي.
0: وضيفي شاعر سرى في ظل السحاب في كل زاوية كتب بأحرف من فل، الصباح والمساء عنده بسمة وندى، مرة لاقط توت ومرة يكتب بالنجوم، وأخرى يعزف بالكلمات للمغني وينتظر أن يفهموه. نحاول الليلة أن نبحر في بعض من عوالمه الشاعر الدكتور وأمير شعراء هذا العصر. معنا الليلة وعلى طريقة جارة القمر نرحب به الدكتور علاء جنب.

0: الليل قصيدة الكون، وفي الليل يكتب الشعراء بعضهم طبعا طقوسه في الكتابة وعوالمه أكيد سنكتشفها. يا أهلا وسهلا بك دكتور علاء.
1: أهلا أهلا بك يا ست فيروز وببرنامج جارة القمر وبتونس الحبيبة.
0: طبعا نحن سعيد
1: وبكل سامعيك على الأثير، يعني كل من يصل إليه صوتك وكل من تصل إليه هذه الإذاعة الجميلة.
0: من يصل إليه صوتنا الليلة الزوز رو. دكتور، من هنا إلى مصر أكيد تحية تصلك من أرضنا إلى أرضكم هناك، ونختصر المسافات ونعرف أنه الشعر أيضا يختصر والكلمة أيضا تختصر المسافات، صحيح؟
1: نعم، والحب يختصر المسافات أيضا. لأن الحب هو المادة الأولى للشعر، والمادة الأولى للكتابة، والمادة الأولى للحياة.
0: جميل، نحن نبني بيوتا بالحب ولا؟
1: هي البيوت تبنى بالحب أصلا، بغير الحب لا تبنى البيوت. وهذا ينفع مطلع قصيدة، بغير الحب لا تبنى البيوت.
0: هكا نرتجل الليلة.
1: فإما أن نشيد أو نموت.
0: نكتب أو لا نبني بيوتا شعرية، إيش قولك؟ إذا ما نجمناش من البيوت.
1: نعم، صحيح.
0: إن لم نستطع.
1: لكن حقيقة يعني هو الحب هو القوة الخفية وراء كل حدث يتحرك في الكون، حتى قضية الخلق الأولى. يعني لو لم يكن الله محبا لخلقه، الفكرة أنه يعني أنا بعتبر أن الحب هو المادة الأولى التي حتى خلق من أجلها الكون. يعني لو لم يكن بدافع الحب لما خلق الكون. حتى أن يعني دائما يتردد على ألسنة بعض إخواننا المسيحيين يقولون الله محبة.
0: صحيح.
1: فيعني الله يساوي المحبة، أو المحبة تساوي معرفتنا بالله، يعني إن صح التعبير. فهذا يختصر المسافات بمقدار كبير جدا، ويجعل يعني ما بين المشرق والمغرب لا يكاد يذكر. هو أتذكر الآن أن يعني أميرا ما سأل حبيبته ذات يوم كم بين العشاء والفجر، قالت له ضمة عاشق. فانظري كيف اختصرت هذا الزمن الطويل جدا في لحظة حب صغيرة. هذا معنى أن يختزل الحب المسافات، سواء كان ذلك في الأزمنة أو في الأمكنة.
0: وهذا يخرج بالحب من الجانب المادي أو من الجانب الشكلي إلى المعنى الأعمق للمحبة.
1: طبعا نعم.
0: وهو ممكن ما يمكن أنه يشتغل عليه الشعراء اللي يلوجوا على أو يبحثوا على ثنايا أخرى غير الثنايا اللي موجودة في المدونة الشعرية العربية.
1: ده صحيح. يعني تخيلي لو كان الحب مرتبطا بالمادة فقط، كيف أحب الله عباده وهو الذي خلقه؟ كيف يحب الإنسان أشياء أصلا لا تقدر بثمن؟ يعني كيف نحب الحياة مثلا؟ ما قيمة الحياة؟ كيف تقدرين الحياة؟ ما ثمن الحياة؟ هذه أشياء لا ثمن لها. الخير كيف تقدرينه؟ لا ثمن. فالحب كذلك واحد من المعاني المتعلقة بالحق والخير والجمال، المعاني التي اشتغل عليها كل الفلاسفة لكي يصلحوا حركة الأرض، ولكي يحولوا الإنسان من حالة الوحشية إلى حالة الآدمية والإنسانية الراقية.
0: وأنت تكتنز ويكتنز رصيدك بالحب على ما يبدو دكتور.
1: يعني لا أستطيع أن أتحرك بدون حب يا سيدتي.
0: أنا أمشيك سراني.
1: بالمعنى الأشمل للحب طبعا، يعني بالمعنى الأوسع. لأنه إذا لم أكن مدفوعا بالحب، فلماذا أنتقل؟ فلماذا أنزل من بيتي إلى الشارع؟ ولماذا أذهب إلى العمل؟ ولماذا أذهب إلى هنا وإلى هنا وأرهق الجسد في سبيل معنى هو الحب، وهذا المعنى متعلق بالروح. ولذلك دائما الذين يسعون باتجاه أهدافهم هم يحبون أهدافهم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام كما يقول المتنبي رحمة الله عليه. يعني إذا كان ثمن هذا الحب هو التعب، لو لم يكن هناك حب وشيء ممتع فوق هذا التعب وأكبر قيمة من هذا التعب لما بذلنا مجهودا في محاولة الوصول إليه. لكن قطعا الحب أعلى وأكبر وأثمن مما يبذل فيه من جهد ومما حتى يتخيله الناس. تخيلي أن جميع البشر مثلا يتعاملون ويقدمون منطق الحب والسلام.
0: لا ما لكان العالم بخير وكانت الدنيا بخير كثير.
1: انظري كم من الدماء كانت ستتوفر وكم من الأسلحة الشريرة كانت ستتعطل ومن النوايا الخبيثة كيف تسجن في مراقدها وكم من تجارة للشر سوف تبور وكم من تجارة للخير سوف تزدهر وتتعمر وكم من زهرة ستطلع بدلا من أن يموت طفل تطلع للوجود زهرة وردة. هذا هو الحب. نقيضه الآخر هو يعني لا أقول نقيض الحب هنا الكره ولكن أقول نقيض الحب هنا الشر، لأن الحب عندي هنا موازن للخير أو مماثل أو مرادف لما تحويه كلمة الخير أو لما تحويه كلمة البر أو لما تحويه كلمة الحق مثلا. كل المعاني السامية فوقها ومظلتها الكبرى وسماؤها الزرقاء الجميلة هي سماء الحب.
0: صحيح، وتتجلى في مختلف القيم اللي نمشي عليها في الحياة وأيضا في سلوكياتنا اليومية. وكلما اقتربنا من الحب الحقيقي كلما اقتربنا إلى الله أكثر. إذا كنا نمشي في المنحة الصوفي أو في المنحة العرفاني، فأعتقد أنه معرفتك بالشعر وبعوالمه انطلقت من المحبة وبمحبة وذهبت إلى الكثير من الأركان ومن الزوايا اللي والخطوات اللي بتبني فيها بناء متراصا منذ زمن. فكم عمرك الشعري أستاذ ودكتور علاء؟
1: والله العمر الشعري أعتقد أنه صعب حسابه لسبب، لأن العمر الشعري بدايته ليست حتى المولد المكتوب في السجل المدني
0: طبعا،
1: وإنما العمر الشعري مرتبط. أنا عمري الشعري هو عمر الشعر العربي. لماذا؟ لأنني يعني أقرأ في الشعراء من أول امرئ القيس، أول من قصد القصيد، من قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي.
0: صحيح.
1: ثم يعني العصر الذي سبق الإسلام بفصاحته وبلاغته، المعلقات، زهير بن أبي سلمى، طرفة بن العبد، لبيد بن ربيعة، عنترة بن شداد، الحارث بن حلز اليشكري، يعني كل هؤلاء العظماء في التاريخ الذين خلدتهم كلماتهم، هؤلاء بداياتي. فاحسبي لي من قبل الإسلام مثلا بحوالي 200 سنة على تقدير الجاحظ، من 150 ل 200 سنة، لغاية النهاردة حتلاقي عمري الشعري مثلا
0: 1500 سنة،
1: 2000 سنة يعني. يعني أنا ينفع تحطوني في متحف وتزوروني يعني.
0: جميل. هو الحقيقة في حديثك فما عرفان لما تركوا لنا الأجداد من معرفة، وفما في نفس الوقت فما اشتغال وفما رؤية معينة، لأنه كل الأدباء الكبار والشعراء الكبار والناس اللي عندها معرفة في المجال الأدبي تقول لك ما نجمش نبني البيت متاعي في المجال اللي تخصصت فيه وأنا ما عنديش فكرة على ما هو قبلي وما ترك الأجداد والأسلاف، لأنه عبر ما تركه الأجداد والأسلاف نجم نبني البناء الصحيح وعلى قواعد وأسس صحيحة.
1: طبعا
2: بتعرفي حتى يعني علماء الفيزياء لما بيتكلموا عن نظرية الانفجار العظيم، وإحنا كمسلمين لما بنتكلم عن قضية بداية الخلق وما إلى ذلك، نجد أن لكل شيء بداية وخط مستمر. هذا الخط المستمر يعني إحدى نقاط البداية هي الشعر. الشعر له خط مستمر على المستوى الإنساني، ليس حتى عند العرب فقط، ولكن عند العرب وغيرهم، يعني الإغريق والرومان واليونان والمصريين القدماء والبابليين والحضارة القرطاجية وما إلى ذلك. يعني كل هذه أريد أن أقول المصادر للمعرفة الشعرية تتلاقى عند النقطة الأولى التي اسمها شعر. فكلمة شعر هي ليست مرتبطة بالعرب وحدهم، وإنما هي أمر أو طبيعة أو غريزة مركوزة في نفوذ المواهب الموجودة على امتداد الخريطة الإنسانية، يعني تجدينها في كل مكان. وهؤلاء الشعراء سماتهم واحدة، غير أن طرائقهم في التعبير تختلف بحسب مجتمعاتهم وبحسب ما تحتمله طاقات لغاتهم من المعاني ومن الفلسفات ومن الرؤى والنظرات وهذه الأشياء. لذلك كان الشاعر قديما عند العرب، كلمة شعر مشتقة من مادة شعرة، الشين والعين والراء، وشعرة عند العرب الأوائل بمعنى علمة، وهذا معناه أن الشاعر كان هو المرجعية العلمية للعرب في الأزمنة التي لم يكن لهم فيها نبي. كان هو الشاعر هو المرجعية، وهو الذي يعني عنده المعلومات، لأنه كما يقال في وكما هو سائد في كتب التاريخ أن الشعر هو ديوان العرب.
0: صحيح.
2: وهناك مقولة أيضا لسيدنا عمر بن الخطاب يقول: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه. الشعر هو المادة العلمية التي يرجعون إليها في الطب إذا أرادوا أن يحصلوا على عشب يعالج مرضا ما، هو المادة المرجعية في الفلك إذا أرادوا أن يعرفوا نجم سهيل ونجم الشعرى ونجم كذا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فكانوا يعرفون هذه المعارف من خلال ما يكتب الشعراء وما يرى الشعراء من كثرة تأملهم واتصالهم. الشعراء قوم فطرهم الله بطبيعة خاصة، لذلك لما احتاروا في التفسير أسندوا قدرات الشعراء العباقرة إلى قوى غيبية، يعني فقالوا الإلهام، وقالوا شيطان الشعر، وبعضهم قال ملاك الشعر إلى آخره. كل هذه الأشياء يا سيدتي العزيزة لابد من محاورة هذه الذاكرة. يعني أنا شاعر الآن، أعيش في هذا القرن 21، لابد أن أحاور هذه الذاكرة الشعرية منذ أن كان الشعر العربي إلى اليوم. طبعا أنا لا أستطيع أن أقرأ جميع الشعراء على الامتداد الخط الزماني، ولكن على الأقل ينتخب عندك مجموعة أو من كل حلقة تاريخية. فمثلا شعراء المعلقات وشعراء الصعاليك في الجاهلية لابد أن يقرأوا، هذه محطة لا يمكن أبدا لشاعر أن يبدأ دون أن يمر بها، هذه محطة بدايتك يا رجل الشاعر العربي. يعني
0: دكتور، خلينا في المحطة متاع الشعر الأولى اللي ذكرتها ونعود إلى بقية المحطات، وأسفة لأني قطعتك لأنه حديثك مهم وحديثك فيه معرفة كبيرة ومهمة جدا، ولكن فقط نحن عندنا موجز الساعة 11، وبعد الموجز نعود لبقية المحطات اللي ضروري أنه أي شاعر، وأعتقد أنه كلامك كل كلمة فيه ليلة كنزرو درر ما يقوله الأستاذ الدكتور علاء جانب أمير الشعراء لسنة 2013، ونحن الليلة سنستمع ونستمتع كثيرا بما سيخبرنا وسيحدثنا عن معرفته الشعرية وعن عالمه الشعري.
3: قصيدة شعر والقمرة ولاد مجانين، وأنا بينهم كجوز الاثنين، لا قادر أمسك القمرة ولا من غير جنون الشعر عارف أعيش. أنا من يوم ما عيني عشقت الرحلة ونبت في جناح الريش، لا شفت سكينة في المعنى ولا قادر أعيش درويش. وكل ما أقول خلاص توبة عن الاثنين ألاقي الموجة سحباني واخداني في بحور أساطير، وأنا مسلم لها نفسي ما أنا أصلا لا بعرف أعوم ولا أعرف أطير. لنا درويش ولا مخاوي ولا بعرف أمثل دور ولا التلفان من الأشواق، لكن ولي نحت عودك وخلى الورد في خدودك دوا وترياق. أنا قلبي غريب بيحس بالفرحة إذا أخذ الوطن بالحضن في عينيكي وطلع سره في الأوراق. أنا شاعر صحيح، لكن أنا مشكلتي من دون البشر حاجتين، صعيدي وأزهري، يعني جمعت الأصل والعفة. لحقدر أقول لك الرمان ولا الخمرة اللي في الشفة، ولا تسهوك وساعة الجد ألبس لك طاقيت الإخفة وتخفى. أنا فقر ووكل ناسي، إذا حبيت ما قولش الحد وأصبر زي جبل المر من غير حد. لكن لو زاد علي الشوق تلاقيني في قطاط النخل متشبح للاتي زي دكر الجوق. أنوح لليل كأني نايب يتقطع لحد الفجر ما يصبح على المخنوق. أنا العاشق وأنا فيك الشهيد الحي، وأنا الدرويش في محرابك، وأنا الصوفي على ترابك، وأنا الكحل اللي متعلق بطيف مشدود لأهدابك. وبخترع السما التامنة إذا آنست منك ضي. بحبك يلي سبياني وسيباني ما بين الشعر والقمرة وتر مشدود. كلامي لمعة في عينيكي وكلامك دمعة في عينيا ورنت عود. بحبك كلمة طلقت نار إذا طلعت وراها مسؤولية وعار. فما يصحش أقول للبت أنا عاشق ويدي مش بتملك مهر، وعيب الحر يخطب حرة فتبات الرجولة في قهر، وعيب إني عشان قلبي أبيت عيني مكسورة ولو حيسكنوني في قصر. صعيدي أيوة ميت مرة أبات متني على وجعي، لكن شرفي يبات مفروض. أنا تربيت رباية النخل ما بين الجبل والريف، ده عيب ده حرام ده ما يصحش، وده عمك وده خالك وعز وعيلة لو ناديت يجوني ألوف. فسمحيني أنا مش هقدر أبقى الناعم الفافي، وجيلك أهز في كتافي وأنزل بنطلوني لتحت. ما لو بعرف ما كنت ارتحت، أنا أتقنت لهجتكم وبعرف أقول بقى وما بقاش، لكن جلبيت لبساني وعلى راسي بياض الشاش. وحرف الجيم على لساني بقوله بنفس لهجتنا، ولا أرضاش أبيع الشمس بالغالي، فكيف حرضة أبيع ببلاش. أجيبها منين بلاد الأصل والواجب وفيها العين ولا تعلى عن الحاجب؟ لا فيها النخل متعنطز ولا فيها السما دعتير، ورغم أن السكك عرجة ورغم أن البيوت عوجيز، بنتعكز على جروحنا ونتكى على روحنا فنطلع ضحكة في البراويز. تلاقينا في طفولتنا عيال ساكنة في بلاد الجن، كتاف بتزن من تقل الحمول متئن. وأول درس خدناه في الحساب اجمع، أنا وأخوي على ابن العم، وأنا وأخوي وابن العم على كيد الغريب نتلم. وزي المية مش ممكن يكون الدم، ونكره كلمة الناقص ونكره شرطة السالب. عيال مشدودة على القالب، وفي الكتاب بيفتح منظر وجامع ويفرد حسه في الدنيا. سجر ضلة على أم اللي رملها الزمان بدري، فقالت هو ذا إيدي وذا رجلي، يبات بالجوع ولا يمدش عينيه على لقمة بطالة، وفي الشدة تلاقيه يشتد وراجل يحفظ الحرمة ويعرف للجمايل رده. سلامتكم.
4: جارة القمر
5: كل الألوان اللي بغنيها بحبها، مو بفضل لون على لون.

0: عن الحاجب لفيها النخل متعنفز ولا فيها السماد عتير.
1: جارة القمر

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم جمعية ثورة الطفل الريفي بمنيل غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدينة الشمالية وذلك بالمدرسة الإعدادية بكوتين. دعت الشبكة الوطنية لمحاضر المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباحثين الشبان من حاملي الشهادة العليا وراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة، دعتهم إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضر والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل وذلك فاجرا أقصاها 20 جويلية الحالي. تحتضن مدينة الحمامات فعالية القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من 13 إلى 15 جويلية الحالي. دوليا استشهد مواطنان اثنان واصيب آخرون بينهم مصابون بحالات خطيرة مساء اليوم في قصف لطيران محتل صيني على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. حذر نائب وزير الخارجية الإيرانية اليوم من أن أي تحرك عسكري في مضيق الهرمز قائل إنه ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. الموجز في أمان الله.

0: لحقني ونحن في هذه الرحلة نلحق الجمال وين ما كان موجود. والليلة ذهبنا إليه هناك في مصر الحبيبة في أم الدنيا، ونسهر في عوالم الشاعر المصري والكاتب والمعيد في الكلية والأزهري أيضا الشاعر الأستاذ الدكتور علاء جانب اللي موجود معنا على الخط الليلة. دكتور يا مساء الورد مرة أخرى.
1: يا مساء الفل ست فيروز، لكنك يعني رجعتيني تقريبا 30 سنة من العمر يا فيروز.
0: علش؟
1: لأنه مش معيد الآن، أنا عميد الآن.
0: أنت عميد العميد هو عميد الكلية يعني كاتب عام، احنا في تونس التسمية
1: لا هذا ف... هذا المعيد، المعيد بعد أن يتخرج في الكلية مباشرة يعني يعني هو مشروع أستاذ.
0: أيوة
1: صغير.
0: وأنت الآن ما شاء الله
1: العميد، العميد هو مدير المؤسسة، يعني هو أكبر رأس في المؤسسة.
0: فقل لنا وصحح لي المعلومة وقل لنا أنت عميد أي مؤسسة حتى أنا المستمع.
1: أنا عميد كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر بالقاهرة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. هو متحصل على الدكتوراه طبعا في التخصص اللغة
1: الدكتوراه هذه متحصل عليها سنة 2005 في تخصص الأدب والنقد،
0: وهي التي ظهر لي أخذت منك الوقت أو أخذت من وقت الشعر في عالمك.
1: هي عموما الحياة الأكاديمية دائما تأتي على حساب المواهب. ريتشاردز كتب كتاب فرق فيه، يعني قال إن بعض الناس يظنون خطأ أن ضد الشعر هو النثر، ولكن هذه ليست حقيقة، لأن ضد الشعر ليس
0: هو النثر
1: إنما العلم. النثر بالثاء مش بالشين.
0: أي أي أي
1: شعر ونثر، هذا النثر ليس ضد الشعر، إنما الذي هو ضد الشعر حقيقة في المنهج والمذهب والطريقة هو العلم. الشاعر دائما يقترب من حقل الفيلسوف، والفيلسوف دائما يحب اجتراح المجهول، يعني يحب أن يمشي في الأرض المظلمة لكي يضيئها، فإذا أضاء بقعة تركها للعلماء لكي يبحثوا فيها وفي تفاصيلها. فالشاعر رائد والعالم يأتي بعده. الصراع بين الأكاديمي والشاعر الأكاديمية وظيفة يكتسب بها العيش، أما الموهبة اللي هي الشعر بالنسبة لي أنا، والموسيقى بالنسبة للموسيقي، والرسم بالنسبة للرسام، فهي الحياة التي نعمل من أجل أن نعيشها.
0: كم أنت ذكي دكتور، لأنك فصلت ما بين العلاقة متاع التضاد اللي ما بين الأكاديمي والشاعر والعلاقة متاع التكامل ما بين العالم والشاعر. المسألة يبدو فيها الكثير من الجماليات اللي أنت تعرف نكهة أكثر منا أكيد، لأنك أكاديمي ولأنك عالم وشاعر في ذات الوقت. ما شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله ربي يزيدك. واعتقد انه العلم بحر لا يمكن انه ينضب، ونحن قد ما ناخذ منه قد ما شوي في مسيره حياتنا. فزادك الله علما دكتور، وشعرا وشعرا ايضا.
1: ذكرني سؤالك الجميل هذا باول لقاء لي مع الدكتور عبد الملك مرتض رحمه الله، وكان محكما في جائزة أمير الشعراء في عام 2013. في أول حلقة الدكتور عبد الملك قال لي يا علاء نحن في حيرة من أمرنا معك، لأن نصفك أكاديمي فأنت زميل لنا في الدرجة ونصفك شاعر،
0: فكيف نفعل معك؟
1: وكان نعم طبعا كان يمازحني، وكان رجلا ذكيا والله، يعني نسأل الله له الرحمة والمغفرة، الدكتور عبد الملك النقدية العظيمة في النقد العربي في الفترة الأخيرة
0: طبعا،
1: يعني هو ناقد بحجم من طراز رفيع. يعني
0: أعتقد أنه أنت محظوظ جدا لأنك أول حاجة موجود في الأزهر وتنهل من ما يعج الأزهر من معارف ما شاء الله. دكتور كانت فما فكرة وقفنا عند محطتها الأولى في الساعة الأولى،
1: كان الحديث عن أن للشعر ذاكرة كما أن جميع الفنون والعلوم أيضا ذاكرة ونقطة بدء وخط مستمر. فكانت بالنسبة للشعر العربي المحطة الأولى هي محطة ما قبل الإسلام، محطة شعراء المعلقات، محطة شعراء الصعاليك، محطة الشعراء حتى القصيدة الواحدة أو بضعة القصائد. هذه المحطة ربما يعني أختلف مع كثيرين حولها، أنا أراها أخصب مرحلة أو محطة شعرية للشعر العربي. كل ما جاء بعد ذلك من شعر عربي فيه لمحة من هذه المرحلة، هذه اللمحة هي التي ضمنت له الحياة والبقاء والاستمرارية. يعني المتنبي لو لم يكن قارئا جيدا لهذه المرحلة لما كان المتنبي. شيخه أبو تمام في الشعر نعم، لو لم يكن مدركا تماما، أبو تمام بالمناسبة هو أول من ألف مجمعات يعني شعرية ذات يعني ذات بال، لأنه طبعا كان من قبل يعني المفضل الضبي في المفضليات والأصمعي في الأصمعيات. أبو تمام عمل ديوان اسمه ديوان الحماسة، وهو ديوان مختار من أجمل ما قالته العرب في الشعر، وشرحه يعني علماء كثيرون يعني منهم المرزوقي ومنهم التبريزي، يعني وأكثر من واحد شرح حماسة أبي تمام. وتكاد تكون حماسة أبي تمام هي المرجع للشعراء الذين يريدون أن يختصروا الأزمنة، لأنها تأتي لهم بشيء من عصر ما يسمى بالجاهلية، يعني أنا أسميها فترة ما قبل الإسلام ولكن لا أسميها جاهلية،
0: وهي بهذا الثراء أكيد ما هي الجاهلية.
1: نعم لا، ده هي كانت بثراء كثير جدا لا نستطيع عفوا أنا ولا أنت أن ندركه كله، وإنما أدرك منه كثير يعني العلماء الأكابر أمثال الدكتور طه حسين واشتغاله بالأدب الجاهلي فترة، أمثال الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليهما جميعا، من أمثال الأستاذ دكتور وهب رومية رحمة الله عليه الناقد العظيم السوري، الدكتور محمد غنيمي هلال، كثير يعني من أساتذتنا اللي كتبوا كتابات متميزة حول هذه المرحلة. لأن الحقيقة أيضا، وهذه مشكلة يا ست فيروز، أن عندنا في هذه على الهامش يعني ليست من موضوعنا الرئيس، قد تجدين آلاف العناوين لآلاف المؤلفين وتعثرين منها على 10 كتب من هذه الآلاف التي تستحق أن تقرأ، فمما تعم به البلوى يعني أن

0: أشوفكم كيف نهتدي إلى الدرر نتاع الكتب هذه إن لم يقم.
1: دعيني دعيني دعيني أقلب الحوار وأكون أنا السائل وحضرتك الضيفة. ماذا لو معك قطعة على شكل خاتم ولا تعرفين هي نحاس أم ذهب؟ ماذا تفعلين لكي تتأكدي؟
0: نمشي للسائق.
1: تمشي للسائق. السائق هذا هو أول من سمي بالناقد. يعني من عند هذا الصائغ جاءت كلمة الناقد، لأن كلمة الناقد مشتقة من النقد، والنقد كان يعنى به الذهب والفضة، والذهب والفضة كان هما العملة التي يتعامل بها الناس، فكان البعض يغش الذهب ببعض النحاس. طب الصيرفي أو الناقد هو الذي يذهب إليه من يريد أن يشتري أو من يريد أن يبيع ليتأكد من إن هذه المادة مادة خالصة ليس فيها شوائب. كذلك الناقد، المتلقي العادي يشبه الذي يمسك بالخاتم ولا يعرف ذهب هو أم نحاس. عليه أن يأخذ وجهة النظر من الناقد، لكن مشكلتنا الكبرى في هذه
0: الزيف.
1: الأيام
0: الزيف يا دكتور.
1: نعم.
0: الزيف.
1: نعم.
0: الزيف.
1: نعم.
0: والمحابات والمجملات متاع النقاد.
1: هذه المشكلة أصلا، النقاد يعني بالزيف وبالمحاباة صاروا نقادا. يعني كثير من هؤلاء الناس أصلا غير مهتمين بالشعر وغير مهتمين بالأدب، هم ربما تفوقوا في الثانوية أو حصلوا على مجموعة أو حفظوا بعض الكتب في أثناء الدراسة ثم تخرجوا. النقد يا سيدتي موهبة موازية لموهبة الشعر، وليس مجرد يعني علم فقط، وإنما هو علم قائم على الذوق. يعني لابد أن للناقد أن يكون عارفا بمضايق الشعر التي يدفع إليها الشعراء دفعا، حتى يستطيع أن يميز بين القصيدة التي تستحق أن تقرأ والقصيدة التي تستحق أن يلقى بها في سلة المهملات. نحن الآن نرى كثير يعني كثيرا من النظم وليس فيه شعر، وقليل جدا من شعر ربما يبدو ضعيفا لبعض المتلقين المتحزلقين الذين يبحثون عن الفخامة والجزالة والصرامة وكل هذه الأشياء التي تنتهي بها.
0: نعم. وأنت تكرهها كثيرا كما تكره البرستيج.
1: جدا جدا جدا.
0: أعلم.
1: أنا
0: أعلم.
1: أكره التكلف وأكره الكذب وأكره الزيف. وقيمة العليا والكبرى في هذا الزمن هو الصدق، هي القيمة التي أقدرها، حتى لو اضطررت إلى الكذب أحيانا، لأننا يعني ليس منا
0: ولا
1: نبي يعني
0: ولا أفضل
1: كلنا نضطر، لكن يعني يكفينا أننا نحب الصادقين
0: ونهتدي إليهم أيضا.
1: نعم، ونعترف لهم بحقهم ونعترف للكذابين بأنهم كذابين.
0: والله قليلون جدا ونادرون جدا من يعترفون للكذابين بأنهم كذابين.
1: لا والله أنا عندي استعداد أعترف الكذاب لأنه كذاب وكذاب ونص كمان. يعني
0: دكتور، احنا ظهر لي كل فكرة باش نقولوها الليلة باش نحلوا بها المجال للاستماع لحديثك الجميل ولمعارفك الكبيرة، فظهر لي ساعة ونص أو ساعتين أو ساعات من الحديث معك، ما هي مش لا باش نحس بها أنا كمعدة الليلة ولا باش يحس بها المتابعة والمستمع، لأنه ما أحوجنا لمثل هالحديث اللي ظهر فيه كثيرا التراكمات المعرفية اللي عندك دكتور. ولما منحوك أمير الشعراء ظهر لي على حق كبير أن تأخذ أميرا وتنصب أميرا على الشعر.
1: شكرا
0: على الشعر يا دكتور. نمشي إلى بعض الأسئلة اللي يهمني برشا أنه ندخل بها عوالم الدكتور علاء جانب، وأدعو كل المستمعين والمتابعين الليلة لمن لا يعرف علاء جانب أو لمن وسمحني على أنه تجاوزت الألقاب، ولكن لمن لا يعرف المدونة الشعرية للدكتور علاء جانب أو لمن الليلة يكتشف معنا مدونتك الشعرية، فهي مناسبة حتى نذهب جميعا لاكتشاف العوالم الحقيقية لشعر

0: حقيقي نقرأه ونستمتع به ونستمتع بما يحمل في طياتها من صور ومن رسائل ومن جماليات. دكتور، بيتك الشعري بكم طابق؟ وتسكنه وحدك أم تفضل أن يكون مفتوحا للعوام؟
1: بيت الشعري شائق، يعني لا تستطيعين أن تعدي طوابقه.
0: ناطحة سحاب.
1: يعني أعلى من برج خليفة.
0: للعموم أو أي.
1: نعم، لكن طبعا بيت الشعر أسكنه أنا وملهمتي.
0: جميل جميل. من زرع الحرف فينا مجده لا يزول، فمن الزارع في عوالم الدكتور علاء جانب؟
1: هو طبعا يعني ليس دروشة ولا ادعاء يعني، وإنما الزارع الأول هو رب العزة سبحانه وتعالى، لأنه هو واهب الموهبة.
0: صحيح.
1: يعني هو الذي أعطانا هذه الموهبة. أما في مسألة اكتشاف هذه الموهبة، فالفضل فيها يرجع لأخي الأكبر محمود رحمة الله عليه. كان مدرسا للبلاغة، وكان على قدر كبير من تذوق الشعر يعني، ولفت أنظارنا إلى سمين القول ونحن صغار، فحببنا وحبب إلينا الشعر، وجعلنا منذ فترة الطفولة الأولى قريبين من الشعراء، والشعراء قريبين منا.
0: وعلاقتك بمحمود علاقة كبيرة جدا وخاصة جدا، الله يرحمه طبعا، كما الله يرحم الوالد والوالدة. نعم. وربي فضلك أحبابك، نعرف تأثرك والحالة النفسية اللي دخلت فيها بعد وفاة محمود. نعم. لارتباطك النفسي كثيرا به، ولكن الشعر في وسط هذايا الكل ظهر لي الشعر هو الوسيلة للتعبيرات عما يخالج الذات من ما يتعبها أو ما يقلقها أو ما يحزنها. فأعتقد نعم. أنه كتابات كثيرة أتت بعد وفاة محمود يرحمه.
1: نعم صحيح. كتابات والله يعني هو أمثال حالة محمود يعني في حياته أو في موته، من الحالات الملهمة التي تدفع الإنسان حتى إلى تصفية رؤيته في من يحب وفي من لا يحب، في من يقترب وفي من يبتعد، في أحوال الزمان، في مسألة التفكر في المعاني الكبرى يعني، كمشكلة الحياة ومشكلة الموت ومشكلة الوجود ومشكلة الانتماء، وكل هذه الأشياء يدفعك إليها حدث كبير من الأحداث التي تهز القلب والبدن، مثل موت إنسان بهذا القدر وهذه القيمة عندي أنا يعني أخويا محمود، وعند كل إنسان آخر عنده إنسان عزيز عليه كما أنا أعز محمود وكما أحب محمود. فهو حدث يعني وجهني إلى وجهات كثيرة، كتبت في الحب وكتبت في الوطن وكتبت، لكن أكثر كتاباتي في الحقيقة كانت يعني كانت حزينة وكانت شاحبة بعد وفاة محمود إلى فترة قريبة يعني.
0: وصمت حتى عن الكلام وذهبت إلى السكوت وحكايات كثير.
1: عندي ديواننا بهذا العنوان يعني، ديوان اسمه السكوت.
0: طبعا لأجل ذلك أنا أستفز وأشاكس راهو دكتور.
1: الله يسلمك يا فيروز.
0: لو كانت قصيدتك بشرا، من كنت تختار أن يكون دكتور؟
1: لو كانت قصيدتي بشرا؟ طب ما بلاش الأسئلة المحرجة دي.
0: أجب بسرعة حتى نمشي للسؤال اللي من بعد.
1: خلينا نقول كنت أحب أن هي تكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخباري بقى وتكلم. خلاص أنا لبستك أنت.
0: طيب، قسمت الشعراء إلى شاعر فاعل وشاعر منفعل، فكم من المسافة بينهما وما هي السرعة الفاصلة بينهما؟
1: الشاعر الفاعل هو الذي يخلق حدثه ولا ينتظر حدثا كونيا لكي يفجر فيه شاعريته، تنبع شاعريته من داخله، من رؤيته، من فلسفته، من عقيدته، من هذا حتى اختياره يعني اختياراته المتنوعة في الحياة تكون نابعة من نفسه لا من ضغوط خارجية عليه. فالشاعر الفاعل هو مثل الفاعل، هو الذي يفعل الفعل أو يقوم به الفعل. أما الشاعر المنفعل فهو جثة هامدة يحتاج إلى من يأتي لكي يوقظه فيتحرك ليكتب، يحتاج إلى حدث من الخارج يهزه لكي يكتب. لكن الشاعر الذي في داخله شاعرية وعبقرية وموهبة يفعل ذلك بوحي من نفسه، يخترع حدثه إن لم يكن هناك حدثا، يعيد تنظيم العالم، يحقق تعادلية وتوازنا بين ما بين عالمه النفسي والعالم الواقعي، يعيد تنظيم الحياة وترتيب الأشياء مرة أخرى لكي يستطيع التعايش مع، لأن حياتنا الحقيقية مليئة بالفوضى. يعني أنت إذا فكرت في أبسط الأمور مثلا أمر الدين وهو يعني أمر كل واحد بيختار عقيدته، انظري كم دين على وجه الأرض، كم ثقافة على وجه الأرض، كم اختلاف، ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. كل هذا يحتاج إلى توازن وإلى تعادلية وإلى إنسان يشعر بأخيه الإنسان، ولا سبيل إلى ذلك بالنسبة للشعراء إلا شعرهم، شعرهم هو الذي يحقق هذا التعادل. تفضلي.
0: هذا إن كانوا شعراء فاعلين وليس جثث هامدة كما قلت.
1: نعم.
0: حتى لا نكون ظالمين، لأنه عدد كبير وكثير الشعر متاعه هو انفعالات أو هو نتاج انفعالات ما في في الفضاء العام.
1: بصي يعني سأقولها لك بصراحة، يعني لكي أقترب من الواقع، يعني أنا سأضطر أنزل بالنتيجة قليلا التي أراها، وأقول لك إن 90% مما هو موجود على الساحة الآن ليسوا شعراء ولا علاقة لهم بالشعر، ولكنهم قوم تعلموا العروض وتعلموا النحو والصرف وتعلموا نظم الكلام. أما الشعر بمعناه الحقيقي، بالمناسبة سأقول لك معنى ربما يكون غريبا عليك، إن القصيدة الشعرية ليست هي الشعر حتى عند الشعراء العباقرة.
0: الشاعر والصانع يا دكتور.
1: نعم، القصيدة ليست هي الشعر، القصيدة إشارة إلى الشعر، فإما أن تشير القصيدة إلى شعر زائف وإما أن تشير إلى شعر حقيقي. إذا كان الكاتب أو المنشئ للقصيدة شاعرا عبقريا ستقول قصيدته ذلك، لكن القصيدة في المجمل ليست هي الشعر. التمفصل اللغوي، هذا التمفصل معناه أنه حروف اللغة العربية مثلا كم؟ 27 حرفا مثلا. هذه 27 حرفا كم من الكلمات أنتجت؟
0: آلاف الكلمات.
1: لا مش آلاف، ملايين الكلمات. لأن اللغة العربية هي أكبر لغة معجميا، 12 مليون ونص مفردة في اللغة العربية من 28 حرف،
0: ولا لغة تضاهيها يظهر لي في عدد الكلمات،
1: ولا في غير عدد الكلمات حتى. يعني أنا عندي عصبية للغة العربية.
0: مدرسة طه حسين ذا.
1: فتخيلي أن يعني المسألة عندنا يعني يتمفصل الشعر إلى نوعين، نوع يكتب قصيدة، هذه القصيدة يعني قيمتها في أنها قصيدة. الشاعر العبقري الآخر الذي يكتب القصيدة على الناحية الأخرى، ليست قيمة القصيدة في كونها قصيدة كتبت، وإنما قيمة القصيدة فيما تدل عليه وتشير إليه من المعاني. ما زال الشعر الذي سميناه شعرا جاهليا أو شعر ما قبل الإسلام ما زال حيا إلى الآن، وكم من الشعراء في العصور التي تلتهم ماتوا ودفنوا وطمروا ولم يعرف بهم أحد، أو ربما كتبوا آلاف القصائد ولم تقرأ من قصائدهم إلا يعني ولم يقرأ من قصائدهم إلا النزر اليسير. هذا يعني الغص دائما كثير، التراب كثير والذهب قليل.
0: أنت تقول أن الكلام المؤلف ليس هو الشعر، كما أن المال المعطى ليس هو الكرم، كما أن الإقلال ليس هو البخل، كما أن الرائحة ليست هي العطر، كما أن الجسم ليس هو الروح. وهذايا كلام عميق فلسفي وفي نفس الوقت بسيط، يعني يذهب إلى الإنسان العادي البسيط يقول له راه الفرق ما بين الرائحة والعطر، الفرق ما بين الجسم والروح، والفرق ما بين المادة والمعنى.
1: الله. نعم هذا هو بالضبط. يعني شوف حضرتك ضربتي مثل جيد جدا، وهو العطر والرائحة. قطعا العطر ليس هو الرائحة، وإنما الرائحة تتكون من هذا المزيج الذي يصنعه صانع العطر. لو كان الكرم بالعطاء ما قال النبي عليه الصلاة والسلام غلب درهم ألف درهم، يعني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الدرهم اللي غلب المئة ألف درهم ده صاحبه لم يكن معه غيره، لا يملك من الدنيا إلا هذا الدرهم، وجاءه سائل فتصدق به. الواقع يقول أنه تصدق بكل ما يملك، أليس كذلك؟ صاحب المئة ألف معه مليار وتصدق بمئة ألف، أيهما أكثر قيمة؟ دعك من الذي أخذ، لكن في الذي أعطى صاحب اليد المعطية، من تفضلين على من؟
0: من أعطى مئة ألف
1: أفضل أم الذي أعطى الدرهم الواحد؟
0: هي القيمة في العطاء أعتقد.
1: القيمة في العطاء هذا ما أريده. كذلك
0: يعني
1: القصيدة مثل المال في يد الكريم،
0: أي بدرهم أو بمئة
1: في بمئة يد ألف أو في يد الكريم.
0: لا في يد كريم.
1: وبعض الناس شوفي بعض الناس بعض الناس يعني قديما كانوا يقولون ليس بالعار أن يقال مقل، إنما العار أن يقال بخيل. فالمقل الذي ليس معه شيء، لكنه عندما يوجد معه شيء يستطيع التصدق به كله على من يريد الصدقة به عليه، ولا يبخل به على ضيفه ويكرم الضيف، زي ما عم الشيخ برين في الصعيد بيقولوا يكرم الضيف شتى مع صيف ما يملش، يأكلها بالملح والفرفات ما يملش، السبع ما يملش ولو حكمت عليه الأيام،
0: يعني إيه صح صح
1: الفولكلور الصعيد.
0: وشكون اللي ما يملش يا دكتور؟ شكون اللي ما يملش؟
1: نعم
0: يعني اليوم رنا نتحدث على قيم ومبادئ إنسانية كبيرة برشا، والصبر قيمة إنسانية نفتقدها كثيرا كثيرا، كما نفتقد الحب، كما نفتقد هالأشياء الحقيقية اللي في رحلة الحياة. كل ما نقرأ أكثر وكل ما نتطور أكثر وكل ما تكون عنا تراكمات معرفية، كل ما نقترب إلى نكهة وحقيقتها أكثر، ونكتشف قديش نحن ما أبعدنا، ولا كنا في الفترة السابقة ما أبعدنا على حقيقتها.
1: أظن جمهورك جمهور إذاعتك يا فيروز ربما ينتقدنا لأن نحن لم نسمعه شعرا إلى الآن، يعني
0: لأنه حديثك دكتور حديثك فيه الكثير من هل نكمل الفكرة هذه ونسمع شعر وسأهديك موسيقى أيضا دكتور؟
1: قلنا إنه العطاء هو القيمة، والبخل هو القيمة المضادة، ولكن تمظهر هذا العطاء في مال أو في كذا أو في كذا ليس هو الكرم، وإنما هذا مال. المال هذا وسيلة أنت تحققين بها الكرم، كما يمكن أن يتحقق الكرم بابتسامة وأضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، وبعدين يقول أحدثه إن الحديث من القرى، يعني الكلام مع الضيف أصلا نوع من أنواع القرى أو الكرم الذي يقدم للضيف.
0: الكرم
1: وعندنا في مصر يقولوا لقيني ولا تغديني،
0: يعني أفرح بي
1: يعني أفرح بي وحسسني أنه أنا يعني مهم عندك، ودعك يعني قصة الأكل هذه لو عيش وملح وخلاص يعني الأمور تمشي، لكن المقابلة والإنسانية هي التي فوق كل ذلك. فكذلك أيضا القصيدة هي مجرد كلمات لا تدل على شيء إذا كانت مفردة، ولكن العبقري الذي ألفها وخدم بها حالة إنسانية وخلدها واستطاع أن يقبض عليها، هذا هو الإشارة التي وراء القصيدة.
0: الشعر ضمير للشاعرية، هذا ما قلته وتقوله دائما دكتور. عندي السيدة فيروز يليل الصب متغده ومذناك بصوت ولاء الجندي، ما بين الحصري وأحمد شوقي، أبحر بنا.
1: ما بين الحصري وأحمد شوقي،
0: قل لنا شعرا حتى نهديك يا ليلى صب، وأعد قل لنا شعرا حتى نهديك أحمد شوقي.
1: طيب
0: يجي ولا ما يجيش دكتور؟
1: قصيدة يعني هي ملامح سندريلا مصرية، هي لعلها من آخر ما كتبت يعني أو من أواخر ما كتبت.
0: يلا نعطيك بعض الموسيقى من عنا، الموسيقى نعم. تصاحبك في الحوار أو في القراءة متاعك، وبعد نستمع إليك شعرين. يلا من عندك الموسيقى
1: معك.
0: كم مسطح دكتور؟
1: المصرية لعينيك قانون على غير منطقي، وقلبي فنان بتمثاله شقي، فهل يعرف التاريخ أن حبيبتي هي الشمسة الأولى لأول مشرقي؟ فأول مس من شعاع يمر بي سرى في عروقي كالحنين المعتق، ليلهم إزميلي يدا عبقرية فتنحت وجها بالتواريخ يرتقي. فهل يستطيع الشعر والشعر ذاهل ليروي أنثى من فم الحسن تنتقي لمصرية لاحت ملامح وجهها على أبجديات الكتاب المنمق، كأن لها من كليوباترا وصية بأجمل تاج فوق أجمل مفرقي، وأن نفرتيتي تقول حفيدتي وسري لعود أخضر القلب مورقي، وتلقي عليها أمها الست زينب قناديل ضوء عن سراج معلق. أراني أميرا صابرا عن مزارها وطورا على خيل كرام التشوق، وأخرى تراني طائفا حول بيتها كأني درويش بثوب ممزق، لأنك مصر في عيوني وعمقها بعظمي مزيج كانصهار التحقق، لأنك نهر النيل في كل خفقة بيوتا لغيطان لصدر مدفق، لأنك بنت الأرض أشبهت خيرها فوجهك وجه الأخضر الأبيض النقي، تعلمت أن الصبر للنفس زينة فأصبحت حقا في زمان التزندق، لأنفك معنى تفهم الشمس سره ودفء لتاريخ الأماني موثق، وحيدة هذا الكون حسنا ورقة وشمعة نور العين رغم التحرق. هو الشوق يا بنت الكرام اتقيته فعاد على قلبي وما كان يتقي، كأنك صدر كلما لم نفسه تعلقت من خوفي بذيل تعلقي، أكتبه لمسا وشكوى وموئلا لوجهي ووجه الليل خلفي محرقي، أدس له شكواي وهو يرق لي ويصغي إذا ناجيت وهو مصدقي، أنا ساكن العين التي في سهمها تمدد عرضا في فؤاد مؤرقي، فهل لي إلى تلك السماوات جذبة لعلي إلى صدر السماوات أرتقي، طريقي قلبي إن قصدت وقلبها إذا وحدت مني مجالي تفرقي.

0: إن قلت لك دكتور ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت
1: عن ليلى تتوب،
0: فها أنا
1: تائب عن حب ليلى.
0: فما لك
1: كلما ذكرت تذوب أو تؤوب.
0: فماذا تقول يا دكتور؟
1: أقول وللشوق أحكام وللقلب طاقة، فلا طاقتي تقوى ولا الشوق يرحم. أتى الليل يا ويلي من الليل إن أتى، وفيه من الأشواق ما الله يعلم. وضعت يدي منها على القلب راجفا، أقول له يا قلب مرك علقم. قضى الله أن النار ترعى بأضلعي، وتقتلني الشكوى ولا أتكلم. أسد بكفي لفحة الشوق في فمي، لأن كلامي في هواكم محرم.

0: جميل الصوت، الموسيقى، الشعر والقراءة متاعك.
1: الليلة كلها جميلة بوجودك يا فيروز والله. هذه الاختيارات أنا أحيي من اختارها، يعني هذه الأغنية من الأغاني التي أحبها جدا، قصيدة أحمد شوقي أو التي يعارض فيها الخصر القيرواني.
0: هناك قصيدة أخرى عندك معها سر كبير جدا، القصيدة لأحمد شوقي. ولكن دكتور، عندما سرقت النقود وأنت صغير كنت تعرف أنك ستسرق القلوب؟
1: لا، ما كنت أعرف والله، ولا للآن أنا لا أستطيع سرقة القلوب، يعني القلوب تسرقني لكنني لا أستطيع سرقة.
0: دكتور
1: يعني أريد أن أستغل هذا الوقت المتبقي في أن أقول نصا آخر لكي يعرف جمهورك يعني وجها آخر غير وجه الغزل الذي تحدثنا فيه.
0: النبوءة التابوت واليوم، أو اقرأ لنا شيئا من المدائح التي كتبتها فيه.
1: لا، أنا أريد أن أقرأ لكم شيئا من جديد الشعر الذي لم ألقه من قبل. يعني جميل. هذه القصائد التي أقولها حصرية لبرنامجك.
0: عنا ثلاث دقائق ولك الكلمة دكتور في أن تختتم الحلقة معك.
1: يا صاحبي سجني، هذه القصيدة أتقول هذا الفراغ وذاك صمت حروفي يدمعن مثل الحاجب المطروفي. يا صاحبي سجني، هنالك شمعة ثكلى ونص ماع في التحريف. أرأيتما من مر بين نوافذ الموتى لكشف دوافع التأليف؟ لوحت بالكفين حتى أفهم المعنى وأبصر لعبة التصريف. لم يلتفت قال الكتاب وجدته قد بيع، لم يسلم من التصحيف. يا صاحبي سجني، أعيناني على حمل الثقيل وزفرة المأسوف. أحكي لكم عن سير قافلة سرت تحدو الجمال بسر آخر صوفي. والمحمل القبطي شرق محمل الهادي فلم يقبله باب مضيفي. وفراشة بيضاء تشهق من أسى لجمالها في عالم مكفوف. أبناء عمك كالحصى عددا ولا خطاب إلا دمعتي ونزيفي. عن فارس في الليل كان حصانه عسس الأزقة في الليالي الجوفي. في البرق كان يدس سر خطيئة ويتوه بين كتائب وسيوفي. لو مد كف الحب جاء بنجمة واقتاد غايته بلا تسويف. كانت تسير وراءه الأفلاك في شغف لغيب الشاطئ المكسوف. لم يتركوا أرضا بغير علامة أو راية نصبت بغير رفيف. لم يتركوا حزنا بغير شراكة أو سامرا يشدو بغير دفوف. تاهوا عن الدنيا وظل شراعهم والبحر أنذل قائد ورديف. يقفون في الجبل البعيد فشاعر يذوي وآخر حالم برغيف. خرجوا من الأجداث كان ترابهم عبثا يقاوم في الخلايا الجوف. وجدوا البلاد كأن نايا باردا سرق البراءة من أغاني الريف. فمشى القطيع بغير أن يبكي له وتر يرن ولا عديد وليف. ذهب الذين أحبهم وبقيت في خلف كمثل زعانف المضعوف. قدماء نحن نرى المضي مضارعا كسل الدماغ دما بلا تكليف. لا حلقة البصري ثار نقاشها علما ولا اشتعل الحوار الكوفي. نزف الجريح نزفت تاريخي دما شتان بين نزيفه ونزيفي. ناءت بأكتاف الكهوف شموعها وبكى السموء لابنه المكتوف. وأمام كلب الجوع ضل مهلهل عن ثأره ودم الأخ الملهوف. وأسيرة تبكي أسيرا كلما حنت مراضع طفلها المخطوف. والقادمون من الشمال وعودهم حبر على ورق من التزييف. فبحارهم دوامة وأمانهم صفة مراوغة بلا موصوف. هل يترك العربي سرج حصانه شبحا تغادره أل التعريف؟ اليوم يسرق من عيونك شاطئ ويكل بحار من التجديف، وهناك صقر في الأعالي صامت لدم القتيل وجرحه المكشوف. يا زائرات الليل قلنا لصاحبي برد الخيانة بات في غضروفي، وتلاحق السقطات أوهن فكرتي، فبقيت موسيقى بغير حروفي.
0: وعلى موسيقى حروفك وكلماتك ننهي الحلقة الليلة دكتور، وسنلتقي قريبا في حلقة أخرى حتى نستمع أكثر إلى شعرك وإلقائك، وحتى نتمتع أكثر بمعارفك دكتور علاء جانب. كنت سعيدة جدا الليلة بوجودك معي، ولنا لقاء قريب قادم دكتور آخر عبر موجة إذاعة تطاوين.
1: سعدت بك عزيزتي فيروز، وشكرا لك ولجمهورك الكريم ولجميع فريق البرنامج.
0: شكرا ليلتك أسعد الليالي الدكتور الأستاذ الشاعر الأستاذ الجامعي المصري دكتور علاء جانب، كان معنا الليلة وانتقلنا معه إلى عوالم النجوم الشعرية الحقيقية. ليلتكم أسعد الليالي.

0: موجز الأخبار.
1: منتصف الليل هنا في تطاوين. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بداية من اليوم الأحد على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة SEX ماجسكيل متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنينا اليوم الأحد قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئات الهشة، وذلك بمعتمدية مدنين الشمالية بالمدرسة الإعدادية بكوتين. تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من 13 إلى 15 من جويلية الجارية. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهم مصابون بحالات خطيرة في قصف المحتل على شمال وقطاع غزة. وفي الرياضة، منتخب فرنسا متقدم على منتخب الباراغواي بهدف مقابل صفر إلى حدود الدقيقة 65 في الوقت الضايع إلى حد الآن، والحكم أضاف 10 دقائق. إذن فرنسا مبدئيا ستواجه المغرب في الدورة الربع النهائي بعد فوز المغرب اليوم على كندا ب3 أهداف مقابل 0. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: يا عين
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

شيخ الفنانين محمد بودية. محمد بودية حكاية هوية في التراث الغنائي الشعبي التونسي في القرن العشرين.

0: حكاية أبعادها تحملنا مكانيا وزمانيا إلى قلب مباني وأزقة المدينة العتيقة بصفاقس، وخلف أسوارها حيث كان ميلاد محمد بودية في الشهر الخامس من سنة 1881. نشأته الأولى كانت مع العائلة الصغرى، عائلة لم تعمر طويلا ولم يرتوي من أحضانها، وهو الطفل الذي لم يتخطى عقده 15. حدث كتب منعرجا جديدا في نشأته وحوله من مقاعد التعليم القرآني بزاوية سيدي علي الكراي إلى مشاغل ضرورة تعلم صنعة، فكان الاختيار على صنعة النجار، صنعة أو حرفة فتحت له أبواب التعرف والتواصل مع عدة أسماء، وخاصة اكتشاف عالم الموسيقى والغناء وتلذذ النغمات.
1: يمكن عمري تقريب العشرين بديت بخدم بالقصيدة، ثم كان عندنا محمد الفريخ الله يرحمه كان يعرف الفن، عاد ناخذ عليه البشارف والأشغال.

0: شيخ آلات النفخ. هكذا اتفق على تسميته كل من عاصره وكل من غاص وبحث في موسيقى، إذ كان لعزفه على آلات الفحل والزكرة والكورنيتا أسرار وخفايا أكسبت التراث الغنائي الذي حفظه بودي عن السابقين نغمة خاصة وإخراجا سمعيا يختلف عن الموروث الغنائي الشعب التونسي بكل جهاته. فهل ابتدع بودي لعزفه تقنيات خاصة؟ حملنا السؤال إلى لقاء جمعنا بعازف آلة الزكرة الفنان عبد السلام الطرابلسي، حاولنا من خلاله التعرف على مميزات عزف بودي.
1: الشيخ محمد بودي متكون موسيقيا ومالوفي، معناتها يخدم المالوف ويخدم الكل، وزنه نظيف برشا موسيقيا، والعزف نتاعو نتاع الزكرة خاص ما تلقاهش في الجمهورية كاملة. ثم نمط نتاع عزف النمط هذي هو النمط بتاع الشيخ محمد بودية.
0: هو ذاك علاش وقت اللي احنا نسمع فولكلور ولا حضرة أسفاقس نعرفوها مباشرة هي من أسفاقس.
1: تصرف النفخة بتاع الشيخ محمد بودية، نفخة غاسة واخذوها حتى احنا معناتها توا الصغار خذينا السر بتاع النفخة من الشيخ محمد بودية. وفيها جو مزيان ياسر. أسفاقس عندها البصمة متاعها في عزف الزكرة، هي الزكرة الشخصية في حد ذاتها ومتاع الحضرة، معناتها حتى القياس متاعها مختلف عن الزكرة الموجودين في الجمهورية. الزكرة الشخصية معدلة ديما طبقتها تلقاها السول، معناتها الأكثرية معناها. طريقة في العزف خاصة في النفخ، ما ننفخوش طول في القصب، احنا عندنا طريقة ننفخوا باش نحصروا النفخة باش تبدا الدرجة الموسيقية تخرج أنظف ما معناتها من نجم مخرجه معناها. هذه طريقة الشيخ محمد بودية. الشيخ محمد بودية يمكن عجبه صوت الكلارينات لأنه صوت حنين برشا ومزيان معناتها، باش يوظفها في الفولكلور وخرج بها حاجة مزيانة وخاصة بالسياق زادة.
0: آلة أخرى زادة كان يعزف عليها ماهيش آلة نفخ اللي هي البيانو العربي.
1: كان يخدم به المالوف وكان يخدم به التونسي زادة. البيانو العربي راهو زاد نفخ، راهو ما ينفخ بالثقيل ويعزف باليدي. مش سهل باش تلقى انسان في العمر هكايا مازال مصر ومازال يعزف. الشيخ محمد بودية الصورة.

0: تاكل بالهنا.
1: نغمات الفولكلور رافقتها لون آخر تميزت به الفنون الشعبية في صفاقس، واحتل حيزا هاما في التقاليد الشفوية التي تكونت عبر العصور وتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل. لون منشأه زوايا الأولياء الصالحين، ويعتبر من أهم طقوس التراث.

0: حذرة، مصطلح إسلامي صوفي يطلق على مجالس الذكر الجماعية وقد تم ربطها بحضور القلب مع الله، وفي المفهوم العام الجماعي هي أيضا نظير مصطلح النوبة، فنقول نوبة بوعكازين، نوبة سيدي منصور وغيرها من النوبات التي تعد من أشهر النوبات الصفاقسية استماعا في الربوع التونسية. دفعنا سؤال تفردها إلى قراءة تحليلية للنوبة أو الحذرة الصفاقسية مع الباحث والموسيقي الدكتور هلال بن عمر.
1: الحذرة الصفاقسية هي انفرد الانفراد هذية جاء على مستوى نوعية الآلات الموسيقية قبل كل شيء. احنا نلاحظوا لمقاسات البندير الحذرة الصفاقسية أكبر من المقاسات البنادر، لكن حبينا نقارنوهم بالبقية الحذرات. على آلة الزكرة فتحة بتاعها الخارجية أكبر من الزكرة اللي نلقاوها مثلا في بنزرت أو في جهة الساحل، وهذا اللي خلى الجرس متاع الحذرة الصفاقسية يكون ذو طابع خاص. محمد بودية هو اللي من الأوائل اللي قام بإخراج الحذرة من المكان الطبيعي متاعها، وقام بجعل تركيبة وقوفا. هو كان جالس بطبيعة الكرسي، وهذا يعود خاصة لأسباب صحية. تميز به حذرة الصفاقسية هو إيقاعات، نسميهم احنا إيقاعات عرجاء، جمعتها إيقاع أعرج هو الإيقاع الكونش متناظر. مثال نوبة صيد عقارب، الإيقاع في وقتنا الحالي يعرف فيها عار على جدي عار على جدي، الإيقاع يعمل فيها عار على جدي متناظر. الحال أنه أصل النوبة ما كانتش هكا، إيقاع متاعها هو إيقاع أعرج، عار على جدي عار على جدي عار على جدي محمد يا غربي. عمل ما تزيد تمشي النوبة، عمل ما هذاك الإيقاع يزيد يتسارع، نوصله مباشرة للجزء الثاني متاع النوبة، يعطي لك في تيمبو في سرعة في العشرة.
2: نرجعكم مشمولي هدى وحيي.

خزن شوق البحث عن مميزات الرواية الصفاقسية في الفنون الشعبية الغنائية إلى محركات البحث الافتراضية، فتصفحنا عديد العناوين البحثية لدراسات اختلفت زوايا طرحها للموضوع، وقد اخترنا منها دراسة للدكتور محمد خماخم، وهو أول تونسي تحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الموسيقية في تونس سنة 1974. دون في المجلة الإلكترونية البحرينية الثقافة الشعبية دراسة تحت عنوان الصيغ الغنائية للموسيقى الشعبية التونسية، تعرض خلالها للرواية الصفاقسية فيما يعرف بالفولكلور الذي صنفه الباحث ضمن أغاني الرقص، واعتبره مثالا في الثراء اللحني بفضل ما أضاف إلى نغمها الشيخ بودية من خرجات متنوعة. وعن الحضرة كتب الدكتور محمد خماخم: تشتمل نوبات بودية على عروبيات جيدة تتعلق مباشرة بموضوع النوبة، ويأتي أغلبها في المقدمة ويسبقها الاستخبار، ولعل أكثر المقامات استعمالا في العروبيات هي العرضاوي والمزموم والصالحي والمحير سيكا والمحير عراق. وفي نوبات بودية يكثر استعمال مقام العرضاوي، وكمثال نذكر العروب الذي يسبق نوبة أم الزين.

0: تناقلت عديد الدراسات واعترف جمع من العازفين والباحثين بأهمية خزينة الأغاني لإذاعة صفاقس، إذ تعتبر رصيدا مرجعيا في الموسيقى الشعبية الجهوية. عدنا إلى أرشيف الإذاعة لنتبين فكرة وظروف تسجيل هذا الموروث الجهوي، وبين استوانات تسجيل عدة تمكننا من التعرف على فترة زمنية تعود بنا إلى نشأة إذاعة صفاقس في سنة 1961، وحديث عن بعث فرقة للفنون الشعبية والفولكلور والميلو. قائد الفرقة الفنان محمد علولو يكشف عن نقطة البداية للتسجيل مع الشيخ بودية.
1: فكرنا كون سي محمد بودية هو القديم في الوقت هذاك، وقلنا نبدأ بشيء من التراث اللي هو يتنسب للجهة. وقتها وبدينا في تمارين وخذينا أشغال مألوف لسي محمد بودية، وبدينا كونا الجماعة وبدينا نمروا فيهم حتى لين جات الإذاعة. مسألة المألوف والنوبات، ثم سفن كتب قبل، وهو ما قصاش الحقيقة الله يرحمه، كان مازال محافظ بالذاكرة كأمتاه ومازالت طيبة، كان محافظ على الألحان. ناخذه من عنده اللحن وناخذه ونطبقوها على الكلمات اللي بنسفينها هذيك. ممكن ثم بعض كلمات قدم ياسر ولا حاولنا وقتها هوني أنا والأودبالي هوني في صفاقس باش غيرنا بعض كلمات اللي هم منطلقين، وبدين نمرنوا في أشغال مألوف. الفولكلور أيضا هكاك يعني نخلينا

0: نجحت إذاعة صفاقس في تسجيل وتوثيق ذاكرة الجهة في الفنون الشعبية الغنائية، كما لعبت دورا هاما كمنتج ثقافي، إذ سعت للتعريف بهذا المنتوج في المنوعات التلفزية التونسية والسهرات الثقافية، بما في ذلك المحافل الدولية. الفنان محمد علولو يعدد صدى هذا الموروث الفني.
1: خرج من الكويت، خرج من الجزائر، خرج من ليبيا، عمل معنا باش خرجت، وكان محبوب ياسر، وكان وكذا صدى طيب، لأنه يعني فرقة الفنون الشعبية وقت بدأت في الإذاعة، يعني ما فماش بلاد وما فماش قرية لما شاركتش فيها وما طلبتهاش على الأولى، لأنه الطابع كان مفقود اللي جات وزركشناه ونظمناه مع شوية زي هكا موحد وكذا، يعني خدها صدى طيب ياسر، ناس الشباب وحتى من قدم، البعض منه وحيد انساد، والشباب ما كانوش يعرفوا يسمعوا، سمع مرة مزين ومرة سيدي منصور، وقال شيء شعبي يتبشى معه، لأنه نفسنا كانت جاتنا عدة وفود من أمريكا، من روسيا، من يوغوسلافيا، من بولونيا، من كذا، ونعمل لهم سهرات، يعني يستغربوا ياسر.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري،
1: الشيخ بودية، اعداد وتقديم ثوار الشعري، اخراج لميا المنيف.
0: انتاج الاذاعه التونسيه 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عروس الجبل مسلسل من تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.
1: ترى وروني وين ريتو مبروك.
2: تحت الرسمة هذه يا مشيك.
1: أي وين كان واقف؟
3: هو واقف هنا وشامخة واقفة مشيها هذه.
1: سمعتوه هو يقول شامخة جيتي في الموعد؟
3: سمعت حتىني سمعت.
1: باهي وكيف رجعت من هني؟ كيفاش مشت هي؟
2: تمشي وتتلف وكيف بعد لناها تجري بقوة جهد
3: حتى طاحت من قوة الجري،
2: وهو تكب على حصان وبعد ما تبعها بالعين شام الجهة الأخرى.
1: وانتم ما خفتوش منا ليشوفكم؟
3: خفت ماشي المنظر يحيف،
2: واني سديت فم الزليخة قلت يمكن تصير.
1: اسمعوني الكلام هذا ما تقولوه حتى الواحد، اصبروا نهارين
2: ومن بعد عم شيك.
1: من بعد تو نتفاهموا. اسمعوا نقول لكم تو نوصلكم لدار الشيخ حمد وتباتوا مع رباحة وامها وجداكم سهلنا.
3: يمكن باباي وامي ما يحبوش.
1: اسمعي من اللي توصلوا انت عملي روحك دايخة منهم، فهمتي؟ هيا.

0: اسمها رباح. انت وامك تحرصوها زويز، ما تخلوا حتى حد يتكلم معاه.
1: ليه هشام؟
0: وطي صوتك. شي ما عمله
1: مش خلتني.
0: ما تخافيش، غدوة تعرفي كل شي رباح.
1: اخي تخبي عليا شاكر.
0: عبد الدين قالك اصبري اصبري الغدوة. هيا تصبح لخير.
1: وانتم قولوا وش عملتوا؟
2: همشي فيديا.
1: ما نسألش فيك، خلي زليخة تجاوبني.
3: رافع يعرف.
1: الاثنين تعرفوا، لكن أنا ما نعرفش. أنا أختكم، خبروني وعليكم لا مال.
3: رافع يقولك،
2: زليخة تقول.
3: لا أنت يقول.
2: لا أنت يقول.
1: أسكتوا أسكتوا ورقدوا الزوز، ما تحشموش.

0: كيفاش يا شاكر؟
1: هذه القصة كلها مع بتدين.
0: البيعة خطيرة فوق الحساب.
1: اي اش نعملوا؟
0: بعد ما هنيت على الذرية تمشي بنفسك وتراقب شامخة ومادي.
1: حتى مادي ثانا؟
0: اشكون يعرف؟ ما عاد الواحد عارف راسه من رجليه.
1: اي ومن بعد؟
0: الليلة ما يغيب حد على القرية، والسراح يرجعوا بالبل والغنم قبل طيعة السبس. إذا صدقني ربي المبروك يفكر في حاجة ضدنا الليلة بالذات.
1: لكن علاش مبروك يحب يحرق التبن؟
0: في ظني يحب يشغلنا ويحب يحرم زوايننا من العلف، ويحبنا نخسروا المي في طفيان الحرائق.

0: شامخة طيبتي العشاء؟
1: اليوم مريضة مثل ما كان شوية ملثوث أعديه باللبن.
0: أي والزبدة الحستها؟
1: ما بالي في شيء يا مادي، قلت لك مريضة متكوسدة.
0: مريضة؟ قولي لها شامخة وامك شحوالي.
1: أمي شبيها أمي مريتهاش. تفكرت تسأل على أمي، هي مريضة زاد ربي يفرج عليه.
0: يا أخي تشبيك اليوم مسكت بعضك يا شامخة؟
1: لباس لباس.
0: لا لا لا يا شامخة، لا حبيت اليوم تقولي حاجة وبعد بطلتي. قولي تو قولي.
1: ماني دورت الحكاية على لساني كما قلت لي، لقيتها ما تصلحش.
0: وكيف نقول لك عرفتها؟
1: عرفتها؟ حليلي وبنتي الحنانة، وشكون قال لك؟ ولا ريتني واقفة معاه.
0: كيف؟ عاودي.
1: مريضة دي مريضة مادي، قلت لك مريضة. علاش تتكلم؟
0: علاش نتكلم؟ نتكلم على الفلوس اللي هزيتي وما تجيبي يا شامخة.
1: الفلوس؟
0: اي
1: الفلوس. لم كنتي فلوس ايش؟ ما نعرف شيء.
0: اسمع يا شامخة، مادي ما يلعبش مع نسي. اي خرجيهم ولا خرج روحك.
1: مادي شعري يا مادي. أي.
0: نقطعك والله نقطعك، نقطع شعرك تو حطيهم في يدي. اي
1: ليرة ذهب.
0: ايش واخدي؟ وهذا شو؟
1: هي ليرة ذهب.
0: ليرة؟ هزيتي الفضة يا شامخة وجبتي الذهب؟ منين؟
1: منين يا ربي منين؟ ولا نعرف منين؟
0: بالله فمك نهدمة، والله فمك نهدمة، وعيونك منضلحهم يا شامخة، من شعرك نعلقك حتى الصباع. هاي هاي
1: شعرك.
0: هاي
1: بدلت الفلوس الفضة بالذهب.
0: ذهب حرايمية حرايمية، زوز فضة بواحد ذهب؟ مادي ما ياكلش متاع الناس يا شامخة. اسمعي غدوة هاتي متاعنا وردي متاع الناس وحضري جلدك للصرايح.
2: Oh, my God.

0: بكار غلي الماء واللي طل من على السور بز عليه الماء مغلي. الليلة نعموهم ونسرقوهم وحتى حد ما الحب يتكلم. اللي ما يحرقاش الماء نيسروه.
1: أنا ضمنت السور كل بالحراس.
0: اللي همنا هو منين باش يهجم. كلفنا واحد باش يشعل النار وقت اللي تبدأ كثرتهم، وخليت أغلب الرجال مسلحين يرجوا في الإشارة. الليلة نمحكوهم ونتحنوا من هضرة مبروك الفكيني والعربان متاعها.

0: فيها الليل هشابخة؟
1: حسيتني مريضة، ما جاء الحاجة سهل ما تلوث علي.
0: ما عندك سو، ما عندك سو هشابخة، زعب أخذوك بالعيد
1: يمكن. بعد ما قطعلي شعري أجي يسأل علي وين ماشي.
2: هاي شابخة الحكاية صحيحة، خليني نتبعها. ايوا كنا تخمم هاي قصدة تبن وصلت شامخة بفضيحتها. إذا شعلت النار انطفئ ويمكن نقتله. خاينة شني يتهز بالحملة وتبعد. إيوا لكن الواه كنت صخر كأنها تحب تحرق شوية برك. ثم سر شامخة تقدح في الصوان وزناد.

0: جماعتنا حاضرين سي مبروك.
1: اسمع حبوا نخدعوه
0: اي
1: نهجموا بالخرب، لكن نعملوا حيلة باش يتوجهوا للشرق. حاجتنا بحوش عبد الدين، اذا ما لقيناش فيه الامانة نحرقوه، واللي يتعرض لكم وقتلوه، السكاكين في ديكم والباروت هو الاخر.
0: سي مبروك ولهجوم وقتاش؟
1: كيف نشوفوا نار شامخة تشعل
0: هي.
1: يهبط ابراهيم داخل الصور ويعملنا صوت نتفاهموا عليه. الصور قصير وماهوش مبني بالزبس، هو حجر فوق بعضه سهل. المهم يهبط واحد من الشرق يتحسس
0: هي.
1: كيف يبعث اشاره اني عبيد حكر البارود انفجره، وقتها ايش اني اولكم. مفهوم؟
0: مفهوم. لكن سي مبروك شامخة عندك فيها ثقة؟
1: شامخة شامخة هي خوافة وطمع واغلب الظن، تعمل اللي قلنا لعلي، بالأخص ما هيش عارفة ايش نعمل بالنار، يمكن ظنها لعبة.

0: هاي النار شعلت، تو نكلمها.
1: مسك بالخير ام شامخ.
2: مشكور شاكر وليدي وليدي. ريت
1: شريتي ام شامخ؟
2: وليدي حرش دخل التبن.
1: ايوه عندك الحق، لكن راني عارف كل شيء.
2: عارف راح احتفي معي النار واسترني. الله يسونك وليدي.
1: خلاها تشعل.
2: اش بيك يا بنت ولا شني؟
1: الكل نهبنا. بري بري زيدي حمل اخرى بري.
2: وبعد
1: تصبح على خير وغدوه نتحاسبه.
2: فهمني يا شاكر يا ولدي، راني ضغط في فكري.
1: يظهر النهار وتفهمي كثرت من. خلي النار تطلع ومبروك يحصل.
2: وليدي يا وليدي شكون قال لك؟ حليلي حليلي يا ولدي، حتى نادي نادي زاد هاوجي
1: دخت. وين المين؟ مادي أمادي، جيت في وقتك، هز مرتك.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سليم محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سمير العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج سن الخلصي.